0: قتلان وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في حافلة ركاب في مدينة جرمان بريف دمشق.
1: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
0: أهلا بكم. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن الحرب في إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن الإيرانيين لا يمكنهم الاستمرار على هذا الحال، وأضاف أن الولايات المتحدة تسيطر حاليا على مضيق هرمز وأن البحرية الأمريكية تقود حصارا بحريا في المنطقة.
2: أعتقد أنها ستنتهي قريبا جدا، لا أعتقد أن بإمكانهم الاستمرار لفترة أطول. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، لا أريد أن أقول إنه تم التوصل إلى اتفاق، إنه مفتوح نوعا ما الآن. كما تعلمون لدينا ما يسمى بالحصار الذي تقوده البحرية الأمريكية ونحن نسيطر عليه، ولكن بإمكانهم دائما إطلاق النار، لكنني أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح.
0: وفيما يتعلق بمخزونات الذخائر، أكد ترامب أن الولايات المتحدة لديها كميات هائلة منها، مشيرا في الوقت ذاته إلى الحاجة الدائمة لإمدادات الذخيرة.
2: نحتاج إلى المزيد من الذخائر، لقد أعطينا كما هائلا من الأسلحة لأوكرانيا في عهد الرئيس جو بايدن من دون أي كلفة ومئات مليارات الدولارات، وللأسف كنت قد أعدت بناء الجيش في عهد الأول، ولدينا بطبيعة الحال ذخائر قوية جدا ولدينا مخزونات غير محدودة منها، ولكن للأسف لدينا مخزونات محدودة من بعض الذخائر الأخرى، ولكننا نعيد توريدها بشكل يومي، والآن يجري بناء مصانع لهذه الذخائر والصواريخ من باتريوت وتوماهوك، ولكن هناك أنواع من الذخائر ربما قد تكون غير دقيقة أو غير نخبوية، وهناك أنواع معينة من الأسلحة هي قوية جدا وممتازة، ولدينا مخزونات لا محدودة ولا متناهية منها.
0: أفاد الإعلام الإيراني بأن الانفجارين اللذين سمعا في جزيرة قشم مرتبطان بعملية ضد أهداف قرب مدخل مضيق هرمز. بالتوازي، أكد مسؤول أمريكي أن أي مسارات مؤقتة محتملة في المضيق يجب أن تكون مفتوحة أمام الملاحة من دون أي عوائق، بما في ذلك اشتراط الحصول على موافقات أو تصاريح أو فرض رسوم على السفن. وقال المسؤول تعليقا على اتفاق محتمل بين إيران وسلطنة عمان إن مضيق هرمز ممر مائي دولي، لا يحق لأي طرف التحكم في مساراته أو في قدرات السفن على العبور من خلاله. بدورها، كشفت وكالة فارس الإيرانية أن الاتفاق المرتقب ينص على دخول السفن عبر الممر الشمالي القريب من الساحل الإيراني وخروجها عبر الممر الجنوبي القريب من الساحل العماني، وأضافت أنه بعد انتهاء المهلة المحددة ستنتقل حركة الملاحة كاملة إلى الممر الأوسط على أن تتولى إيران إدارة دخول السفن، بينما تدير طهران ومسقط عمليات الخروج بصورة مشتركة. كما يتضمن المقترح فرض رسوم إلزامية على السفن مقابل خدمات تشمل التأمين والتزود بالوقود والرسوم البيئية وغيرها. أفاد إعلام إيراني بتعيين محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي، ويعد المجلس من أبرز المؤسسات المعنية برسم السياسات الأمنية والاستراتيجية في إيران. واشتهر رضائي بتصريحاته الحادة بشأن القضايا الأمنية والإقليمية، وأشهرها أن مضيق هرمز يتجاوز في أهميته عشرات القنابل الذرية.
3: هل هو مشهد يجسد الانقسام في الداخل الإيراني، أم أنها ضرورة خشنة لترسيخ القبضة القوية على مفاصل الأمور؟ صدر مرسوم حمل مخضرما بارزا إلى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي وفق مصادر إيرانية. القائد السابق للحرس الثوري اللواء محسن رضائي، المستشار العسكري الحالي للمرشد مجتبى خامنئي، ولد من رحم البنية الصلبة الخميني والخامنئي، تشكل خياله السياسي بين الأقطاب المؤسسين، وواحد من أبناء الجيل المشارك في الحرب مع العراق، ساهم في تشكيل بنية القوة التي تحكم السيطرة على البلاد. تخرج تحت قيادته جيل كامل من رموز النظام، ومن بينهم قاسم سليماني. لم يبقى أسيرا للهوية العسكرية، وانتقل إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، واستمر في سنوات طوال. يتمتع بقيمة حصرية وهي حلقة الوصل بين مكونات النظام المختلفة. استدعاء الرضاء بهذا الرصيد من الخبرات ليكون عرابا بارزا في رسم تفاصيل المرحلة الآنية، حاضر مدفوعا بهذه المقومات الشخصية إضافة إلى ضرورات أخرى جوهرية، أهمها أن البلاد تعيش صراعا قاسيا كبد عددا كبيرا من قامات ورموز النظام، ويمكنه غزل الروابط بين الطبقات المختلفة، إصلاحيين ومحافظين ومعتدلين وحتى مع الغاضبين، ليكون جزءا من مسار أوسع لإعادة صياغة العلاقة بين النظام والمجتمع. الأزمة الإيرانية الراهنة ليست إشكالية حرب خارجية فحسب، بل هي أيضا أزمة ثقة داخلية متراكمة. يؤمن رضائي أن واشنطن تجهز حاليا لجولة جديدة من الحرب، تشمل وفق قوله إثارة اضطرابات داخل إيران وإشراك أطراف أخرى في المواجهة، ويهدد أن الحصار البحري سوف يعرض السفن الأمريكية لمخاطر جسيمة، يطالب بتغيير في السلوك الأمريكي ويشدد على الوحدة الداخلية والجاهزية العسكرية. يعتبر أن مضيق هرمز أحد أبرز مرتكزات الأمن القومي الإيراني، مؤكدا أن أهميته الاستراتيجية تتجاوز عشرات القنابل الذرية. فهل يكون رضائي رجل الخلاص الآمن، أم أن المتغيرات تأتي برياح عاتية لا تشتهيها السفن الإيرانية؟
4: أذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني جيد، درجات الحرارة توصل أقصاها بها النهار لل19 ملبن 15 درجة.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة. منعيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني، ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا، أرمينيا، وإثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس، كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوا الرومان واضطهدوا وقدر يهرب عدة مرات. بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلوا يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة عقلوبهم بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت. Because you are the saint of children, you saint, you are the saint of sea people. This is Saya, saint of the hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: The biggest hits.
1: هذا الراديو 2 ام استراليا
2: يا دلعك يلي مدلع
1: هشام الحش
0: From the biggest singers
3: على إذاعة 2ME
4: صدقني نسيت
3: عبير نعمل
4: موجود بالغني
0: Only on 2ME

0: ألو،
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

0: مكملين احنا وياكم من راديو توامي أستراليا. بنرجع مع زميلنا نشأت. يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
1: يسعد لي صباحك كلود ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان.
0: صباح النور نشأت. كنا عم نحكي قبل شوي بالنسبة للنتائج الانتخابات التمهيدية في ميشيغان اللي كانت نتائجها ما بعرف إذا شكلت مفاجأة من خلال وصول عبد الرحمن السيد يلي كان دفع على المنافسة اللي كانت مدعومة من اليهود في ميشيغان واللي كانت يمكن حسب الكلام اللي عم نسمعه أن وصلت لخمسين مليون دولار ولكن فوز عبد الرحمن السيد كيف قرأته؟
1: أنا شفت أن ظاهرة ديمقراطية رائعة جدا جدا جدا. ده الشعب الديمقراطي هيك بيعمل، بينتظر في الوقت المناسب وبيحاسب الرئيس على تصرفاته، إذا كانت تصرفاته متقلبة نرجسي يعني في الصالح العام، يعني عمل يعني قدم رفاهية للشعب، الشعب عايش في بحبوحة، ولا الشعب عايش في تحت طائلة الفقر والعوزة والحاجات ده هي، فبيستنى الشعب لحد ما يحاسب هذا الرئيس. فدي كانت يعني شدت ودن من الشعب الأمريكي للسيد الرئيس ترامب، انه هو يقول له هذه التصرفات والتقلبات والعنجهية والبلطجة وكل الحاجات ده هي مش هتوصلك لنتيجة، وده كان مجرد تحذير. هو على فكرة هو مش انتخابات، هو نعم. هو بس كانت عملية ان هو تمهيد للانتخابات اللي هو جاية يعني للكونجرس. ده ممكن يكون رئيس جمهورية السيد عبد الرحمن السيد، ممكن يكون رئيس جمهورية لو دخل الكونجرس بيترشح الحزب الديمقراطي
0: أو العدو مسلم، يعني ممكن يوصل للكونجرس
1: طبعا
0: الأمريكي.
1: طبعا، لأن هدي الدول الديمقراطية، الراجل دكتور قد الدنيا يعني، مش وبعدين بيكره العرب عامة على فكرة، بيكره بيسمي الحكم المصري العسكري الدكتاتوري، والسعودية والدول الخليجية لانتهاكها لحقوق الإنسان والتصرفات والإعدامات اللي بيعملوها، وإزاي حقوق الإنسان منتهكة فيه، وكمان بيكره إسرائيل وكل حاجة يعني. ما بحبش الراجل، هو حر. هي دي الديمقراطية، هي دي الجمال، هو دي معنى كلمة الحرية، حرية التعبير وحرية الشعب. هو اللي يحاسب وهو اللي يراقب وهو اللي يقدر يعمل اللي هو عايزه، هذا جمال. مش زي دولنا فاشلة، يعني انت حتى فاشل ان ممنوع المسيح يرشح نفسه رئيس جمهورية، ممنوع يلعب كورة عندنا في مصر مثلا. يعني تخيل الدول الفاشلة، ده الفرق بين الفشل والنجاح، ده الفرق بين التقدم والتخلف والفقر والغباء والحرية والتكنولوجيا. يعني احنا فين والدنيا كلها فين؟ وهذه هي الأسباب نعم. اللي هي ان الشعب يكون لي كلمة.
0: الصوت اليهودي بالولايات المتحدة قدي تراجع، قدي برأيك يعني كمان قد يتراجع بالمرحلة المقبلة بسبب الحرب على غزة؟
1: هو لا، ولا هو لا، ده ملهوش علاقة لا باللوب اليهودي. اللوب اليهودي بيتحكم في 500 تريليون دولار، 500 تريليون، مش مليون او بليون بليونز، لا 500 تريليون دولار يتحكم فيها اللوبي اليهودي حوالين العالم كله. يعني ما نقدرش ولكن الشعب برضو بيكون هو صاحب القرار النهائي، هو صاحب القرار النهائي. ما هو ده لا علاقة لا بغزة ولا بإسرائيل ولا بأي حد، ده تصرفات الحكومة، ده ردة فعل الشعب على تصرفات الحكومة. يعني هذا السيد عبد الرحمن السيد احتمال كبير يدخل الكونجرس، طبعا حينافس في الانتخابات قدام الديمقراطيين، مع لسه الديمقراطيين لسه ما حددوش مين اللي هيدخل قدامه في الانتخابات وقد ايه هيكون في يعني ممكن يكسب ممكن يربح. يعني هي هو ده الجمال، هو ده لما تشوف حد كده الواحد يفرح. يعني تخيل يعني رئيس امريكا هيكون
0: تنش
1: وكمان
0: أداة بتلعب الكاريزما يعني. كمان اليوم بنعرف انه الرئيس باراك اوباما اللي اشتغلت معه منيح الكاريزما، رغم انه سياسته كانت سياسي فاشله بكل المقاييس، ولكن كمان اليوم عبد الرحمن الدكتور عبد الرحمن السيد يلي لاحظنا انه كمان بيتمتع بكاريزما، قد ايه برايك يعني كمان هيدا شيء؟
1: طبعا بتلعب دور كبير جدا جدا، والتبرعات مهمه جدا. التبرعات هي اهم، كلها اهم حاجه. يعني هو بيقولوا انه 500 دولار، بيقولوا 700 مليون دولار.
0: نعم.
1: يعني المهم فهو متحدث ماهر جدا.
0: نعم.
1: وانسان راقي وبيعرف ازاي يتكلم، وعنده اسلوب يعني يلبق له ان هو يكون رئيس جمهوريه، يلبق له حقيقه.
0: شكرا نشأت، يعطيك الف عافيه. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا.

حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: نرجع لكم من جديد عبر راديو توامي أستراليا، مكملين نحن وياكم إذا مشوارنا مع البريكفاست شو. هالأغاني الجديدة اللي عم تمر معنا كان أخيرا لتوليب، اللي كمان بتمنى تكون استمتعتوا برفقة هالغنية اللي ظاهر أنه في بين وبين لطيفة وقع الإشكال، وإن شاء الله ما تروح يعني كمان القضية للمحاسبة والمحاكمة واللي يحولوها كدعوة. فخلينا نتابع نحن وياكم، ملحقنا خلصنا من الدعوة اللي تقدم فيها زياد برجي بحق إليسا، وبالنسبة للأحقية الإصدار أو الأغاني. بكل الأحوال رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء على 02-96-33-33-30 لكل اللي عنده أي مشاركة على مواضيعنا لليوم. خلينا نتابع إذن مع الأغاني والمنوعات، وكمان الموضوع اللي كنا أثرناه من الفترة الصباحية هو موضوع المفاوضات بين لبنان وما بين إسرائيل. اليوم من خلال هالخروقات اللي كانت قامت فيها إسرائيل عدة مرات، وبكل يوم عم نشوف خروقات، امبارح كان شفنا الخروقات اللي وصلت لمنطقة صور واللي سقط ضحايا وشهداء، يعني من خلال طبعا اليوم من خلال الخروقات اللي عم تقوم فيها إسرائيل، ولكن كمان بنفس الوقت في مطالبة أنه بيوقف المفاوضات، وهذا أجا من قبل حزب الله يلي بيعتبروا أنه اليوم المفاوضات ما بقى في إلى لزوم، وعلى السلطة اللبنانية أن توقف هذه المفاوضات بشكل أو بآخر لأنه اليوم بيّن فشلها. خلينا نسمع رأيكم على الهواء. معنا إبراهيم من منطقة ياغونا سيدني. صباح الخير.
1: صباح النور. صباحك.
0: يا هلا إبراهيم، صباح النور.
1: يعني عندي تعليق بس على المحادثات.
0: تفضل.
1: محادثات يعني رئيسنا جزيف عون ونواب سليم، هيدا بدي هنيهم على النجاح، لأنه بعد المخلص اليوم بارح عطيونا هدية 113 قضيفة نزلت على صورة توابعها. فنحن لما إنا ضد المحادثات هيدا المباشرة أو غير المباشرة مع إسرائيل، بنعرف إنه هو عدو، وهذا ما بيعطيك شيء ببلاش.
0: نعم.
1: وهذا دليل نحن قاطع عنا بالجنوب بأنه جوزيف عون ونواف إسلام هم من تآمروا على الجنوب وخاصة على الشيعة. ودم كل شبابنا وكل أهلنا، حتى بيوتنا حجارة اللي تهدمت كلها هذا برقبتهم، ودليل على
0: كيف كيف كيف
1: وعلى تآمرهم علينا.
0: هن اللي تآمروا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تآمروا على شعب الجنوب. يعني ما بعرف كيف ممكن الواحد يستوعب يعني هذا الكلام اللي حضرتك عم تتفضل فيه.
1: أنا بقول لك كيف، لأنه هذه المحادثات ما كانت بالمستوى. أنت ما فيك تروح على المحادثات وما عندك ورقة بإيدك للطالب فيها، أنت راح مستسلمة، وهن ليعملوا رئيس جمهورية ورئيس حكومة وافقوا سلف على اللي عم يعملوه.
0: طيب مين اللي جارنا لهون؟
1: بيقلنا نحن جوزيف عون.
0: مين اللي جارك لهون؟ مين اللي جارك لهون؟
1: هتلر أعون من جوزيف عون.
0: أوف، لهالدرجة؟
1: أعون بكتير
0: يا لطيف. هيدا ابن الرئيس، فخامة الرئيس جوزيف عون هو ابن المؤسسة العسكرية قائد الجيش اللي كان سابقا، اليوم صار أفزع من هتلر. ولو شو الحكي هيدا؟
1: لما كان جوزيف عون قائد جيش وكان يعرف كيف يقاوم ويوقف بوجه إسرائيل، كان كنا نشوفه حامي لبنان وحامي كرامة لبنان. ولكن لما عمل رئيس جمهورية شلح بدلة الجيش وشلح بدلة الكرامة، بيعنا وعم يتاجر فينا ودمنا برقبته ولا يمكن نسامحه. وإذا بفكر هو يكمل مؤامرته على السلاح، هذا السلاح أنا بده يجيب آخرته.
0: هيدا رأيك، هيدا رأيك، وهيدا بتأسف يعني كمان أنه يكون هيدي الاتهامات بحق رئيس للجمهورية اليوم.
1: مش اتهامات، هيدا واضح، ما عم تشوفيه بعينك. طب قولي لي امبارح شو عملوا بروما؟ مش كحشون للبنانية؟
0: طيب عم بيحاولوا يحلوها بالتي هي أفضل، عم بيحاولوا يحافظوا على ما تبقى من هالبلد، عم بيحاولوا يوقفوا الدمار والتهجير اليوم، خاصة أنه أنت عم تتفاوض برعاية أمريكية مع الدولة العظمى اليوم، أنك أنت إذا بدك تتركوك لمصيرك، تعرف شو يعني تتركوك لمصيرك وين بتروح. خلينا نسمع رأي مع سمير من بوكيم هيل سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير مدام كلود.
0: صباح النور.
2: يعني معقول اللي وصلنا لهالمستوى هذا بشكل أنه صار اللي عم بيخلص البلد الحكومي والرئاسة والشعب اللبناني والسياديين بلبنان وكل إنسان حر بلبنان حابب يعيش، صار إنه هو محتل وصار هو صهيوني وصار هو عميل؟ معقول وصلنا لهالدرك هذا من بعد ما عم نشوف ناس كتير من الطائفة الشيعية اليوم كيف عم بيسبوا وعم بيبهدلوا حزب الله وإيران شو عملوا فيهم بثلاث حروب دمرون من سنة 2002 وال 2003 وال 2023 وال 2016 وما بعرف شو، خربوا بيوت العالم، 70 بيعة مدمرة بجنوب لبنان، والجيش اللبناني يا مدام كلود امبارح فات على زوتر الغربية بدون ضرب رصاص. كل محاولات المقاومة الإسلامية من بعد هالسنين كلها سوا ما كانوا يقدروا يفوتوا، لكن مدام كلود كيف فات الجيش اللبناني؟ عيب بقى هذا الحكي. يا بدنا نبني دولة ونعيش مع بعضنا كلبنانيين كلنا سوا ونتطلع للمستقبل، حاجة بقى شبابنا وصبيانا يهجروا من لبنان وهجرتوا الدنيا كلها سوا، كفرتوا الناس في لبنان بالبلد. احترام الوطن شيء كتير مهمني مدام كلود.
0: نعم،
2: عيب بقى هذا الحكي.
0: إبراهيم عندك أي تعليق سريع قبل ما أروح لاتصال آخر؟
3: يعني عندي تعليق مع احترامي للأخ اللي حكى. فات الجيش على زوتر يا أخي وعم الإسرائيلية أول شغلة، لأنتم وين عم تعطونا أنتم؟ وين عم تعطونا أنتم سلام وأمان؟ يعني أنتم تهميننا فيها أنه هني حزب الله جابوا الإسرائيلي لو جوزيف عون ينتهي مع إيران والمحادثات الأمريكية كنا كان الموافق غير كثير.
2: تعطيني البديل إذا ممكن؟ طيب أوكي، في جوزيف عون فيك تعطيني البديل إذا ممكن؟
3: او اللي انتو متكلين عليا، لك ما في مرض بالعالم امريكا مش هي سببه.
2: خيي نحنا منا متكلين حدا، متكلين على جنودكم انتو، بس شيك تقلي اشو البديل من بعد هالدمار والخراب اللي صاير بلبنان؟
3: ما في بديل.
2: من بعد مليارات الدولارات هيدا من ورا مين سبب هالشي؟ لحبيبي بايران عم بيطالبوا ايران جنوب ايران يحيدوه، ما بدهم اياكم مثل جنوب لبنان. يعني انتو عم توعوا شو عم تعملوا؟ طيب ما عم بتشوفوا الاخبار؟ ما عم بتطلعوا الاخبار؟ بجنوب إيران عم بيقولوا لهم يا ما بدنا يكون من كل جنوب لبنان. لا، ليش إيران وسوريا والفلسطينيين كلهم عملوا جنوب لبنان بدهم يحاربوا إسرائيل؟ ليش؟ شو السبب؟
0: عزيز
2: يا خي كل واحد عنده حدود، سوريا عندها حدود مع إسرائيل تروح تحارب. يا خي امبارح كان ترامب قاعد مع الشرع وقال له أنا مبسوط لأني ثبت رجعت الجولان لإسرائيل، ما فتح تمه، ما قال له شيء.
0: أوكي، خليك معنا سمير. رح أستقبل معك جلال من وذر البارك سيدني. صباح الخير جلال.
4: صباح الخير ستكون لكم المستمعين.
0: صباح النور.
4: من 48 إلى 67 إلى 73 طلقة واحدة ما راحت على لبنان، طلقة واحدة ولا سمعنا. من إجا الخميني استنقى جنوب لبنان والعراق والحوثيين وقسم من البحرين يسيرون عبيد إله.
0: نعم جلال، خطك مش كتير عم نقدر نستوعب الكلام، رح ننتقل لفريد من جيلفورد سيدني. صباح الخير.
5: صباح الخير مدام كلود إليك وللمستمعين.
0: صباح النور
5: مدام كلود. من حفر حفرة لأخيه وقع فيه، وإن صلهم 47 سنة بالكره والحقد على إسرائيل بفكره إن طلعه فهي قامت تلعب شو المشكلة. فأنا مش بس في احتلال إسرائيلي بلبنان، ما كمان في احتلال إيراني، والله ما حدا شايف هذا الاحتلال الإيراني. في كمان طالما فيش قيام للدولة اللبنانية وتحقيق دولة جمهورية لبنانية ومعاقبة الفاسدين فيه والمرفأ، هذا بترجع كرر ومدام قائد الأوركسترا بمجلس النواب هو مش عمال بيتضامن مع الرئيس. فأنا بتأمل إنه يوما تنعو إنه إسرائيل لم تعد تنسحب من الخط الأصفر.
6: مدام كلود،
0: نعم لحظة.
6: إسرائيل ما
5: بعد السلام مدام وشكرا لك.
6: مش أنت طمن لهم بيلا للشباب؟
0: عم طمن لهم.
6: نعم نعم نعم نعم مدام كلود، خلينا نحكي الأمور مثل ما هي، لأنه هذا التكاذب والكذب ما بيمشي. إسرائيل ما بتطلع من جنوب لبنان إلا بدها تعمل اللي لازم تعمله. لازم حزب الله يسلم سلاحه للدولة اللبنانية على آخر خرطوشة، منو آخر برودة أو آخر صاروخ، على آخر خرطوشة، ولا ما حيسمحوا فيه.
0: أوكي.
6: أنا مش نقول للشباب والأعمار ما حيكون بجنوب لبنان.
0: نعم إبراهيم، نعم
6: أوكي. ما وصلت
0: آخر كلمة إبراهيم قبل ما أنت إلى الأخبار لو سمحت.
3: آخر كلمة أنا حبولها للأخ ولكل الإخوان، إسرائيل ما بتطلع من الجنوب إلا بالقوة، وما بتطلع إلا حزب الله بمساعدة إيران. أقوى مننا بيجرحونا بنخربشهم. الدولة اللبنانية عايزة عن إنها تحكي مع حدا كلمة.
0: شكرا لك على المداخلة إبراهيم، سمير، جلال وفريد. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا مع فاصل، ومن بعدها بتابعوا مع المونيك شو مع زميلي ماريا منصور من استوديو تؤمية ومايسات. شكرا لكل اللي تابعنا وكل اللي تواصلوا معنا، ونهاية أسبوع سعيدة بتمنيها لكل فرد منكم. تضلوا بخير.
7: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
8: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
7: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس، ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ABC News.
11: Today, Connor, with the top stories. The Deputy Prime Minister, Richard Marles, is remaining steadfast the government's gambling advertising reforms strike the right balance. Labor wants to crack down on gambling advertising, but is worried blanket bans would hurt the viability of free-to-air TV networks. Pressure is mounting within Labor for the reforms to be strengthened, to win over support from either the Coalition or the Greens to get them through the Senate. Meanwhile, independent ACT Senator David Pocock accused the gambling lobby of trying to discredit a former NRL player who alleged a gambling company offered him drugs. Luke Bateman told a parliamentary inquiry into the government's gambling advertising reforms the offer came at the height of his gambling addiction. He's since been criticised by Responsible Wagering Australia for failing to disclose he worked for a New South Wales betting company for 6 months. Senator Pocock defended Luke Bateman, saying his experience makes him more reliable. And concussion advocates say there must be consequences for the Geelong AFL club after it was revealed the Cats signed a secret agreement with an active player that required him to assume all legal responsibility for future brain trauma. The unnamed player had a history of concussion. While Geelong's now scrapped the agreement, the AFL has chosen not to sanction the club and says it was not aware of the deal. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: 2ME, Maximum Hits, and more. Maximum Music. Maximum Hits. 2ME, Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لينكد. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
3: Welcome to 2ME.
4: That is the original 2ME Australia.
5: ونزلت على عينة ملك.

0: أفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها من شهر شباط بعد ما خففت احتمالات التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز المخاوف بشأن أفاق التضخم. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.

حبيبي.

0: Today's best variety.
1: This is my radio.
2: Oles.
3: Oles.
4: Is it really you?
5: What are they saying anyway?
1: From this Lecardi. My radio.
0: You want it? We've got it.
4: Awesome.
0: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is

درتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
4: 2ME we just play the songs you can sing along to. من سمعكم الموسيقى

0: ترامب يتوقع أن تنتهي الحرب في إيران قريبا جدا، ومسؤول أمريكي يؤكد على رفض أي رسوم عبور في الاتفاق المرتقب بشأن مضيق هرمز. تزامنا مع انتشار نمي مكثف في العراق، السعودية تحذر من هجمات محتملة لفصائل عراقية بالتنسيق مع الحرس الثوري والحوثيين وتتوعد بالرد. عشرات القتلى والجرحى إثر هجوم صاروخي حوثي على معسكرات للقوات الحكومية في محافظتي مأرب وحضرموت باليمن. في تصريحات لسكاي نيوز عربية، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول إن هناك تقاربا لبنانيا إسرائيليا على طريق تطبيق المناطق التجريبية. أهلا بكم. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن الحرب في إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن الإيرانيين لا يمكنهم الاستمرار على هذا الحال، وأضاف أن الولايات المتحدة تسيطر حاليا على مضيق هرمز وأن البحرية الأمريكية تقود حصارا بحريا في المنطقة.
1: أعتقد أنها ستنتهي قريبا جدا، لا أعتقد أن بإمكانهم الاستمرار لفترة أطول. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، لا أريد أن أقول إنه تم التوصل إلى اتفاق، إنه مفتوح نوعا ما الآن. كما تعلمون لدينا ما يسمى بالحصار الذي تقوده البحرية الأمريكية ونحن نسيطر عليه، ولكن بإمكانهم دائما إطلاق النار، لكنني أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح.
0: وفيما يتعلق بمخزونات الذخائر، أكد ترامب أن الولايات المتحدة لديها كميات هائلة منها، مشيرا في الوقت ذاته إلى الحاجة الدائمة لإمدادات الذخيرة.
1: نحتاج إلى المزيد من الذخائر، لقد أعطينا كما هائلا من الأسلحة لأوكرانيا في عهد الرئيس جو بايدن من دون أي كلفة ومئات مليارات الدولارات، وللأسف كنت قد أعدت بناء الجيش في عهدي الأول، ولدينا بطبيعة الحال ذخائر قوية جدا ولدينا مخزونات غير محدودة منها، ولكن للأسف لدينا مخزونات محدودة من بعض الذخائر الأخرى، ولكننا نعيد توريدها بشكل يومي، والآن يجري بناء مصانع لهذه الذخائر والصواريخ من باتريوت وتوماهوك، ولكن هناك أنواع من الذخائر ربما قد تكون غير دقيقة أو غير نخبوية، وهناك أنواع معينة من الأسلحة هي قوية جدا وممتازة، ولدينا مخزونات لا محدودة ولا متناهية منها.
0: أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشتكى سرا خلال الأيام الأخيرة من أن الكشف عن انخفاض مخزون الذخائر الأمريكية يجعل الولايات المتحدة تبدو ضعيفة في مرحلة حرجة. أضافت المصادر أن ترامب كان على دراية منذ أشهر بمشكلات تتعلق بالذخيرة، ولم تكن التقارير مفاجئة له إلا أنه أبدى غضبا من تسريبها. وبحسب البيت الأبيض، فإن غضب ترامب لم يوجه بشكل مباشر إلى وزير الحرب بيت هيكسيت، فيما كلف ترامب وزارة العدل بتحديد هوية من وصفهم بالخونة الذين يقفون وراء تسريب المعلومات. من جهة أخرى، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن وزير الحرب بيت هيكسيت ونائبه ستيفن فاينبرغ قدم إحاطة سرية لعدد من المشرعين الجمهوريين بشأن ملف الذخائر. أفاد الإعلام الإيراني بأن الانفجارين اللذين صمعا في جزيرة قشم مرتبطان بعملية ضد أهداف قرب مدخل مضيق هرمز. بالتوازي، أكد مسؤول أمريكي أن أي مسارات مؤقتة محتملة في المضيق يجب أن تكون مفتوحة أمام الملاحة من دون أي عوائق، بما في ذلك اشتراط الحصول على موافقات أو تصاريح أو فرض رسوم على السفن. وقال المسؤول تعليقا على اتفاق محتمل بين إيران وسلطنة عمان إن مضيق هرمز ممر مائي دولي لا يحق لأي طرف التحكم في مساراته أو في قدرة السفن على العبور من خلاله. بدورها، كشفت وكالة فارس الإيرانية أن الاتفاق المرتقب ينص على دخول السفن عبر الممر الشمالي القريب من الساحل الإيراني وعلى خروجها عبر الممر الجنوبي القريب من الساحل العماني. وأضافت أنه بعد انتهاء المهلة المحددة ستنتقل حركة الملاحة كاملة إلى الممر الأوسط على أن تتولى إيران إدارة دخول السفن، بينما تدير طهران ومسقط عمليات الخروج بصورة مشتركة. كما يتضمن المقترح فرض رسوم إلزامية على السفن مقابل خدمات تشمل التأمين والتزود بالوقود والرسوم البيئية وغيرها. أفاد إعلام إيراني بتعيين حسن رضائي أو محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي، ويعد المجلس من أبرز المؤسسات المعنية برسم السياسات الأمنية والاستراتيجية في إيران. واشتهر رضائي بتصريحاته الحادة بشأن القضايا الأمنية والإقليمية، وأشهرها أن مضيق هرمز يتجاوز في أهميته عشرات القنابل الذرية.
2: هل هو مشهد يجسد الانقسام في الداخل الإيراني، أم أنها ضرورة خشنة لترسيخ القبضة القوية على مفاصل الأمور؟ صدر مرسوم حمل مخضرما بارزا إلى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي وفق مصادر إيرانية. القائد السابق للحرس الثوري اللواء محسن رضائي، المستشار العسكري الحالي للمرشد مجتبى خامنئي، ولد من رحم البنية الصلبة الخميني والخامنئي، تشكل خياله السياسي بين الأقطاب المؤسسين، وواحد من أبناء الجيل المشارك في الحرب مع العراق، ساهم في تشكيل بنية القوة التي تحكم السيطرة على البلاد. تخرج تحت قيادته جيل كامل من رموز النظام، ومن بينهم قاسم سليماني. لم يبقى أسيراً للهوية العسكرية، وانتقل إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، واستمر في سنوات طوال. يتمتع بقيمة حصرية وهي حلقة الوصل بين مكونات النظام المختلفة. استدعاء رضائي بهذا الرصيد من الخبرات ليكون عراباً بارزاً في رسم تفاصيل المرحلة الآنية، حاضر مدفوعاً بهذه المقومات الشخصية، إضافة إلى ضرورات أخرى جوهرية أهمها أن البلاد تعيش صراعاً قاسياً كبد عدداً كبيراً من قامات ورموز النظام، ويمكنه غزل الروابط بين الطبقات المختلفة، إصلاحيين ومحافظين ومعتدلين وحتى مع الغاضبين، ليكون جزءاً من مسار أوسع لإعادة صياغة العلاقة بين النظام والمجتمع. الأزمة الإيرانية الراهنة ليست إشكالية حرب خارجية فحسب، بل هي أيضاً أزمة ثقة داخلية متراكمة. يؤمن رضائي أن واشنطن تجهز حالياً لجولة جديدة من الحرب، تشمل وفق قوله إثارة اضطرابات داخل إيران وإشراك أطراف أخرى في المواجهة، ويهدد أن الحصار البحري سوف يعرض السفن الأمريكية لمخاطر جسيمة. يطالب بتغيير في السلوك الأمريكي، ويشدد على الوحدة الداخلية والجاهزية العسكرية. يعتبر أن مضيق هرمز أحد أبرز مرتكزات الأمن القومي الإيراني، مؤكدا أن أهميته الاستراتيجية تتجاوز عشرات القنابل الذرية. فهل يكون رضائي رجل الخلاص الآمن، أم أن المتغيرات تأتي برياح عاتية لا تشتهيها السفن الإيرانية؟
0: قالت وزارة الدفاع السعودية إن 11 مدنياً أصيبوا في منطقة نجران إثر اعتداءات إرهابية حوثية الخميس. وأضافت الوزارة أن من بين المصابين امرأة وطفل وأشخاص من السعودية واليمن ومصر وباكستان. وأوضحت الوزارة أن الحوثيين استخدموا مقذوفات عشوائية على الأعيان المدنية، مما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. أفادت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول سعودي بأن تقارير استخباراتية تشير إلى استعداد جماعات عراقية مسلحة لشن هجمات وشيكة على المملكة بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني وبالتنسيق مع الحوثيين. وأضافت رويترز نقلا عن المسؤول السعودي استغراب المملكة من تقارير عن هجمات مزمعة في وقت تسعى فيه الرياض لخفض التصعيد والتوصل إلى حل سلمي. وذكر المسؤول السعودي لرويترز.
3: the 2ME Archives.
4: What we gonna do right here is go back.
5: Nothing.
4: Way back. Back into time.

احنا قصة حبنا حبنا لينا اكتر منا.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط سينت أحمد الكاليغرافر كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي وصار مسيحي بالسر. بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين. وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه. نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682. هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي. وقبل ما يموت قال لهم كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي دم الاستشهاد. Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: صباحك يبدأ عنا
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up.
1: Come on, it's time to get up.
0: على راديو تويني.
3: It's my show.
0: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
0: مع تويني كل صباح.
1: Wake up.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: أفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها من شهر شباط بعد ما خففت احتمالات التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيء هرمز للمخاوف بشأن أفاق التضخم. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضم البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
8: يا رايح لبنان ودي الحبيب سلام، قولوا لمن الساهر

نيسي صباح كل من يتب دنياك يا رايح البغداد ودي الحبيب سلام قولوا له من السلام يا

0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting now.
4: Authorized by the Victorian government.
5: Twenty-four-seven. On the hour, every hour.
6: First.
5: 2ME Australia. News.
7: ABC News.
8: Tonight, Connor with the top stories. The H5 bird flu's thought to be spreading locally in Australia's south, and now bird competitions are being cancelled at the upcoming Royal Adelaide Show. Experts are also examining whether vaccinating at-risk animals could help slow the impacts of the deadly bird flu outbreak. More than 100 wild seabirds have died from the strain in the past 3 weeks. There are fears that number will grow much higher. Vaccination programs targeting at-risk species are already underway in other countries, but Australia is still running pilot programs. The US courts ordered Instagram and Facebook's parent company Meta to pay more than $800 million to address harms to young people from its platforms in the second phase of a landmark trial. The judge says the bulk of the money will be used for treatment services for young people. The social media company is accused of designing its products to addict young users and failing to protect children from sexual exploitation on its platforms. And a poll of dozens of Australia's leading economists has found all expect the RBA to leave the cash rate unchanged after its meeting on Tuesday. They also predict interest rates will stay on hold for the rest of the year, as the Reserve Bank watches to see if recent interest rate rises help drive down inflation. While house prices are falling and the jobs market is loosening, economists say if inflation remains stubbornly high, the Reserve Bank might hike rates once more this year to get on top of the rising cost of living. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: Two.

ترامب يتوقع أن تنتهي الحرب في إيران قريبا جدا، ومسؤول أمريكي يؤكد على رفض أي رسوم عبور في الاتفاق المرتقب بشأن مضيق هرمز. تزامنا مع انتشار أمني مكثف في العراق، السعودية تحذر من هجمات محتملة لفصائل عراقية بالتنسيق مع الحرس الثوري والحوثيين وتتوعد بالرد. في تصريحات لسكاي نيوز عربية، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول إن هناك تقاربا لبنانيا إسرائيليا على طريق تطبيق المناطق التجريبية. محكمة أمريكية تغرم شركة ميتا نصف مليار دولار كتعويض لتسببها في إلحاق الأذى بالأطفال.

0: أهلا بكم. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن الحرب في إيران ستنتهي قريبا، مشيرا إلى أن الإيرانيين لا يمكنهم الاستمرار على هذا الحال، وأضاف أن الولايات المتحدة تسيطر حاليا على مضيق هرمز وأن البحرية الأمريكية تقود حصارا بحريا في المنطقة.
1: أعتقد أنها ستنتهي قريبا جدا، لا أعتقد أن بإمكانهم الاستمرار لفترة أطول. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، لا أريد أن أقول إنه تم التوصل إلى اتفاق، إنه مفتوح نوعا ما الآن. كما تعلمون لدينا ما يسمى بالحصار الذي تقوده البحرية الأمريكية ونحن نسيطر عليه، ولكن بإمكانهم دائما إطلاق النار، لكنني أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح.
0: وفيما يتعلق بمخزونات الذخائر، أكد ترامب أن الولايات المتحدة لديها كميات هائلة منها، مشيرا في الوقت ذاته إلى الحاجة الدائمة لإمدادات الذخيرة.
1: نحتاج إلى المزيد من الذخائر، لقد أعطينا كما هائلا من الأسلحة لأوكرانيا في عهد الرئيس جو بايدن من دون أي كلفة ومئات مليارات الدولارات، وللأسف كنت قد أعدت بناء الجيش في عهد الأول، ولدينا بطبيعة الحال ذخائر قوية جدا ولدينا مخزونات غير محدودة منها، ولكن للأسف لدينا مخزونات محدودة من بعض الذخائر الأخرى، ولكننا نعيد توريدها بشكل يومي، والآن يجري بناء مصانع لهذه الذخائر والصواريخ من باتريوت وتوماهوك، ولكن هناك أنواع من الذخائر ربما قد تكون غير دقيقة أو غير نخبوية، وهناك أنواع معينة من الأسلحة هي قوية جدا وممتازة، ولدينا مخزونات لا محدودة ولا متناهية منها.
0: أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشتكى سرا خلال الأيام الأخيرة من أن الكشف عن انخفاض مخزون الذخائر الأمريكية يجعل الولايات المتحدة تبدو ضعيفة في مرحلة حرجة. وأضافت المصادر أن ترامب كان على دراية منذ أشهر بمشكلات تتعلق بالذخيرة، ولم تكن التقارير مفاجئة بالنسبة له، إلا أنه أبدى غضبا من تسريبها. وبحسب البيت الأبيض، فإن غضب ترامب لم يوجه بشكل مباشر إلى وزير الحرب بيت هيكست، فيما كلف ترامب وزارة العدل بتحديد هوية من وصفهم بالخونة الذين يقفون وراء تسريب المعلومات. من جهة أخرى، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن وزير الحرب بيت هيكست ونائبه ستيفن فاينبرغ قدما إحاطة سرية لعدد من المشرعين الجمهوريين بشأن ملف الذخائر. أفاد الإعلام الإيراني بأن الانفجارين اللذين سمعا في جزيرة قشم مرتبطان بعملية ضد أهداف قرب مدخل مضيق هرمز. بالتوازي، أكد مسؤول أمريكي أن أي مسارات مؤقتة محتملة في المضيق يجب أن تكون مفتوحة أمام الملاحة من دون أي عوائق، بما في ذلك اشتراط الحصول على موافقات أو تصاريح أو فرض رسوم على السفن. وقال المسؤول تعليقا على اتفاق محتمل بين إيران وسلطنة عمان إن مضيق هرمز ممر مائي دولي لا يحق لأي طرف التحكم في مساراته أو في قدرة السفن على العبور من خلاله. بدورها، كشفت وكالة فارس الإيرانية أن الاتفاق المرتقب ينص على دخول السفن عبر الممر الشمالي القريب من الساحل الإيراني وخروجها عبر الممر الجنوبي القريب من الساحل العماني. وأضافت أنه بعد انتهاء المهلة المحددة ستنتقل حركة الملاحة كاملة إلى الممر الأوسط على أن تتولى إيران إدارة دخول السفن، بينما تدير طهران ومسقط عمليات الخروج بصورة مشتركة. كما يتضمن المقترح فرض رسوم إلزامية على السفن مقابل خدمات تشمل التأمين والتزود بالوقود والرسوم البيئية وغيرها. أفاد إعلام إيراني بتعيين محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي، ويعد المجلس من أبرز المؤسسات المعنية برسم السياسات الأمنية والاستراتيجية في إيران. واشتهر رضائي بتصريحاته الحادة بشأن القضايا الأمنية والإقليمية، وأشهرها أن مضيق هرمز يتجاوز في أهميته عشرات القنابل الذرية.
2: هل هو مشهد يجسد الانقسام في الداخل الإيراني، أم أنها ضرورة خشنة لترسيخ القبضة القوية على مفاصل الأمور؟ صدر مرسوم حمل مخضرما بارزا إلى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي وفق مصادر إيرانية. القائد السابق للحرس الثوري اللواء محسن رضائي، المستشار العسكري الحالي للمرشد مجتبى خامنئي، ولد من رحم البنية الصلبة الخميني والخامنئي، تشكل خياله السياسي بين الأقطاب المؤسسين، وواحد من أبناء الجيل المشارك في الحرب مع العراق، ساهم في تشكيل بنية القوة التي تحكم السيطرة على البلاد. تخرج تحت قيادته جيل كامل من رموز النظام، ومن بينهم قاسم سليماني. لم يبقى أسيرا للهوية العسكرية، وانتقل إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، واستمر في سنوات طوال. يتمتع بقيمة حصرية وهي حلقة الوصل بين مكونات النظام المختلفة. استدعى رضائي بهذا الرصيد من الخبرات ليكون عرابا بارزا في رسم تفاصيل المرحلة الآنية. حاضر مدفوعا بهذه المقومات الشخصية، إضافة إلى ضرورات أخرى جوهرية، أهمها أن البلاد تعيش صراعا قاسيا كبد عددا كبيرا من قامات ورموز النظام، ويمكنه غزل الروابط بين الطبقات المختلفة، إصلاحيين ومحافظين ومعتدلين وحتى مع الغاضبين، ليكون جزءا من مسار أوسع لإعادة صياغة العلاقة بين النظام والمجتمع. الأزمة الإيرانية الراهنة ليست إشكالية حرب خارجية فحسب، بل هي أيضا أزمة ثقة داخلية متراكمة. يؤمن رضائي أن واشنطن تجهز حاليا لجولة جديدة من الحرب، تشمل وفق قوله إثارة اضطرابات داخل إيران وإشراك أطراف أخرى في المواجهة. ويهدد أن الحصار البحري سوف يعرض السفن الأمريكية لمخاطر جسيمة. يطالب بتغيير في السلوك الأمريكي، ويشدد على الوحدة الداخلية والجاهزية العسكرية. يعتبر أن مضيق هرمز أحد أبرز مرتكزات الأمن القومي الإيراني، مؤكدا أن أهميته الاستراتيجية تتجاوز عشرات القنابل الذرية. فهل يكون رضائي رجل الخلاص الآمن، أم أن المتغيرات تأتي برياح عاتية لا تشتهيها السفن الإيرانية؟
0: قالت وزارة الدفاع السعودية إن 11 مدنيا أصيبوا في منطقة نجران على إثر اعتداءات إرهابية حوثية يوم الخميس. وأضافت الوزارة أن من بين المصابين امرأة وطفل وأشخاص من السعودية واليمن ومصر وباكستان. وأوضحت الوزارة أن الحوثيين استخدموا مقذوفات عشوائية على الأعيان المدنية، مما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي بأن تقارير استخباراتية تشير إلى استعداد جماعات عراقية مسلحة لشن هجمات وشيكة على المملكة بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني وبالتنسيق مع الحوثيين. وأضافت رويترز نقلا عن المسؤول السعودي استغراب المملكة من تقارير عن هجمات مزمعة في وقت تسعى فيه الرياض لخفض التصعيد والتوصل إلى حل سلمي. وذكر المسؤول السعودي لرويترز أن المملكة ستتخذ جميع التدابير اللازمة للرد على أي عدوان. أفادت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية بازدياد حصيلة قتل الهجوم الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على معسكرات تابعة للقوات الحكومية في مأرب وحضرموت إلى 58 قتيلا، إضافة إلى عشرات الجرحى. وقالت المصادر أن الحوثيين قطعوا خدمات الاتصالات والإنترنت في أجزاء واسعة من محافظة مأرب وسط استنفار وتوتر أمني وعسكري خشية شن هجوم على المحافظة. وأضافت المصادر أن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا من محافظة البيضاء من دون أن تتضح وجهته حتى الآن. انتشرت مجموعات كبيرة من قوات جهاز مكافحة الإرهاب في شوارع العاصمة بغداد في إطار تنفيذ خطط أمنية لمنع انطلاق أي تهديد داخلي أو خارجي ضد دول الجوار. كما تم نشر نقاط تفتيش في الشوارع والساحات. وأعلنت قيادة عمليات بغداد جاهزية قواتها واستعدادها القتالي بمعنويات عالية، بما يضمن سرعة تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليها. يأتي هذا بعد أن وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي برفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية. وقال الإعلام الأمني أن اجتماعا أمنيا موسعا عقد لبحث إجراءات رفع الجاهزية بدءا من الشريط الحدودي وصولا إلى العمل الميداني في جميع مناطق البلاد. وقالت خلية الإعلام الأمني أن الاجتماع أكد على عدم السماح بأن يكون العراق منطلقا لأي تهديد داخلي أو خارجي يستهدف أي دولة. نبقى في العراق حيث تتواصل الاحتجاجات في عدد من المحافظات بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين. وبينما تبحث الحكومة عن مخرج لأزمتها المالية، عاد اسم صدام حسين إلى واجهة النقاش كحل لهذه الأزمة. فما هي التفاصيل؟
3: صدام حسين قد يدفع رواتب الموظفين في العراق. فما الذي حدث؟ منذ 45 يوما ورواتب الموظفين

0: crunching out the killer cuts with no limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. MD music. No boundaries. No rules.
1: What the f-
0: 2ME. No limits.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرسمية.

0: تحياتي لكم مستمعينا، انتم برفقة اذاعه 2ME1638 AM. اجمل شيء بالحياه انه نعرف نلاقي الفرح بالتفاصيل الصغيره، مثل غنيه حلوه او كلمه طيبه.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: عندك عزيمه وما عندك وقت تحضري الاكل، وخصوصا اذا زوارك من عشاق الطعم الاصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم اطيب انواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وانواع كتيره، بالاضافه للسمبوسك وكبه كفته، فطاير بجبنه وفلافل، واشياء كتيره غيرها. كل لقمه عندهم مميزه وطعمه ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهه بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقه كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com. 2ME. 2ME. 2ME.

0: كل الأخبار يلي صارت بالعالم بأستراليا ولبنان منجمعلكن إياها بموجز منسمعه سوا من راديو 2ME أستراليا. دايما خليكن على 1638 AM. ننتقل لموجز الأخبار.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News.
6: Today, Connor with the top stories. The H5 bird flu is thought to be spreading locally in Australia's south, and now bird competitions are being cancelled at the upcoming Royal Adelaide Show. Experts are also examining whether vaccinating at-risk animals could help slow the impacts of the deadly bird flu outbreak. More than 100 wild seabirds have died from the strain in the past 3 weeks. There are fears that number will grow much higher. Vaccination programs targeting at-risk species are already underway in other countries, but Australia is still running pilot programs. The US courts ordered Instagram and Facebook's parent company Meta to pay more than $800 million to address harms to young people from its platforms in the second phase of a landmark trial. The judge says the bulk of the money will be used for treatment services for young people. The social media company is accused of designing its products to addict young users and failing to protect children from sexual exploitation on its platforms. And a poll of dozens of Australia's leading economists has found all expect the RBA to leave the cash rate unchanged after its meeting on Tuesday. They also predict interest rates will stay on hold for the rest of the year, as the Reserve Bank watches to see if recent interest rate rises help drive down inflation. While house prices are falling and the jobs market is loosening, economists say if inflation remains stubbornly high, the Reserve Bank might hike rates once more this year to get on top of the rising cost of living. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: السلام عليكم السادسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز وللتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي الضفة الغربية. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب ستنتهي قريبا جدا لأن الإيرانيين لا يمكن أن يستمروا على هذا الحال. وأضاف أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز حاليا وأن قواتها البحرية تقود الحصار البحري. هذا وافدت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر إيرانية بسماع دوي انفجارين في جزيرة قشم نتيجة التصدي لأهداف معادية عند مدخل مضيق هرمز. في غضون ذلك، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين بإدارة ترامب قولهم إن الرئيس طلب تحقيقات بشأن تسريبات عن استنزاف مخزون الذخيرة المرتبطة بالحرب مع إيران. وأضافت وول ستريت جورنال عن مصادر أن وزير الحرب ونائبه عقدا يوم الثلاثاء جلسة إحاطة سرية مع المشرعين أو مشرعين جمهوريين مؤكدة أن مسؤولين عدة بالبنتاغون عقدوا اجتماعات سرية مع المشرعين الجمهوريين لحشد الدعم لطلب الإنفاق. في شأن اللبناني، قالت الخارجية الأمريكية إن جولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما كانت مثمرة، وإن الطرفين أقرب كثيرا للتوافق بشأن دفع عملية المناطق التجريبية وتوسيعها. وفي بيروت، قال مصدر لبناني إن الجولة لم تفضي إلى حسم الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار، ولم تحدد منطقة تجريبية جديدة. من جهتها، أعربت كتلة حزب الله البرلمانية عن استهجانها لما قالت إنه استمرار السلطة في سياسة التفاوض مع العدو، ودعت السلطة لوقف التفاوض. في الضفة الغربية، قالت محافظة القدس للجزيرة إن 51 فلسطينيا أصيبوا بنيران الاحتلال خلال العملية العسكرية التي استمرت ليومين في مخيم قلنديا وكفر عقب. وبشأن آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز والمفاوضات العمانية الإيرانية، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أحمد الرهيد. أحمد، ما الذي رشح بشأن آخر المواقف الأمريكية؟
5: لا مراد، آخر المواقف صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض، كان يقول إنه يعتقد بأن هذه الحرب لن تستمر طويلا، ويضيف بأن الإيرانيين لن يحتملوا هذا الوضع، ولذلك هو يعتقد بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا. ترامب ما فهم من حديثه هنا أنه يعول على الضغط الاقتصادي الكبير الذي تمارسه واشنطن على طهران، سواء عن طريق العقوبات أو عن طريق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. ترامب أيضا يؤكد بأن المحادثات مستمرة مع الإيرانيين وأنهم يريدون التوصل إلى اتفاق، بل وجدد مرة أخرى بأنهم طلبوا وقف ذلك الهجوم الذي كان يعتزم القيام به وفق قوله يوم الأحد الماضي. أيضا هناك الكثير من التفاؤل هنا في واشنطن بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز. يرتكز هذا على المفاوضات الجارية بين عمان وإيران، وكذلك الانخراط الأمريكي في هذه المفاوضات. ترامب كان يقول إن إيران لن تفرض رسوم للعبور عبر المضيق، وإن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق وفق قوله من خلال هذا الحصار البحري الذي تطبقه القيادة المركزية الأمريكية، والتي كانت قد قالت في آخر بياناتها بشأنه إنها غيرت مسار 49 سفينة كانت تريد أن تتجاوز منطقة الحصار، وإنها عطلت سفينتين لم تستجيبا لتحذيراتها، واعتلت سفينتين أخريين للتحقق من امتثالهما للحصار. هذه الأرقام أو هذا التقرير هو يلخص فترة الحصار منذ استئنافها قبل نحو شهر. ترامب أيضا يشير إلى أن الولايات المتحدة قادرة على تنفيذ ذلك الهجوم، وأن الجيش الأمريكي لديه كل الموارد التي يحتاجها لتنفيذ ذلك الهجوم. ولكن في الأثناء نتابع استمرار وسائل الإعلام الأمريكية، لا سيما وول ستريت جورنال وسي إن إن وواشنطن بوست، جميعهم كانوا قد نشروا هذه التقارير المتصلة باستنزاف مخزونات الذخائر والصواريخ الاعتراضية لمنظومتي ثاد وباتريوت الأمريكية التي تستخدم في الدفاع الجوي. وكذلك ترامب كان قد أشار في تصريحاته تلك بأن هذه التقارير غير صحيحة، وأن أداء وزير الحرب كان جيدا وهو راض عنه وفق قوله، ووزير الحرب نفسه كان قد علق على تقرير سي إن إن بأنه غير صحيح. ولكن تستمر وول ستريت جورنال حتى قبل قليل في نشر هذه الأخبار نقلا عن مسؤولين، قالت إن وزير الحرب بيت هكسيث ومسؤولين في البنتاغون كانوا قد عقدوا إحاطة سرية يوم الثلاثاء بمشرعين جمهوريين، بعضهم من لجنة القوات المسلحة في الكونغرس، وهذه الاجتماعات تتعلق يتعلق بإطلاع المشرعين بشأن هذه التقارير ومخزونات الولايات المتحدة من الذخائر الحيوية. هناك أوامر أيضا من قبل الرئيس ترامب وفق الصحيفة بفتح تحقيق في هذه التقارير وكذلك التسريبات، ولكن بكل الأحوال تستمر هذه الصحف في نشر هذه التقارير المرتبطة بمخزونات الذخائر والصواريخ الاعتراضية وسط رفض من قبل ترامب والمقربين منه والمتحدثين كذلك باسم البنتاغون أو المتحدث باسم البنتاغون لهذه التقارير وفق ما تنقل ذات وسائل الإعلام. بكل الأحوال يبقى الترقب هو سيد الموقف هنا في الولايات المتحدة فيما إذا كانت ستصدق هذه المرة النبرة المتفائلة التي يتحدث بها المسؤولون الأمريكيون بشأن مسار المفاوضات والمحادثات الجارية وبشأن فتح مضيق هرمز قريبا.
7: شكرا جزيلا لك أحمد رهيد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. للمزيد من النقاش ينضم إلينا من واشنطن سيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، كما ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، وينضم إلينا كذلك من العاصمة عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد المنشاوي، هل تمتلك الولايات المتحدة استراتيجية واضحة للتعامل مع إيران فيما يتعلق بملف هرمز والمسار التفاوضي الحاصل الآن؟
8: تحياتي لك وللضيفين وللمشاهدين. الإجابة باختصار هي لا، الولايات المتحدة ليس لها إرث تفاوضي دبلوماسي فيما يتعلق بمضيق هرمز. هناك الكثير من الخبراء أو المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين من خبروا الملف الإيراني النووي بكل تفاصيله وكل جزئياته، وتفاوضوا مع الجانب الإيراني وممثلي وكالة الطاقة الذرية لسنوات طويلة وصولا للاتفاق السابق في عهد الرئيس باراك أوباما والذي لغاه الرئيس ترامب، وشاركوا أيضا في مفاوضات بين إدارة الرئيس ترامب والحكومة الإيرانية في عدة مناسبات أخيرها ما بعد هذه الحرب، بعد اندلاع الحرب في فبراير الماضي. لكن المضيق هرمز لا يعرفه الكثيرون في الولايات المتحدة، لا يعرف الكثير منهم فنيات هذا المضيق، كيف تمر السفن، ممرات العبور، من يشرف عليها، وكيف يمكن تأمينها. هي فقط تدرك الجانب العسكري منه، أنه لا يمكن لإيران أن تسيطر عليه، وأنها يمكن بقدراتها العسكرية أن تدمر الوجود الإيراني في المنطقة المجاورة لمضيق هرمز. لكن تفاوضيا ليس هناك إرث أو معرفة كبيرة أمريكية بتفاصيل الملف المتعلق بمضيق هرمز. عمان تعرف بالضرورة وإيران تملك بالضرورة، لكن الجانب الأمريكي فقير في استعداده الدبلوماسي والسياسي للتعامل مع هذه الأزمة. الأزمة لم تكن موجودة على جدول الأعمال الأمريكي خلال العقود الأخيرة. الكل كان يفهم إيران من منظور الملف النووي العسكري في طبيعته، وفي ملف العقوبات، وفي ملف الأرصدة الموجودة في الخارج، الأرصدة الإيرانية، مليارات الدولارات، وفي علاقة إيران ببعض الحلفاء في المنطقة، في العراق، في اليمن، في لبنان، وفي فلسطين. لكن مضيق هرمز لا يوجد في معرفة تراكمية أمريكية على الأقل حتى الآن.
7: دكتور حسين رويران، هل تتفاوض إيران على إعادة فتح مضيق هرمز الآن أم على الاعتراف بهيمنتها فيه أو سيطرتها عليه؟

0: تحياتي لكم جميعا مستمعينا، وتحية كتير كبيرة للفيلسوف الرائع ماركوس أوريليوس يلي بيقول انه الطمأنينة بتبلش من جوا مش من برا. يمكن نحنا دايما عم ندور على الراحة بالناس او بظروف، بس الحقيقة انه السلام الداخلي لازم نولده بنفسنا، الفكر الهادي، القلب المرتاح، والتعامل مع الامور بعقلانية. هيدا كله بيخلي الطمأنينة حقيقة مش حلم. اهلا وسهلا فيكن على الموجة 1638 AM راديو 2ME أستراليا.
1: Who is this? تابعوا البريكفست شو وكل البرامج، كل شيء احلى على 2ME.
2: السرعة القصوى في محيط المدارس هي 40 كيلومترا في الساعة بين 8:30 صباحا وبين 2:30 بعد الظهر، لذا حافظوا على سلامة أطفالنا وخففوا من سرعتكم.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا Exclusive.

0: حابة اليوم هيك شارككم كلمة صغيرة، ومثل ما قال سقراط، سر السعادة مش بأنك تملك كتير، السر أنك تكتفي بالقليل. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، بدي وصل تحياتي لكل مرافقينا على الموجة 1638 AM راديو 2ME أستراليا.
1: Get the news first from 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: This is Saya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Aldegonde de Maubeuge, شفيعة مرضى السرطان، مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبولس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة الدوغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عوناً للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلباً دائماً متجهاً نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء. دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسة الدوغوند بثلاثين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة نطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. Saint Aldegonde de Maubeuge, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: all night, playing more new music than anybody else.
1: All day, all night.
2: 2 AM. الأضواء تومض على الباصات من الخلف لتحذر السائقين من أنها تقوم بتحميل أو تنزيل الأولاد. خففوا من سرعتكم إلى 40 كيلومترا في الساعة. حافظوا على سلامة أطفالنا، إنهم يعتمدون عليكم.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: كل يوم كل ساعة وكل دقيقة في شي جديد على الهواء مع راديو 2 AM أستراليا. خليكن معنا على الموجة 1638 AM.

0: موجز الأخبار منتابعه سوا من راديو 2ME أستراليا. خليكن دايما معنا على 1638 AM. معكن ماريا منصور من استوديوات 2ME وميسات ببيروت.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: الأخبار مع دودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم آدم جبيرة.
8: مرحبا بكم أينما كنتم في عناوين هذه النشرة. ترامب يعبر عن اعتقاده بقرب انتهاء حرب إيران وفتح مضيق هرمز وسط حديث إيراني عن اتفاق مع عمان بشأن مسار لعبور المضيق. قمة في جدة بالسعودية بين قادة السعودية وتركيا وباكستان وسط ترقب للتوقيع على اتفاقية دفاع مشتركة. هجمات غير مسبوقة من نوعها للحوثيين منذ سنوات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 58 من القوات اليمنية وأيضا إلى إصابة 11 مدنيا في جنوب السعودية. انتهاء اليوم الأول من محادثات الانتقال السياسي في فنزويلا بعد 7 أشهر من قيام القوات الأمريكية بالإطاحة بمادورو.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: مرحبا بكم مجددا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في أحدث تصريحات له إنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا، وأضاف أن مضيق هرمز المغلق بشكل شبه كامل منذ بدء الحرب ضد طهران قد يفتح قريبا هو الآخر. هذا الكلام يأتي بينما تتواصل المفاوضات بشأن المضيق ووسط الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن مسار عبور جديد في المضيق الذي يحد البلدين ويقع في صلب التوترات مع واشنطن. شيرين ناصر.
10: أمام صحفيين في المكتب البيضاوي قال الرئيس الأمريكي أعتقد أن الأمر سينتهي قريبا جدا في إشارة إلى إيران، مضيفا أن أظن أنه ليس بإمكانهم الصمود طويلا، وأضاف أن مضيق هرمز قد يفتح قريبا، مشيرا إلى مناقشات حول هذا الأمر تسير بشكل جيد جدا وهو منخرط فيها. وردا على سؤال حول وضع مخزونات الذخيرة قال الرئيس الأمريكي إن بلاده تمتلك إمدادات غير محدودة تقريبا من أسلحة معينة، لكنه أقر بأن مخزونات أسلحة أخرى محدودة. إلى ذلك أفضت المفاوضات بين طهران وسلطنة عمان إلى الاتفاق على آلية لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، وفق الخارجية الإيرانية تنص على أن يكون دخول السفن عبر الممر الشمالي القريب من السواحل الإيرانية وخروجها عبر الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية. وبعد انتهاء مهلة زمنية محددة تصبح جميع عمليات العبور عبر الممر الأوسط في المضيق. وأشار المصدر الإيراني إلى أن الرسوم المفروضة على السفن ستحدد في إطار المقابل المالي للخدمات المقدمة. في الموازاة قالت أربعة مصادر في قطاع الشحن أن الاتفاق المقترح بين إيران وسلطنة عمان بشأن هرمز يصعب تنفيذه بسبب العقوبة الأمريكية والشروط التأمينية التي تقيد أي مدفوعات.
8: لذلك وكالة فرانس بريس كشفت نقلا عن مسؤولين عن طهران أبلغت دولا خليجية عبر وسطاء بأنها سترد على أي هجوم أمريكي باستهداف محطات الطاقة في الخليج، وتوعدت بإغراق الخليج في الظلام دولة تلو الأخرى لحد قولها نقلا عن فرانس بريس، كما سلمت قائمة بالأهداف التي قد تطالها الضربات. في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج، اليوم تعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية قمة ثلاثية بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. عن أهمية هذا الاجتماع وعن المرتقب منه حدثنا هذا الصباح أحمد الديحاني مراسل مونتي كارلو الدولية في الرياض.
11: المنتظر هو المزيد من التنسيق بداية بين حليفين عسكريين تمتد علاقاتهما إلى أكثر من 7 عقود، هما السعودية وباكستان، ترسخت أكثر وتوثقت باتفاقية عسكرية سميت معاهدة دفاع مشترك. هذه الزيارة لرئيس الوزراء شهباز شريف هي الثالثة إلى المملكة منذ اندلاع الحرب في المنطقة أواخر فبراير الماضي. هذه الزيارة التي تمتد إلى 3 أيام، من اللافت كذلك أنها تجري بالتزامن كذلك مع زيارة لافتة سيقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، تمتد ليوم واحد فقط، ما يعني يضاف إلى ذلك دخول تركيا في هذا الحلف ثنائي لتشكل قطب ثالث لما قد يعرف بتدشين مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الدفاعي. الدول الثلاث تتجه لتوقيع اتفاقية للدفاع المشترك بالتزامن مع قمة ثلاثية تجمع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف. الاتفاقية المرتقبة تكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة لفتح آفاق أوسع للتنسيق والتعاون بين الرياض وإسلام أباد بالإضافة لأنقرة.
8: استمعتم إلى أحمد الديحاني مراسل مونتي كارلو الدولية في الرياض. هذه الاجتماعات في المملكة العربية السعودية اليوم تأتي على وقع تصعيد من الحوثيين في اليمن هو الأعنف من نوعه منذ سنوات، إذ استهدفوا ليلة البارحة منطقة نجران الحدودية السعودية ما أدى إلى إصابة 11 شخصا، هذا بحسب التحالف الذي تقوده الرياض. كما شنوا قبل ذلك هجمات بالصواريخ والمسيرات على القوات الحكومية اليمنية ما أسفر عن مقتل 58 منهم على الأقل. مسؤول سعودي رفيع المستوى قال إن المملكة تتوقع هجمات منسقة ووشيكة من الشمال والجنوب تشنها جماعات مسلحة عراقية والحوثيون في اليمن بإشراف الحرس الثوري الإيراني. كما قال في لبنان لم تسفر المفاوضات بين الحكومة اللبنانية ونظيرتها الإسرائيلية التي جرت في روما برعاية أمريكية عن أي تقدم يذكر بشأن الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ أي اتفاق، على الرغم من وصف واشنطن لهذه المحادثات بأنها كانت إيجابية على المستوى الفني. من القدس زياد حلبي.
12: رغم إيجابية البيان الأمريكي لا حديث في إسرائيل عن اختراق جدي في مفاوضات روما مع لبنان، حيث ترفض إسرائيل الانسحاب من مناطق تجريبية إضافية حاليا وتشترط ذلك بقيام الجيش اللبناني بمهامه ونزع سلاح حزب الله. إسرائيل تريد أيضا أن تكون جزءا من الإطار الثلاثي لمواكبة التنفيذ، لكن لبنان رفض ذلك بتفسير أنه يمس بسيادة لبنان ويجري البحث في ضم قوة دولية كطرف طرف ثالث فيما يبقى التحكيم الرئيسي بيد الأمريكيين. في إسرائيل يخشون تكرار انفجار عبوات في القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان كلما تقدمت المفاوضات، رغم أن مصدرا أمنيا أقر بأن العبوة التي انفجرت وقتلت جنديين وأصابت آخرين زرعت قبل وقف إطلاق النار وقد لا تكون خرقا من حزب الله. رغم ذلك أراد الجيش الإسرائيلي شن هجمات واسعة على جنوب لبنان لكن لم يتلقى إذنا من المستوى السياسي. الكابينت الأمني المصغر اجتمع على وقع التوتر مع إيران ودخول مجلس السلام إلى قطاع غزة وتطورات على جبهات لبنان. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: هذا وقال مصدر في الرئاسة اللبنانية إن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما طلب لبنان القاضي بتحديد منطقة جديدة لسحب قواتها منها في جنوب لبنان، مشترطة التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما بموجب الاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين برعاية أمريكية. في تركيا شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء أمس بينهما على ضرورة وقف ما وصفها بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا واحترام سيادة هذا البلد ووحدة أراضيه، وكما شدد على حرص بلديهما على تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون في مختلف المجالات. حازم حماد.
13: شهدت أنقرة مباحثات موسعة بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان في زيارة تعد الثانية منذ مطلع العام وتركزت على الملفات الأمنية والعسكرية وعودة الاستقرار إلى الجنوب السوري. الشيباني أكد أن دمشق تعمل على إنهاء وجود السلاح خارج سلطة الدولة ومكافحة الإرهاب، مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والعودة إلى اتفاقية فصل القوات لعام 1974، كما دعا الدول الصديقة إلى تحمل مسؤولياتها في دعم الاستقرار. من جانبه قال فيدان أن سوريا أصبحت أكثر استقرارا، مؤكدا أهمية التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين ومطالبا بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها. المباحثات تناولت أيضا ملف عودة السوريين وربط مشاريع العودة ببرامج التعافي المبكر، إضافة إلى بحث إنشاء مجلس التنسيق الأعلى وتفعيل لجنة البحار الأربعة ومشروع الربط السككي. وتأتي الزيارة بعد اجتماع في دمشق بين القيادة السورية وقائد قوات قصد ضمن جهود دمج مؤسسات شمال شرق سوريا في الدولة.
8: قتل شخصان وأصيب 13 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل ركاب بالقرب من دمشق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا عن وزارة الصحة في هذا البلد. من مونتي كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا بالتوقيت الفرنسي، إنها السادسة والدقيقة التاسعة بتوقيت باريس ومنتصف الليل والدقيقة التاسعة بتوقيت كاراكاس. كاراكاس التي انتهت فيها أو انتهى اليوم الأول من المحادثات المدعومة من واشنطن بين الحكومة الفنزويلية المؤقتة وممثلين عن المعارضة لبحث عملية الانتقال السياسي في هذا البلد، وذلك بعد 7 أشهر من قيام القوات الأمريكية بالإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. شيرين ناصر.
10: تأجيل لقرابة أسبوع انطلقت بعده المفاوضات التي تدعمها واشنطن بين الحكومة الفنزويلية المؤقتة وفصيل من المعارضة أمس الخميس بهدف إعادة تشكيل النظام السياسي للبلاد قبل الانتخابات المرتقبة. الوفد الحكومي يرأسه خورخي رودريغيز شقيق الرئيس المؤقت دلسي رودريغيز ورئيس الجمعية الوطنية ومفاوض مخضرم في محادثات سابقة مع الولايات المتحدة والمعارضة التي تمثلها دينورا فيتشيرا التي قالت عبر منصة إكس: أطلقنا العملية التي ترسم الطريق نحو الديمقراطية وإعادة تأسيس المؤسسات في فنزويلا. إلا أن ماريا كورينا ماتشادو الحاصلة على جائزة نوبل للسلام والشخصية المعارضة الأكثر شعبية في البلاد لم تشارك في هذه المفاوضات، لكنها أعلنت أنها لن تكون حجر عثرة أمام إحراز تقدم فيها. هذه الجولة الأولى التي أشادت بها الخارجية الفنزويلية ستستمر حتى 12 من الشهر الجاري، وسيقرر الطرفان حينها ما إذا كانا سيواصلان المحادثات أم لا.
8: أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة تستهدف وزير القوات المسلحة الكوبية وسبعة أفراد آخرين وخمس كيانات مملوكة للدولة بزعم تعاونهم العسكري الخارجي وشراء الأسلحة. قبل 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية هنا في فرنسا تتصاعد المخاوف من تدخلات روسية تستهدف مرشحين بارزين عبر حملات تشهير رقمية وشائعات صحية وسط مطالب بتشديد القوانين ومراقبة المنصات الأجنبية. وقد حذرت الحكومة الفرنسية من تهديدات جدية قد تمس نزاهة الاقتراع، فيما تتهم موسكو بمحاولة التأثير في مسار الانتخابات. المزيد في تقرير حازم محمد.
13: تشهد الساحة السياسية الفرنسية توتراً متزايداً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية بعد سلسلة عمليات رقمية نسبت لشبكات موالية لروسيا استهدفت 3 مرشحين خلال أيام قليلة. فقد تعرض إدوار فيليب لحملة تشهير حول وضعه الصحي، فيما واجه رافائيل غلوكسومان اتهامات طالت شريكة حياته الصحفية ليا سلامة، في حين انتشرت شائعات عن إصابة جابرييل أتال بمرض باركنسون. وعلى الرغم من محدودية انتشار هذه الحملات، فإنها تعد أول استهداف مباشر مرشحين منذ بدء السباق الانتخابي، ما أثار قلقا رسميا واسعا. الحكومة ردت بتقديم مشروع قانون يضاعف العقوبات على نشر معلومات كاذبة خلال الحملات الانتخابية لتصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة 45,000 يورو، وقد ترتفع إلى 6 سنوات عند وجود تدخل خارجي. كما أعلنت إنشاء لجنة إعلامية لإختيار الجمهور والمرشحين عند رصد تدخلات. في المقابل يطالب جزء من اليسار باستهداف منصات مثل تيك توك وإكس، فيما يلتزم اليمين واليمين المتطرف الصمت على الرغم من حساسية القضية لدى حزب التجمع الوطني وعلاقاته السابقة مع موسكو.
8: موسكو التي انتقدت قرار باريس إبعاد المعلقة التلفزيونية الروسية كسينيا فيدوروفا بتهمة نشر دعاية داعمة للكرملين واعتبرته عملا من أعمال الاضطهاد السياسي. هذه الأخيرة هي المديرة السابقة للفرع الفرنسي لقناة آرتي التي تم حظرها هنا في فرنسا بعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يستهدف الأشخاص الذين قال إنهم يدخلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحت ستار السياحة، بينما هم في الواقع ينوون إنجاب أطفال على أراضيها في محاولة جديدة لتقييد حق المواطنة بالولادة. جاء أخرى أفادت تقارير أن الحكومة الأمريكية تعتزم توسيع نطاق فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتقدمين للحصول على تأشيرات دخول بمن فيهم الصحفيون الأجانب، وذلك في إطار حملة ترامب الصارمة لمكافحة الهجرة. فرضت باكستان مزيد من القيود على وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في البلاد، سعية للمرة الأولى إلى فرض رقابة دورية على تنقلات المواطنين العاملين لديها. سامية الأشرقي.
14: فرضت وزارة الإعلام الباكستانية على جميع الصحفيين العاملين مع وسائل إعلام أجنبية في باكستان التسجيل لدى الهيئة الحكومية المختصة والحصول على تصريح مسبق لإجراء أي تغطية خارج المدن 3 الرئيسية في البلاد، إسلام أباد ولاهور وكراتشي، وهذا سواء كانوا أجانب أو باكستانيين. كما تتيح التعليمات الجديدة للسلطات سحب الاعتماد الصحفي ممن يعتبر أنه يعمل ضد إيديولوجية باكستان أو سيادتها أو أمنها أو النظام العام، كما جاء في البيان. منظمات حقوقية ووسائل أعلام محلية دعت إلى سحب هذه القواعد، معتبرة أنها ستزيد القيود على التغطية المستقلة وحرية تداول المعلومات. وكان الحصول على تصاريح للتغطية الإعلامية خارج المدن الكبرى مفروضا سابقا على الصحفيين الأجانب، قبل أن تشمل هذه الإجراءات أيضا الصحفيين الباكستانيين العاملين مع وسائل الإعلام الدولية.
8: النشرة انتهت وكان فيها ترامب يعبر عن اعتقاده بقرب انتهاء حرب إيران وفتح مضيق هرمز، هذا العنوان الأبرز في هذه النشرة. وأيضا قمة في جدة اليوم بين قادة السعودية وتركيا.
15: In Sydney at Blacktown, a two-car crash on Bungarrabee Road at Lock Street with delays in all directions. Sylvania, a truck breakdown southbound on the Princess Highway at Korea Street. And at Parramatta, a bus has broken down citybound on Victoria Road just past James Roos Drive. In Melbourne, a crash on the Ring Road, Greensboro bound just before Pascoe Vale Road in the left lane. And a broken down truck in Altona North on Blackshaws Road. It is blocked eastbound at Chambers Road, News Greve Parade or the Westgate Freeway. Want 100% Aussie fresh meat for less? Head to Aldi. They only stock 100% fresh Aussie meat at a price you'll love. That's an Aldi price. Aldi, good different. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
16: منبلش مشوارنا عبر أثير راديو 2ME مع الفنان رامي عياش.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. وصلنا سوا لنهاية الأسبوع يوم الجمعة. اليوم تاريخنا 7 من شهر آب أوغست. بذكر بأحوال طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجة الحرارة 20 درجة، 15 على صعيد ملبن. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. مشوار درايف تايم بروجرام ابتدى هلا وراح يضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء، على أمل أنا وأنتم نقضي وقت كتير حلو برفقة أغاني كتير حلوين من نوعات موسيقية غير شكل. رح نستمع لقلب الإضافة لكل جديد من الأغاني رح نتعرف عليه سوا بخلال الساعات القادمة. أيضا رح نكون مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية بالإضافة لكل الأخبار العالمية رح نتابعها سوا بكل ساعة على رأس الساعة عبر أثير راديو 2ME. كمان رح نكون مع معلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا مع جولتنا الغنائية الأولى لمشوارنا يلي بلش هلا وبيضل مكمل معكن أكيد للساعات القادمة. رح نتوقف مع أول فصل استراحة وبنرجع لأخبارنا المحلية الأسترالية. مرحبا.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: This is Saha, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب، ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لمن وكلوه يروح يحمل الإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح، لمن الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوا وحاولوا يخزقوا له إيديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه، وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الإفخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار ترسيسيوس كلماتك التالي.
0: منتوجه مباشرة الى غرفة الاخبار عبر اثير راديو 2ME، متعرف على جولتنا الاخبارية. مرحبا. ABC News.
5: Tanmaya Navada with the top stories. Greens leader Larissa Waters says the wheels are falling off Labor's gambling ad bill. The government is facing internal pressure to strengthen its gambling reforms, with more MPs calling for sweeping changes. Labor needs the support of the Greens or the Coalition to get its bill through the Senate, and both have declared they're opposed to the bill in its current form. Senator Waters says the Greens will work across party lines to make the reforms stronger. The head of a peak Islamic body says an imam was privately counseled about a speech he made in the wake of October 7. Sheikh Ibrahim Dardoon told a Sydney rally the day after the Hamas attacks that he was smiling and happy about what happened. Giving evidence at the Royal Commission on Antisemitism and Social Cohesion, Australian National Imams Council President Sheikh Shadi Al-Sulaiman said those comments were inappropriate. And an Australian aviation company has described a rare and daring midwinter aeromedical evacuation of a US expeditioner in Antarctica as extraordinary. Sky Traders says it mobilised its Airbus A319 following an urgent request for assistance late last month and landed at McMurdo Station on July 31st in complete darkness and temperatures as low as minus 43 degrees Celsius. The patient was then flown to Christchurch in New Zealand. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: 5:30 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: لحظات مستمعينا، ونوافيكم بموجز لآخر وأهم الأخبار معك شيرين نصر.
2: شكرا لك هادي، وأهلا بكم مستمعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم للصحفيين أنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن مضيق هرمز قد يفتح قريبا، وأن مناقشات حول هذا الأمر تسير بشكل جيد للغاية، وأنه منخرط في هذه المفاوضات. وردا على سؤال حول وضع مخزونات الذخيرة، قال الرئيس الأمريكي أن بلاده تمتلك إمدادات غير محدودة تقريبا من أسلحة معينة، لكنه أقر بأن مخزونات أسلحة أخرى محدودة. إلى ذلك، أوضح مصدر في الخارجية الإيرانية أن دخول السفن إلى مضيق هرمز سيجري بإدارة إيرانية، والخروج سيكون بإدارة مشتركة بين إيران وسلطنة عمان، وأنه بعد انتهاء مهلة زمنية محددة سيتوقف العمل بالممرين الشمالي والجنوبي لتصبح جميع عمليات العبور عبر الممر الأوسط في المضيق. ليل الخميس الجمعة، أعلن التحالف العسكري بقيادة الرياض عن إصابة 11 شخصا في منطقة نجران الحدودية جنوب السعودية جراء هجوم للحوثيين، ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية للحوثيين في السعودية منذ توقيع الهدنة عام 2022. وأمس شن الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيرات على القوات الحكومية اليمنية، ما أسفر عن مقتل 58 جنديا على الأقل. واليوم سيوقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني جهباز شريف اتفاقية دفاع مشتركة في مدينة جدة. ووصل شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى السعودية أمس، فيما يصل أردوغان اليوم على ما أعلنت الرئاسة التركية. إلى ضفة الغربية المحتلة، حيث هاجم أمس مستوطنون إسرائيليون تجمع خربة الطوبة الفلسطينية في جنوب الضفة، وأضرموا النار في منازل وأصابوا عددا من السكان. إلى الملف اللبناني، حيث قالت مصادر في الرئاسة أمس أن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما طلب لبنان تحديد منطقة جديدة لسحب قواتها منها في جنوب البلاد، مشترطة التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما بموجب اتفاق الإطار. وفي سوريا، قتل شخصان وأصيب 13 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل ركاب مساء أمس في مدينة جرمان قرب العاصمة دمشق.
3: In Sydney at Milpera, there's been a multi-car crash on Newbridge Road, corner Henry Lawson Drive. Very heavy westbound on Milpera Road on approach. Seven Hills, a track breakdown is northbound on Old Windsor Road at Seven Hills Road, and a slow run on the M5 motorway outbound over the Cooks River. In Melbourne, there's been a crash at Dandenong. Cheltenham Road is closed eastbound after Eastlink, and reports of a crash at Lyndhurst on Thompson's Road eastbound at Evans Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: Exclusive. Exclusive. Exclusive. Exclusive. Exclusive.

0: من جديد الإصدارات الموسيقية مرجال عنكم مستمعينا، بدي أحييكم من جديد، برجع تذكر بأحوال طقسنا اليوم لنهاية الأسبوع. يوم الجمعة اليوم 7 من شهر آب أغسطس بيسدني درجات الحرارة بتوصل لعشرين درجة 15 على الصعيد ملبن. بدي أرجع أوصيك المستمعينا بليز، إذا كنتوا عم تسوقوا حد المدارس خففوا سرعتكم للأربعين كيلومتر بالساعة، لأنه الفورتي كاي سكول زون حاليا موجود وبدل مكمل لغاية الساعة 4. ورافقتكم السليمي متوجهة لفاصل استراحة، وبنرجع تنكمل مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم عبر أثير راديو 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة.

0: الفنان معين الشريف. منروح لفاصل الاستراحة هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: Listen live in HD, pure digital surround stereo. Get the app now, free. 2ME.com.au. Free.
2: سرعة القصوى في محيط المدارس هي 40 كيلومترا في الساعة بين 8:30 صباحا وبين 2:30 بعد الظهر. لذا حافظوا على سلامة أطفالنا وخففوا من سرعتكم.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.

لم نتوجه إلى غرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 4 عبر أثير راديو 2ME. Your attention please. 2ME cutting out the hottest hits in winter. Check them out.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: تصعيد جنوبا.
7: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس، كريستيل كوزال وشادي عقاد.

0: العناوين. مفاوضات روما تقدم وثلاث لاءت، وعون في المفاوضات لا نحصل منذ البداية على كل ما نريد. الكتائب بعد عام على قراري 5 و7 آب 2025، آن أوان التنفيذ الكامل. الشيباني حصر السلاح في العراق ولبنان ينهي أي اضطراب في المنطقة. جي دي فانس، المفاوضات مع إيران معقدة وشائكة.
1: وتتابعون أيضا في ليبانوراما نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
0: بعد 5 ساعات انتهت جولة المفاوضات 7 في يومها 3 في روما على وقع التصعيد جنوبا، وجاءت نصيحة مجانية من وزير الخارجية السوري الذي أفتى بأن حصر السلاح في العراق ولبنان ينهي أي اضطراب في المنطقة. آخر المعطيات عن جولة المفاوضات بعد اختتام اليوم 3 والأخير في هذا التقرير.
2: تقدم لكن 3 لاءات انتهت إليها الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. أولا، لا تحديد للمنطقة التجريبية الثانية رغم تساهل لبنان في خياراته بين بنت جبيل أو الخيام أو ضوطر الشرقية. التقدم الوحيد الذي سجل هو بمسح المنطقة الصفراء على الخرائط ووضع تقرير بشأنها لجدولة المناطق التجريبية، وهذا سيكون مدرجا على الجولة 8 المحددة مبدئيا في 1 أيلول، وذلك بعد دراسة الموضوع في الكابينة الإسرائيلي واتخاذ موقف سياسي منه. ثانيا، لا تحديد للجهة الدولية التي ستكلف بتقييم المنطقة التجريبية السابقة للانتقال إلى اللاحقة. ثالثا، لا جواب إسرائيليا على طلب لبنان بالإفراج عن اللبنانيين المدنيين الذين أسروا خلال تفقدهم منازلهم في الجنوب وتمييزهم عن مقاتلي حزب الله الذين وقعوا رهائن في ظروف حربية وقتالية. في المقابل، طلبت إسرائيل معرفة مصير اللبنانيين اليهود الذين سبق وفقدوا أو قتلوا في لبنان، وبعد تبادل بعض الوثائق تعهد الجانب الأمريكي بمتابعة هذه الملفات بما فيها ملف ترسيم الحدود البرية، وهذا الملف الأخير سيكون مطروحا من ضمن اتفاق أمني يعمل عليه. إذن للبحث صلة في 1 أيلول.
1: رئيس الجمهورية جوزيف عون وفي خلال دردشة مع الصحفيين قال إنه في المفاوضات لا نحصل دائما منذ البداية على كل ما نريد، فهذا مسار طويل لكن علينا الاستمرار فيه.
0: صحيفة يديعوت أحرنوت أشارت إلى أنه في خلال اليوم 3 من مفاوضات روما طالب لبنان إسرائيل بقائمة رسمية لكافة مواطنيه المحتجزين في إسرائيل.
1: كتلة نواب الكتائب وبعد اجتماعها برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل توقفت عند مرور عام على القرارات التاريخية التي اتخذها مجلس الوزراء في 5 و7 من آب 2025، والتي كرست بوضوح حق الدولة وحدها في احتكار السلاح والقرار الأمني والعسكري، وأكدت أن أي نشاط عسكري أو أمني خارج إطار المؤسسات الشرعية يشكل انتهاكا لسيادة الدولة وللقانون. ورأت الكتلة أن اللبنانيين انتظروا منذ ذلك الحين خطوات عملية تترجم التزام الدولة باستعادة سيادتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها، إلا أن التنفيذ لا يزال دون مستوى التحديات. وشددت الكتلة على أن لبنان يقف أمام فرصة تاريخية لاستعادة دولته، وهي فرصة لا يجوز التفريط بها أو السماح بإضاعتها، فاستعادة السيادة ليست مطلبا سياسيا لفريق من دون آخر، بل هي الشرط الأول لقيام دولة قادرة على حماية مواطنيها واستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي وإطلاق مسار الإصلاح والإنقاذ الاقتصادي. وختمت كتلة الكتائب بالتأكيد أن الحكومة مطالبة اليوم بالانتقال من مرحلة إعلان المواقف إلى مرحلة التنفيذ الكامل لقراراتها، لأن احترام الدولة يبدأ باحترام قراراتها.
0: وزير المالية الإسرائيلي إسرائيل سموتريتش اعتبر أن تدمير البنية التحتية لحزب الله وبقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة أمنية واسعة ضروريان لأمن سكان الشمال.
1: وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن الجيش طلب شن هجوم واسع ضد حزب الله بعد الحادث في مجدل زون، لكن المستوى السياسي أوقف الخطوة بعد تدخل أمريكي لمنع الأضرار بالمفاوض أو الإضرار بالمفاوضات في روما.
0: وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجمات في جنوب لبنان جاءت كرد على مقتل جنديين وجرح 4 في انفجار وقع في محيط بلدة مجدل زون. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل الانتشار في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وسيواصل العمل لإزالة المخاطر.
1: اليونيفيل أعلنت من جهتها تسجيل إطلاق 113 مقذوفا من قبل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، وهو الرقم الأعلى منذ 21 من حزيران الماضي.
0: في الميدانيات حلقت مسيرات إسرائيلية في أجواء صور ومحيطها، واستهدفت غارتان عصرا بلدة المنصوري في قضاء صور، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة ياطر، وسارت دوريات إسرائيلية مؤللة في وادي سلوقي ووادي الحجير حيث جرى إطلاق نار على جانبي الطريق.
1: في المواقف، اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر مشترك مع نظيره السوري في أنقرة أن أمن لبنان أمر هام جدا، والهجمات الإسرائيلية تهدد أمن المنطقة.
3: موضوع لبنان مهم في المنطقة، أيضا سياسات إسرائيل التوسعية في لبنان أدت إلى مقتل العديد من المواطنين، وأيضا الآلاف اضطروا إلى ترك بيوتهم. تأمين الاستقرار والأمن في لبنان هو أمر مهم جدا. في هذا الإطار، فإن العلاقة بين لبنان وسوريا وعودتها إلى طبيعتها وزيادة التعاون بينهما هو أمر سعيدون به.
0: وزير الخارجية السعودي أسعد الشيباني قال من جهته إن بلاده الآن تساهم في إيجاد الحلول بالمنطقة، وأن حصر السلاح في لبنان والعراق ينهي أي اضطراب في المنطقة.
4: المنطقة تتجه بوضوح نحو إرساء قاعدة وحيدة للاستقرار، قوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي، وهنا فقد اتفقنا على دعم المساعي والخطوات التي يقودها الأشقاء في العراق ولبنان لتعزيز سيادة دولهم وحصر السلاح بمؤسساتهم الوطنية بما ينهي أي زعزعة أو اضطراب للاستقرار في المنطقة. اكتمال هذه المسارات في العواصم الشقيقة يضمن استقرارها الداخلي المستدام، ويشكل مع الإنجاز السوري شبكة أمان إقليمية متكاملة تحصن منطقتنا وتدفع بها نحو التنمية والازدهار.
1: بحث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيف مع وفد من نادي الصحافة برئاسة بسام أبو زيد اقتراح قانون الإعلام والملاحظات المطروحة عليه، لا سيما فيما يتصل بضمان حرية الإعلام وحماية العمل الصحفي وتطوير الإطار القانوني بما يواكب التحولات الرقمية ويحفظ استقلالية القطاع. كما تناول اللقاء أهمية إقرار قانون عصري للإعلام يوازن بين صون حرية التعبير وترسيخ المهنية والمسؤولية، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإعلامية والوطنية ذات الاهتمام المشترك.
0: وقبل متابعة النشر نشير إلى أن مسؤولا في الخارجية الأمريكية قال إن جولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما كانت مثمرة.
1: تنفس ملف المرفأ الصعداء بإحالة مدعي عام التمييز غسان عويدات إلى التقاعد. خاص صوت لبنان.
5: خاص صوت لبنان. في آذار 2025 ألغى النائب العام التمييزي جمال الحجار التدابير التي فرضها سلفه غسان عويدات والتي جمدت التحقيق فعليا، وامتثل بعض الذين استدعوا كرئيس الوزراء السابق حسان دياب واللواء عباس إبراهيم واللواء توني صليبة وحضروا للاستجواب لأول مرة منذ سنوات، إلا أن مسؤولين آخرين من ضمنهم نائبان في البرلمان هما علي حسن خليل وغازي زعيتر إضافة إلى النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات واصلوا عرقلة التحقيق برفضهم الخضوع للاستجواب. ودعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى كشف الحقائق المحيطة بالانفجار مع التسلسل الكامل للمسؤولية سواء المحلية منها أم الدولية، وتحديد ما إذا ارتكبت أي أعمال إجرامية أو انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب تقاعس الدولة عن حماية أرواح الناس. كما دعت السلطات اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان القدرة على استكمال التحقيق من دون تدخل أو عرقلة على يد الزعماء السياسيين أو المسؤولين في الدولة أو الأشخاص المشتبه بهم في القضية، وهذا يشمل ضمان استقلال القضاء وإقرار التعديلات اللازمة في قانوني أصول المحاكمات المدنية والجزائية في لبنان من أجل تصحيح النصوص التي تستغل لعرقلة سير التحقيقات الجزائية والمدنية. غدا ملف من 1600 صفحة.
0: قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن المفاوضات بشأن اتفاق مع إيران ستكون معقدة وشائكة وستستغرق وقتا، لافتا في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إلى أن الإيرانيين أناس يصعب التعامل معهم ولديهم نظام منقسم.
1: لفتت وزارة الخارجية الباكستانية إلى أن سلطنة عمان لعبت دورا مهما في محادثات مضيق هرمز، وأكدت أن الجهود الدبلوماسية مستمرة للتوصل إلى حل شامل ومستدام.
0: وزارة الدفاع السعودية أعلنت أن دولا إضافية انضمت للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وقالت أن قائد التحالف البحري الدفاعي بحري عبدالله الشهري سيتولى مهام القيادة الدفاعية المشتركة والتخطيط والتنسيق.
1: بعدما ذكرت مصادر أمنية عراقية أن الفصائل المسلحة أعادت انتشارها في الميدان وسط مخاوف من تصعيد أمني، دعا رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي إلى رفع مستوى الجهوزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية.
0: نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية مقتل أكثر من 30 شخصا من القوات الحكومية اليمنية في هجمات للحوثيين على مأرب وحضرموت.
1: ذكرت صحيفة معاريف أن الأيام المقبلة ستكون مليئة بالتحديات للجيش الإسرائيلي في ساحة الضفة الغربية.
0: وإلى الأحوال الجوية،
1: الجو غدا غائم جزئيا وتتراوح الحرارة بين 26 و 31 درجة. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق ليلا لا سيما في المناطق الجبلية، أما الرطوبة فعلى الساحل تبلغ بين 50 و 70%.

0: In Sydney, heavy delays at Milberra after an earlier crash on Newbridge Road westbound at Henry Lawson Drive. In the Blue Mountains at Bell, a track has broken down on Chifley Road eastbound at Darling Causeway. That's part of the diversion off the Great Western Highway closure. And at Brighton Le Sands, bumper-to-bumper southbound on Grand Parade at Bay Street. In Melbourne, a crash on the Eastern Freeway, citybound from Bulleen Road. It is closed at that point. Also a crash on the Monash Freeway outbound after Eastlink, blocking the two left-hand lanes. A Polish man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Donate at polishedman.com. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 بنرجع لاستديوهات الهواء، تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. رح نتعرف حاليا على حركة طقسنا لسيدني وميلبن. بسيدني اليوم درجات الحرارة بتوصل ل 20 درجة، 15 على صعيد ميلبن. نهاية الأسبوع، تاريخنا اليوم 7 من شهر آب أوغست. بون ويكند لكل مستمعينا من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM 2ME أستراليا. رح نبلش الساعة مع جولتنا الغنائية عبر الموجة 1638 AM مع السوبر ستار راغب عالمي.

0: كتير حلوة هالأغنية للفنانة نوال الزغبي مندم عليك. مع الأغاني الحلوة منوعات موسيقية غير شكل دايما بتسمعوا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا. أستراليا تتجه لتجديد سياسة الهجرة. يستعد وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك للإعلان عن إجراءات جديدة تهدف إلى خفض صافي الهجرة والحفاظ عليه ضمن الأهداف المحددة في الموازنة الحكومية. ومن المتوقع أن تشمل الإجراءات تجديد بعض قواعد التأشيرات وإجراءات تعديلات على سياسات الهجرة المؤقتة، فيما لم تعلن الحكومة حتى الآن عن أي خفض رسمي في برنامج الهجرة الدائمي. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. نروح لفاصل استراحة ومنرجع نتابع مشوار درافت هام بروجرام.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: جولة إخبارية لتمام الأربع ونص من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: 2ME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب
1: المئة. No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News.
6: Tanmaya Navada with the top stories. Greens leader Larissa Waters says the wheels are falling off Labor's gambling ad bill. The government is facing internal pressure to strengthen its gambling reforms, with more MPs calling for sweeping changes. Labor needs the support of the Greens or the Coalition to get its bill through the Senate, and both have declared they're opposed to the bill in its current form. Senator Waters says the Greens will work across party lines to make the reforms stronger. The head of a peak Islamic body says an imam was privately counselled about a speech he made in the wake of October 7. Sheikh Ibrahim Dardoon told a Sydney rally the day after the Hamas attacks that he was smiling and happy about what happened. Giving evidence at the Royal Commission on Antisemitism and Social Cohesion, Australian National Imams Council President Sheikh Shadi Al-Sulaiman said those comments were inappropriate. And an Australian aviation company has described a rare and daring midwinter aero medical evacuation of a US expeditioner in Antarctica as extraordinary. Sky Traders says it mobilised its Airbus A319 following an urgent request for assistance late last month and landed at McMurdo Station on July 31st in complete darkness and temperatures as low as minus 43 degrees Celsius. The patient was then flown to Christchurch in New Zealand. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: سقوط 58 جنديا من القوات اليمنية في أحد أعنف هجمات الحوثيين منذ سنوات، وإصابة 11 مدنيا في نجران السعودية في أعنف تصعيد حوثي منذ الهدنة. ترامب يقول أن مضيق هرمز قد يفتح قريبا، ويؤكد أن المناقشات حوله تسير بشكل جيد للغاية. البرلمان الإيراني يدرس مشروع قانون يمنع سفن أمريكا وإسرائيل من دخول مضيق هرمز. زعماء السعودية وباكستان وتركيا يوقعون اليوم اتفاقية دفاع مشترك في جدة خلال قمة ثلاثية تتزامن مع تصاعد التوتر في منطقة الخليج.

0: أهلا بكم. البداية من اليمن، حيث شن الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيرات على القوات الحكومية اليمنية، ما أسفر عن مقتل 58 جنديا على الأقل في أعنف تصعيد منذ سنوات. كما أعلن التحالف العسكري بقيادة الرياض إصابة 11 شخصا في منطقة نجران الحدودية في جنوب السعودية جراء هجوم الحوثيين، ويعد هذا الهجوم الحوثي على السعودية الأكثر دموية منذ توقيع الهدنة.
1: في أعنف تصعيد عسكري منذ سنوات، يشن الحوثيون هجمات ضد القوات الحكومية اليمنية، مؤكدين أنها جاءت ردا على ما قالوا إنه حشد عسكري مدعوما من السعودية.
2: مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي، تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد.
1: بحسب مصدر عسكري، استهدفت طائرات مسيرة وصواريخ تابعة للحوثيين عدة معسكرات في محافظة مأرب وسط البلاد وفي حضرموت قرب الحدود مع السعودية ومنطقة نجران الحدودية جنوب المملكة. وفقا لمسؤول سعودي، كانت المملكة تتوقع هجمات وشيكة ومنسقة تشنها جماعات مسلحة عراقية بالتنسيق مع الحوثيين وتحت إشراف الحرس الثوري الإيراني. تؤكد الرياض أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على اعتداء. تجدد الصراع بين الحوثيين والسعودية الشهر الماضي بعدما اتهمت جماعة المملكة بقصف مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية فيه، وعقب ذلك أعلن الحوثيون فرض حصار بحري على الموانئ السعودية وبدأوا باستهداف ناقلات نفط تابعة للمملكة. ويهدد هذا الحصار قدرة السعودية على إيصال إمداداتها إلى الأسواق العالمية في ظل الحصار الموازي الذي تفرضه إيران على مضيق هرمز، المنفذ البحري الآخر للنفط السعودي نحو الأسواق العالمية.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز المغلق بشكل شبه كامل منذ بدء الحرب على إيران قد يفتح قريبا، وذكر ترامب أن مناقشات حول هذا الأمر تسير بشكل جيد للغاية، مضيفا أنه منخرط في المفاوضات. وقد وجهت إيران عبر وسطاء تحذيرا بإغراق الخليج في الظلام في حال مضى ترامب باستهداف محطات توليد الكهرباء في الجمهورية الإسلامية.
3: مع الجارة سلطنة عمان، تتفق إيران على مسار جديد لعبور السفن في مضيق هرمز الذي تسعى الإدارة الأمريكية إلى إعادة فتحه، لكن فتح هذا المسار لا يعني بالضرورة استقرار الملاحة، فالتفاهم مع مسقط ليجعل المضيق آمناً لجميع السفن وفق طهران.
4: تم الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية للمسار الذي تصوره الجانبان. البيان المشترك للبلدين الذي يتضمن نقاط الاتفاق هو أيضاً في المرحلة النهائية من المراجعة إذا لم تعرقل أطراف ثالثة معينة العملية.
3: رغم تجدد الضربات الأمريكية والتهديد باستخدام قوة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية وفق تعبير ترامب، لم تعد إيران فتح المضيق استجابة للضغوط الأمريكية بل عبر تفاهمات مع سلطنة عمان، كما أن الضربة الأمريكية لم ترجأ بسبب تدخل وسطاء كما يقول ترامب وإدارته، بل بسبب نقص في الذخائر الأمريكية وخاصة الصواريخ الموجهة بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي الاعتراضية وفق تقرير حصري لواشنطن بوست. لكن رغم إقرار ترامب بوجود نقص في بعض أنواع الذخائر، جدد الرئيس الأمريكي تأكيداته بأن إعادة فتح المضيق باتت قريبة.
1: أعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا، لا أعتقد أنهم يستطيعون المواصلة طويلا. لدينا أنواع معينة من الذخائر القوية جدا التي نمتلك منها إمدادات غير محدودة، ولدينا أنواع أخرى لكن الكميات المتاحة منها أقل وفرة، ومع ذلك نرغب دائما في المزيد.
3: وتتواصل المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن بواسطة عمان وقطر وباكستان في محاولة لإعادة الملاحة إلى مضيق هرمز الذي أغلق على خلفية الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.
0: بعد 5 أشهر على انتهاء الحرب في إيران، تعود الحياة إلى الشوارع والأسواق، ولكن أثار الحرب تلقي بظلالها على المستوى المعيشي للسكان، إذ أدى الارتفاع الكبير في الأسعار إلى تراجع القدرة الشرائية.
5: بعد 5 أشهر من الحرب التي هزت إيران، تعود الحركة إلى شوارع تهران. في سوق تجريش شمال العاصمة، المحلات لم تتغير، لكن القدرة الشرائية للسكان تغيرت كثيراً بسبب الارتفاع الكبير للأسعار.
6: يوما بعد يوم تزداد الظروف الاقتصادية سوءا. لم يعد هناك تقريبا أي زبائن يقصدون السوق. الأسعار في ارتفاع مستمر ودخل الناس يتراجع.
3: يعمل إحسان هنا كبائع للمواد الغذائية منذ سنوات. نشاطه اليوم يقتصر على إدارة البقاء في السوق بسبب ارتفاع التكاليف ونقص البضائع وتراجع الطلب، ما يجعل توسيع تجارته أمرا صعبا.
7: الإيجارات وإيجارات المحلات التجارية، كل شيء يزداد غلاء بينما تتراجع المبيعات، ونحن نجد أنفسنا مضطرين حقا للتعايش مع الوضع. حتى الفاكهة أصبحنا نبيعها بالقطعة.
3: وإن لم يكن الركود الاقتصادي جديدا على الإيرانيين بسبب العقوبات، إلا أن هذه الحرب دمرت البنى التحتية للبلاد وقلصت قدرتها على الإنتاج. وفقاً لخبراء، التعافي الكامل من آثار هذه الحرب يحتاج إلى وقت أطول واستقرار سياسي أكبر. وفي انتظار أن يحدث ذلك، يلجأ الإيرانيون إلى الادخار وإن كان على حساب مستوى معيشتهم.
8: الحرب والركود الذي أعقبها يتسببان في حالة من عدم اليقين. ورد فعل الناس الأول هو التركيز فقط على المواد الأساسية. على سبيل المثال، نشهد حاليا ركودا في سوق السيارات، إذ يميل الناس أكثر إلى زيادة مدخراتهم الاحترازية.
3: بين السعي إلى العودة إلى حياتهم الطبيعية والخوف من عودة الحرب، يحاول الإيرانيون تجاوز أصعب أزمة عاشتها البلاد في السنوات الأخيرة.
0: قال مصدر في الرئاسة اللبنانية أن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما طلبا لبنانيا بتحديد منطقة جديدة كي تنسحب منها القوات الإسرائيلية في الجنوب. وأضاف المصدر أن تل أبيب اشترطت أولا التحقق من بسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على منطقتين سبق أن انتشر فيهما بموجب الاتفاق الإطاري الموقع بوساطة أمريكية. وللمزيد معنا من القدس مراسلتنا ليلى عودة، مراسلة فرانس 24. أهلا بك ليلى. ليلى، من وجهة نظر الإسرائيلية، ما الأسباب التي دفعت تل أبيب إلى رفض الانتقال إلى مناطق انسحاب جديدة؟ وهل تعتبر تل أبيب أن الجيش اللبناني لم يثبت بعد قدرته على تنفيذ التزاماته، لا سيما فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله؟
9: صباح الخير. بالفعل الإجابة قد تكمن في نهاية السؤال، وهي ما ورد بحسب الصحافة الإسرائيلية بأن إسرائيل والسبب الرئيس وراء عدم موافقتها على توسعة المناطق التجريبية والخوض في بدء بالانسحاب من 6 مناطق التالية وهي ضمن هذا الاتفاق، هو عدم قناعة الجانب الإسرائيلي بأن هناك انتشار للجيش اللبناني في المنطقتين اللتين تم الانسحاب منهما في بداية المناطق التجريبية والمرحلة الأولى من هذا الاتفاق. لذلك بحسب صحيفة آرس، وهذا ما أوردته مهم للغاية وفقا لمصدر بحسب هذه الصحيفة، فإن إسرائيل تريد تفتيش، يقوم الجيش الإسرائيلي بتفتيش المناطق التي يتم الانسحاب منها، ويقول الجيش اللبناني بأنها خالية من عناصر حزب الله. يقوم الجيش اللبناني بالدخول إلى تلك المناطق والانسحاب منها للتأكد من وتفتيشها للتأكد من انسحاب عناصر حزب الله من المناطق التي يتم الحديث عن أنها مناطق تجريبية لم يعد وجود لعناصر حزب الله فيها. أيضا هناك نقطة رئيسية هي الجدل حول الطرف الثالث الذي سيقوم بمتابعة سير العمل بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه المناطق التجريبية. نعلم بأن إسرائيل والولايات المتحدة ترفضان أن تكون هناك

0: navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit SANE.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولتنا الإخبارية نرجع لها متابعة مشوار درافت تايم بروجرام بدي وصل تحياتي لك المستمعين انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. مساء النور لألكم، مساء الورد لألكم. هالأغنية كتير حلوة، صباح الورد من عند سانت لوفانت، رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. نرجع نكمل جولتنا الغنائية مع الفنانة جو أشقر. بذكر بأحوال طقسنا اليوم لنهاية الأسبوع، يوم الجمعة اليوم تاريخنا 7 من شهر آب أوغست. بسدني درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 20 درجة على صعيد نوبن 15.

كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل في أستراليا. منكم ولألكم.

0: نرجع لكم مستمعينا تنتبع سوا مشوار درايف تايم بروجرام عند الفنان جو أشقر. العودة تنكمل سوا مع أخبارنا المحلية الأسترالية. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. أستراليا تشدد قوانين العمل مع الأطفال. اتفقوا كل الولايات، نعم جميع الولايات والأقاليم الأسترالية، على إصلاحات جديدة لفحص العاملين مع الأطفال WWCC لمنع المدانين بجرائم خطيرة من العمل في المدارس والحضانات والقطاعات التي تتعامل مع الأطفال. وتأتي الخطوة بعد سلسلة قضايا أثارت غضبا واسعا ودعوات لتجديد الرقابة على حماية الأطفال. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 تأم. روح لفاصل استراحة وبنرجع نتابع سوا. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist.
2: Ole.
3: Is it really you?
4: What are they saying anyway?
5: My radio.
6: Got it.
7: Awesome. Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
8: Australia. في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضع كم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: كل شيء جديد دايما على 2ME.
0: نتابع برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام مع الفنان هادي أسود. أغنية كتير حلوة بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا.

إكسكلوسيف. والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا إكسكلوسيف.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: 2ME listeners have this say.
2: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
1: 2ME Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: في ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رأيتو أمي أستراليا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: السرعة القصوى في محيط المدارس هي 40 كيلومترا في الساعة بين 8:30 صباحا وبين 2:30 و4 بعد الظهر، لذا حافظوا على سلامة أطفالنا وخففوا من سرعتكم.
7: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: تصعيد جنوبا.
9: مساء الخير لبانوراما من صوتي لبنان، مع تحيات جلاديس الخوري أنطونيوس، كريستال كوزال وشادي عقاد.

0: العناوين. مفاوضات روما تقدم وثلاث لاءت، وعون في المفاوضات لا نحصل منذ البداية على كل ما نريد. الكتائب بعد عام على قراري 5 و7 آب 2025، آن أوان التنفيذ الكامل. الشيباني حصر السلاح في العراق ولبنان ينهي أي اضطراب في المنطقة. جي دي فانس، المفاوضات مع إيران معقدة وشائكة.
1: وتتابعونا أيضا في ليبانوراما، نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
0: بعد 5 ساعات انتهت جولة المفاوضات 7 في يومها 3 في روما على وقع التصعيد جنوبا، وجاءت نصيحة مجانية من وزير الخارجية السوري الذي أفتى بأن حصر السلاح في العراق ولبنان ينهي أي اضطراب في المنطقة. آخر المعطيات عن جولة المفاوضات بعد اختتام اليوم 3 والأخير في هذا التقرير.
2: تقدم لكن 3 لاءات انتهت إليها الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. أولا، لا تحديد للمنطقة التجريبية الثانية رغم تساهل لبنان في خياراته بين بنت جبيل أو الخيام أو ضوطر الشرقية. التقدم الوحيد الذي سجل هو بمسح المنطقة الصفراء على الخرائط ووضع تقرير بشأنها لجدولة المناطق التجريبية، وهذا سيكون مدرجا على الجولة 8 المحددة مبدئيا في 1 أيلول، وذلك بعد دراسة الموضوع في الكابينة الإسرائيلي واتخاذ موقف سياسي منه. ثانيا، لا تحديد للجهة الدولية التي ستكلف بتقييم المنطقة التجريبية السابقة للانتقال إلى اللاحقة. ثالثا، لا جواب إسرائيليا على طلب لبنان بالإفراج عن اللبنانيين المدنيين الذين أسروا خلال تفقدهم منازلهم في الجنوب وتمييزهم عن مقاتلي حزب الله الذين وقعوا رهائن في ظروف حربية وقتالية. في المقابل، طلبت إسرائيل معرفة مصير اللبنانيين اليهود الذين سبق وفقدوا أو قتلوا في لبنان، وبعد تبادل بعض الوثائق تعهد الجانب الأمريكي بمتابعة هذه الملفات بما فيها ملف ترسيم الحدود البرية، وهذا الملف الأخير سيكون مطروحا من ضمن اتفاق أمني يعمل عليه. إذن للبحث صلة في 1 أيلول.
1: رئيس الجمهورية جوزيف عون في خلال دردشة مع الصحفيين قال إنه في المفاوضات لا نحصل دائما منذ البداية على كل ما نريد، فهذا مسار طويل لكن علينا الاستمرار فيه.
0: صحيفة يديعوت أحرنوت أشارت إلى أنه في خلال اليوم 3 من مفاوضات روما طالب لبنان إسرائيل بقائمة رسمية لكافة مواطنيه المحتجزين في إسرائيل.
1: كتلة نواب الكتائب وبعد اجتماعها برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل توقفت عند مرور عام على القرارات التاريخية التي اتخذها مجلس الوزراء في 5 و7 من آب 2025، والتي كرست بوضوح حق الدولة وحدها في احتكار السلاح والقرار الأمني والعسكري، وأكدت أن أي نشاط عسكري أو أمني خارج إطار المؤسسات الشرعية يشكل انتهاكا لسيادة الدولة وللقانون. ورأت الكتلة أن اللبنانيين انتظروا منذ ذلك الحين خطوات عملية تترجم التزام الدولة باستعادة سيادتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها، إلا أن التنفيذ لا يزال دون مستوى التحديات. وشددت الكتلة على أن لبنان يقف أمام فرصة تاريخية لاستعادة دولته، وهي فرصة لا يجوز التفريط بها أو السماح بإضاعتها، فاستعادة السيادة ليست مطلبا سياسيا لفريق من دون آخر، بل هي الشرط الأول لقيام دولة قادرة على حماية مواطنيها واستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي وإطلاق مسار الإصلاح والإنقاذ الاقتصادي. وختمت كتلة الكتائب بالتأكيد أن الحكومة مطالبة اليوم بالانتقال من مرحلة إعلان المواقف إلى مرحلة التنفيذ الكامل لقراراتها، لأن احترام الدولة يبدأ باحترام قراراتها.
0: وزير المالية الإسرائيلي إسرائيل سموتريتش اعتبر أن تدمير البنية التحتية لحزب الله وبقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة أمنية واسعة ضروريان لأمن سكان الشمال.
1: وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن الجيش طلب شن هجوم واسع ضد حزب الله بعد الحادث في مجدل زون، لكن المستوى السياسي أوقف الخطوة بعد تدخل أمريكي لمنع الأضرار أو الإضرار بالمفاوضات في روما.
0: وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجمات في جنوب لبنان جاءت كرد على مقتل جنديين وجرح 4 في انفجار وقع في محيط بلدة مجدل زون. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل الانتشار في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وسيواصل العمل لإزالة المخاطر.
1: اليونيفيل أعلنت من جهتها تسجيل إطلاق 113 مقذوفا من قبل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، وهو الرقم الأعلى منذ 21 من حزيران الماضي.
0: في الميدانيات حلقت مسيرات إسرائيلية في أجواء صور ومحيطها، واستهدفت غارتان عصرا بلدة المنصوري في قضاء صور، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة ياطر، وسارت دوريات إسرائيلية مؤللة في وادي سلوقي ووادي الحجير حيث جرى إطلاق نار على جانبي الطريق.
1: في المواقف، اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر مشترك مع نظيره السوري في أنقرة أن أمن لبنان أمر هام جدا، والهجمات الإسرائيلية تهدد أمن المنطقة.
3: موضوع لبنان مهم في المنطقة، أيضا سياسات إسرائيل التوسعية في لبنان أدت إلى مقتل العديد من المواطنين، وأيضا الآلاف اضطروا إلى ترك بيوتهم. تأمين الاستقرار والأمن في لبنان هو أمر مهم جدا. في هذا الإطار فإن العلاقة بين لبنان وسوريا وعودتها إلى طبيعتها وزيادة التعاون بينهما هو أمر سعيدون به.
0: وزير الخارجية السعودي أسعد الشيباني قال من جهته إن بلاده الآن تساهم في إيجاد الحلول بالمنطقة، وأن حصر السلاح في لبنان والعراق ينهي أي اضطراب في المنطقة.
4: المنطقة تتجه بوضوح نحو إرساء قاعدة وحيدة للاستقرار، قوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي، وهنا فقد اتفقنا على دعم المساعي والخطوات التي يقودها الأشقاء في العراق ولبنان لتعزيز سيادة دولهم وحصر السلاح بمؤسساتهم الوطنية بما ينهي أي زعزعة أو اضطراب للاستقرار في المنطقة. اكتمال هذه المسارات في العواصم الشقيقة يضمن استقرارها الداخلي المستدام، ويشكل مع الإنجاز السوري شبكة أمان إقليمية متكاملة تحصن منطقتنا وتدفع بها نحو التنمية والازدهار.
1: بحث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيف مع وفد من نادي الصحافة برئاسة بسام أبو زيد اقتراح قانون الإعلام والملاحظات المطروحة عليه، لا سيما فيما يتصل بضمان حرية الإعلام وحماية العمل الصحفي وتطوير الإطار القانوني بما يواكب التحولات الرقمية ويحفظ استقلالية القطاع. كما تناول اللقاء أهمية إقرار قانون عصري للإعلام يوازن بين صون حرية التعبير وترسيخ المهنية والمسؤولية، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإعلامية والوطنية ذات الاهتمام المشترك.
0: وقبل متابعة النشرة نشير إلى أن مسؤولا في الخارجية الأمريكية قال إن جولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما كانت مثمرة.
1: تنفس ملف المرفأ الصعداء بإحالة مدعي عام التمييز غسان عويدات إلى التقاعد. خاص صوت لبنان.
5: خاص صوت لبنان. في آذار 2025 ألغى النائب العام التمييزي جمال الحجار التدابير التي فرضها سلفه غسان عويدات والتي جمدت التحقيق فعليا، وامتثل بعض الذين استدعوا كرئيس الوزراء السابق حسان دياب واللواء عباس إبراهيم واللواء توني صليبة وحضروا للاستجواب لأول مرة منذ سنوات، إلا أن مسؤولين آخرين من ضمنهم نائبان في البرلمان هما علي حسن خليل وغازي زعيتر إضافة إلى النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات واصلوا عرقلة التحقيق برفضهم الخضوع للاستجواب. ودعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى كشف الحقائق المحيطة بالانفجار مع التسلسل الكامل للمسؤولية سواء المحلية منها أم الدولية، وتحديد ما إذا ارتكبت أي أعمال إجرامية أو انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب تقاعس الدولة عن حماية أرواح الناس. كما دعت السلطات اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان القدرة على استكمال التحقيق من دون تدخل أو عرقلة على يد الزعماء السياسيين أو المسؤولين في الدولة أو الأشخاص المشتبه.
6: In Sydney, huge delays westbound along the M5 motorway. All lanes are closed at Henry Lawson Drive due to a truck fire. The queues start from coming out of the M5 motorway tunnel. Give it a big miss if you can. Try to use Canterbury Road and Milperra Road westbound. In Melbourne, a crash on the Monash Freeway outbound after Eastlink still has the right lane closed. And at Wheelers Hill, there's been a crash on Wellington Road eastbound at the Monash Freeway, also blocking the right-hand lane. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: من جولة أخبار الساعة 5 نرجع لاستديوهات الهواء لمتابعه مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الجمعة. اليوم تاريخنا 7 من شهر أغسطس وبون ويكند لكم. اليوم درجات الحرارة بسيدني بتوصل لعشرين درجة على صعيد ملبن 15. من جولتنا الإخبارية نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. رح نبلش جولتنا الغنائية مع الفنان مروان خوري، نرجع منكمل مع الفنان آدم.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جون ماري فياني لكوري دارس. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers، أو خدام الرعية. من الرب منطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرا النفوس، والناس يلي جاي تعترف عنده كان يقلها خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف باعجوبتين بيشبهوا عجايب المسيح، the multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built an orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Pray to help the poor. Thank you. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: العودة لمتابعتنا مشوار الدرافت اون بروجرام. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. تجارة المواد الممنوعة الى استراليا، احصائيات وقف ومصادرة المواد الممنوعة منذ بداية العام الحالي ولحد الان بلغت 17 طن بحسب مصادرة رسمية. بونسوار لكم من جديد. تخيلوا مستمعينا 17 طن من المواد الممنوعة يلي أكيد وقفوا وصادروها 17 طن. نعم نرجع لعنكم مستمعينا من بعد فاصل استراحة. أنتوا برفتي ذات 2ME. مساء النور. 2ME The
1: Original. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
0: 2ME. بعد مكملين برفتكم مشوار درافت اون بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائيه لكم من جديد. انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. بسمع الفنان كاظم الساي.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: والآن

0: متوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات عبر أثير راديو 2ME.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
2: هدى العناس.
1: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. مؤشرات تفيد بقرب التوصل إلى اتفاق بين طهران ومسقط بخصوص مضيق هرمز، ورئيس وزراء الباكستان في السعودية في زيارة تمتد لثلاثة أيام. 45 قتيلا وجريحا بهجمات شنه الحوثيون على معسكرات تابعة للحكومة اليمنية في مأرب وحضرموت، ومقتل 10 أشخاص في هجمات روسية استهدفت مدن شرقية وشمالية أوكرانية. وموسكو تعلن اعتراض أكثر من 600 مسيرة أوكرانية خلال الليل.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. نستهل النشرة بالتطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشير أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز لمدة 60 يوما. ويأتي هذا فيما يبدأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم زيارة إلى المملكة العربية السعودية تمتد 3 أيام، يرافقه فيها وفد رفيع المستوى يضم قائد الجيش عاصم منير. أحلام الطاهر.
3: نعم هدى، زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم إلى السعودية ستمتد لثلاثة أيام يرافقها فيه وفد رفيع المستوى. تقول الخارجية الباكستانية إنها تتجاوز تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية لتوطيد العلاقات بين البلدين، لكن لا شك أن هذه الزيارة تأتي في وقت بارز إقليميا مع إعلان طهران التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن آلية لإعادة فتح مضيق هرمز، ووسط آمال بأن تمهد هذه الخطوة لعودة واشنطن وطهران إلى الالتزام بمذكرة التفاهم التي وقعت في يونيو حزيران الماضي وأوقفت الحرب بين الجانبين. موقع أكسيوس أفاد بأن مسؤولين قطريين وباكستانيين وسعوديين شاركوا في جهود الوساطة، وأن الأيام الأخيرة شهدت عدة اتصالات هاتفية بين ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. واستئنافا للجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، اجتمع في العاصمة الأردنية عمان وزراء خارجية كل من السعودية وباكستان ومصر وتركيا، وشددوا على ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم وتكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب.
1: شكرا لك أحلام. وفي إيران، أو حث خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران على وضع حد لتزايد استهداف الأقليات عبر عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والإعدامات التعسفية. في اليمن قتل ما لا يقل عن 30 فردا من القوات الحكومية اليمنية، وأصيب 15 آخرون، وذلك إثر هجمات شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين على معسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت وفق ما نقلته مصادر حكومية. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ غارات على عدة أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان على مدار 24 ساعة، وذلك في رد على هجوم استهدف جنودا إسرائيليين أمس وأسفر عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين. وألقى هذا الحدث بظلاله على جولة المحادثات التي تعقد في روما، حيث انتهت قبل الموعد المخطط لها. تشهد أوكرانيا تصعيدا واسعا، إذ قتل 10 أشخاص وأصيب العشرات في هجمات روسية استهدفت مدنا شرقية والشمالية. المزيد من التفاصيل معك حازم حمد.
4: تعيش أوكرانيا واحدة من أكثر أيام التصعيد حدة، إذ استهدفت القوات الروسية مناطق سكنية في بالاكليا بخاركيف، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإشعال حرائق واسعة، فيما قتل 3 آخرون في سومي وأصيب ما لا يقل عن 31 شخصا في هجمات متتابعة شملت قنابل جوية موجهة. وفي خرسون أدى هجوم بطائرات مسيرة إلى إصابة 6 أشخاص بعد استهداف شاحنة صغيرة، فيما سجلت إصابات إضافية في زاباروجيا وخاركيف. من جهتها أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 261 اشتباكا قتاليا خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن روسيا نفذت أكثر من 78 غارة جوية و30 هجوما صاروخيا، إضافة إلى نشر آلاف المسيرات. وفي المقابل قالت موسكو أنها دمرت 605 مسيرة أوكرانية خلال الليل، واستهدفت سفينتي شحن قرب أوديسا بدعوى نقل معدات عسكرية. كما أعلن زيلينسكي استهداف مصافي نفط داخل روسيا، في حين تتواصل الاتهامات حول تجنيد مرتزقة أجانب للقتال في الجبهات.
1: وجهت إلى سفيرة أوكرانيا السابقة لدى واشنطن أولغا ستيفانيشينا اتهامات بالفساد بحسب ما أعلنته المحكمة ومحققون، وذلك بعد أيام من إعفائها من منصبها في الولايات المتحدة. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: من جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا، منروح للصواريخ هجومية أسترالية. في ولاية جنوب أستراليا تم إجراء اختبارات ناجحة على صواريخ هجومية صنعت في أستراليا وزنها 100 كيلوغرام، تم اختبارها في منشأة خاصة بولاية جنوب أستراليا. هيدي الصواريخ جزء من مشروع أسترالي كبير. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 6038 AM. استراحة ونكمل.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: لينكت لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
0: بنسمع جولة غنائية عبر الموجة 1638 AM 2ME أستراليا.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من تبعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: مرسي على هالأغاني الحلوة.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوة.
3: عشان أشغل تاتش درايفر فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبليه الأولاني فكروني أم كلثوم. أورايت.
1: بدي أعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
4: أنا بسكريتي كثير كثير عشان حطيتي هالأغنية بياخد العقل يعني إلها 20 سنة بسمعها ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
3: أورايت.
2: 2ME أستراليا.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
7: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: اهلا بكم الى هذه النشره من الام تي في والام اف ان. نصف نجاح ونصف فشل، بهذا يمكن وصف جوله المفاوضات المباشره في روما. فمن علامات الفشل ان الطرفين لم يتفقا بعد على مناطق تجريبيه جديده، كما لم يتوافقا على اليه تحقق واضحه. في المقابل ضاقت الخيارات، وان لم يتفق لبنان واسرائيل على من سيتولى اليه التحقق، إذ باتت اللائحة مقتصرة على بعض الدول، وتبقى الثغرة الكبرى في أن لا شيء يضمن التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، مع العلم أن واشنطن ستضغط في هذا الشأن، وذلك لتطبيع الوضع ما أمكن بين لبنان وإسرائيل. لكن الأبرز أن إنجازين مهمين تحققا. الأول يتعلق ببدء البحث في مسودة اتفاق أمني مع إسرائيل، ما يؤدي إلى إنهاء حال العداء بين البلدين. والثاني التوافق بأن يلجأ لبنان إلى مجلس الأمن لتقرير مرحلة ما بعد اليونيفيل في الجنوب. البداية من البيت الأبيض في حديث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعلق بمسار الحرب مع إيران. أكد فيه بأن الأمور تسير بشكل جيد للغاية، مشيرا إلى أن القدرات الإيرانية دمرت لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
1: We'll see those days pretty soon again, based on everything I see, as soon as the war ends. And I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. I think we're doing very well. I just, you know, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. Fortunately, I built up so much during my term. I rebuilt the military and also loaded it up with a lot of stuff. And we have certain types of munitions that are very powerful. That we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.
0: في الشأن اللبناني وفي محصلة للجولة السابعة من المفاوضات المباشرة في روما، تنفيذ الإطار، فاتفاق أمني، فاتفاق سلام. وخطة شاملة للمناطق التجريبية. تقرير رامي نصار.
2: أقفل هذا الباب للمرة الثانية على اتفاقات غير مبرمة كليا ومسارات غير مسدودة نهائيا. اختتمت جولة روما 2 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بعد 3 أيام، بدأ أولها متشنجا باجتماع مشترك، ثم 3 اجتماعات منفصلة، سياسي عسكري حدودي، ثم يوم ثان بدأ هادئا فرفع قبل أوانه بسبب التشنج الناجم عن تصعيد إسرائيل الميداني في الجنوب، فيوم ثالث امتد على اجتماعات منفصلة، سياسي عسكري وآخر يتعلق بملف الأسرى. في محصلة روما 2 لم ينجح المستوى السياسي في إقرار مناطق تجريبية جديدة كبنت جبيل والخيام كما طلب لبنان، لأن إسرائيل أصرت على بت آلية التحقق من نزع السلاح قبل أي انسحاب، كما ضرورة إنجاز المنطقة التجريبية الحالية أولا، ولسيما فرون وصريفة. وهنا التحدي الكبير أمام لبنان بوجود الأهالي فيهما، كما قال مصدر مطلع للأم تي في، وليس كما حصل في زوطر الغربية. لكن آلية التحقق ترتبط بشكل عضوي بهوية الجهة الثالثة التي لم يتفق عليها، فإسرائيل ترفض أن تناط المهمة بأي دولة أوروبية وضمنا إيطاليا، نظرا إلى مواقف هذه الدول من حكومتها، رغم أن الرفض ليس قاطعا للدور الإيطالي، لكن إسرائيل تفضل دولا تتميز بعلاقات جيدة معها. وعلمت الام تي في أن أكثر من دولة أعربت عن رغبتها في تولي المهمة، كإندونيسيا وأذربيجان وبريطانيا. لذلك يتم العمل حاليا على إعداد ورقة تتضمن تصورا لدور الجهة الثالثة ومهامها وعديدها، لترسل إلى الدول المهتمة كي تتحضر على أساسها. وطرح الأمريكي في بداية اليوم الثالث إدراج الاتفاق ضمن قرار أممي لتعزيزه، وأفضت المباحثات العسكرية إلى شبه اتفاق على المصطلحات ومفاهيم التنفيذ تحت عنوان Terms of Reference، ومن بينها Verification, Clearance, Imminent Threat وغيرها. وفي اليوم الثالث فتح ملف الأسرى في اجتماعين فصلت بينهما استراحة، خلالهما تم التطرق إلى مبادئ القانون الدولي مع تبادل لوائح أولية غير رسمية للأسرى اللبنانيين والأجانب عند إسرائيل قبل الحرب وبعدها من مدنيين ومقاتلي حزب الله، كما أسماء المختطفين والمقتولين في لبنان من إسرائيليين ويهود لبنانيين تقطن عائلاتهم في إسرائيل، مع الاتفاق على إشراك الصليب الأحمر الدولي. فيما طالب لبنان بالإسراع في إطلاق سراح الدفعة الأولى من المدنيين على الأقل، مع ضرورة الحصول على لائحة كاملة بالمعتقلين المتبقين. أما النقاش الحدودي فكان إيجابيا لصالح لبنان، فهو انطلق مما كان اتفق عليه أخيرا في البر والبحر، ووضعت المبادئ التي سيستكمل على أساسها النقاش. الجولة المقبلة ستنعقد إذن في الأول من أيلول لوضع آلية تنفيذية لصيغة الإطار، يليها تطبيق وانسحاب، فاتفاق أمني بدأت توضع مسودته تمهيدا لإبرام اتفاق سلام شامل بين لبنان وإسرائيل.
0: المبعدون اللبنانيون إلى سوريا من ساحات المعارك إلى قضية تنتظر الحسم بعد سقوط نظام الأسد والعمل على قانون العفو العام. تقرير غريسا أنتون. في سوريا عشرات المبعدين اللبنانيين منذ العام 2012. القضية بدأت منذ حوالي 13 عاما حين امتدت تداعيات الثورة السورية إلى الداخل اللبناني وخصوصا إلى الشمال، حيث دفعت الحماسة السياسية والانقسام الحاد عددا من الشبان اللبنانيين السنة إلى عبور الحدود للمشاركة في القتال إلى جانب فصائل المعارضة السورية.
3: مختلفين عن سوريا؟ انتو عم تقاتلوا بسوريا، نحن عم نقاتل بسوريا، خلينا نتقاتل هناك. بدكم صراحة اكتر من هيك؟
0: ما بدأ بالنسبة الى هؤلاء دعما للثورة تحول سريعا مأساة.
4: لك بعيدة.
0: ففي منطقة تل كلخ الحدودية سقط عدد منهم قتلى في كمين نصبه الجيش السوري، فيما اعتقل آخرون ونقلوا إلى السجون السورية، وبقي العشرات في سوريا لتبدأ منذ ذاك الوقت قضية عرفت بملف المبعدين اللبنانيين.
5: هدول اللبنانيين يوم مطلوبين، هدول جرى لهم أكثرهم تركيب ملفات، أكثرهم تعرض لمحاكمات سياسية بحكم مناصرتهم للثورة السورية، أكثرهم عوقب أو حوسب على موقفه ضد نظام بشار الأسد. هذا الموضوع بات من الملح أن ينجز أن يعالج، بخاصة أنه منهم صاروا مسؤولين موجودين بسوريا، وقد تكون الدولة اللبنانية بكرة عم تتعاطى مع مسؤولين سوريين يحملون الجنسية السورية فيما هن مطلوبين على الأراضي اللبنانية بعد متغير السياسي اللي صار بسوريا.
0: هؤلاء لم يرتكبوا أي جرم على الأراضي اللبنانية، ومنهم من ترك سوريا ولجأ إلى تركيا، ومع ذلك لا يستطيعون العودة للقاء عائلاتهم أو تسجيل أبنائهم ولا شمول لقضيتهم بالعفو العام.
6: هؤلاء من الفئة المظلومة التي لم يلحظها لا المطالبة بقانون العفو ولا المطالبة أيضا بحل هذه القضية، ذلك لأن جزء كبير من السياسيين السنة في لبنان هم في الواقع من بقايا بشار الأسد، وهم من المتضررين من سقوطه ومن المتضررين من الإدارة السورية الجديدة، لذلك لا يريدون لهذه القضية أن تبرز وأن تحل.
0: مصادر مطلعة على الملف تقول للأم تي في على الحكومة اللبنانية أن تأخذ قرارا سياسيا بحق هؤلاء مع الأخذ بالاعتبار قضيتهم الإنسانية، قرار يقضي برفع الإجراءات الأمنية والسماح بعودتهم لتسوية أوضاع عائلاتهم. برلمانيا، هيئة مكتب المجلس تعقد اجتماعا للتحضير لجدول أعمال جلسة مجلس النواب، وعلى رأس الجدول الإعدام والعفو العام وقانون الأعلام. تقرير حسن الرفاعي.
7: على وقع الخلافات رفعت جلسة مجلس النواب الأخيرة، واللغم تمثل بالعفو العام وإلغاء الإعدام، ومن هنا استكمل البحث بين الكتل والأحزاب تمهيدا لجلسة المجلس المنتظرة، وهو ما سينعكس على اجتماع هيئة مكتب المجلس تمهيدا للدعوة لهذه الجلسة التي علمت الام تي في أن جدول أعمالها سيشمل قانون الإعلام وأكثر من مشروع قانون، وعلى رأس الجدول العفو العام.
8: النواب السنة كلهم سوا عملوا نوع من مبادرة واتفقوا مع بعضهم وبرموا على الكتل، وبالاخر هالكتل رح تصوت. بالمبدأ كان الرئيسين المجلس النواب والحكومة كانوا رايحين باتجاه انه ان يحصل حد ادنى من التوافق، طبعا يحصل اجماع على هذا القانون اكيد، ولكن ان يحصل حد ادنى من التوافق عليه في حال بده يمر.
7: الملف الساخن المنتظر الآخر هو قانون إصلاح المصارف الذي دخل وخرج إلى اللجان مرارا وتكرارا لإدخال التعديلات.
8: هناك تعديلات على القانون اللي تم إقراره السنة الماضية مطلوبة من صندوق النقد الدولي، صار في نقاشات، صار في تعديلات بقلب اللجنة نسبة لمشروع الحكومة، هيدا النقاش هون عم بيصير. بتأمل أنه الصيغة اللي وصلنا لها كلجنة ميل أن لا يكون عليها اعتراض من صندوق النقد حتى الموضوع بقى يخلص وننتقل مباشرة ما بعد هذا القانون إلى قانون انتظام المال والسداد الودائعي يعني لكل الناس مصرته.
7: جدول أعمال حافل يعد له للجلسة التشريعية، بينما يعني أطراف بعينها وما يشمل الشعب اللبناني برمته ينتظر أن تترجم التفاهمات والتواصل بإقرار القوانين.
0: قضائيا، مجلس شورى الدولة يعيد فتح ملف فساد NEP، فيما تتحرك تشبيكات كريم خياط لحمايته وإقالة شاهد الدولة كمال حايك. أما البيرو فيريتاس فباتت على أبواب سجلات المصنع الألماني. تقرير مجدودين اللحم.
4: لما اللبنان بيسأل ليش ما عندي كهرباء، الجواب بدولة الإصلاح اللي بيفتح ملف بينفتح له ملف. الجواب بالعلاقات الشخصية، مش بس بالفيول والمعامل، وبقضاء بيحول ملف هدر ب$10 مليون إلى حملة تبرئة مشوهة. نائب العام التمييز السابق القاضي جمال حجار حفظ ملف فساد متعهد الصيانة NEP وشال منع السفر عنه، فسوق القرار كبراءة لرئيس التنفيذي كريم خياط ومديرة يحيى مولود. لكن مجلس شورى الدولة أعاد الملف إلى المكان اللي حاول قرار الحفظ تجاوزه، سجلات الشركة الألمانية المصنعة. بمراجعة NEP ضد مؤسسة كهرباء لبنان، كلف قاضي العجلي نيكولا تيبت شركة بيرو فيريتاس ليبانون إجراء خبرة على معملي الزوق والجية، وألزم NEP بتسليف $30,000 لبدء. مهمة بيرو فيريتاس تقنية بتبدأ من جمع كل الاختبارات السيوت اللي أجرتها NEP من 2017 مع فواتير شراءها واستخدامها ونوعيتها للتحقق من مدى التزام الشركة بآراء هيئة التشريع والاستشارات بوزارة العدل. الخبير مكلف بالتواصل مباشرة مع أفرلانس أي مان أنرجي سوليوشن سابقا للحصول على الملف الإداري الكامل وعدد أعمال الميجر أوفر هول منفذة فعلا بحضور خبراء المصنع وإشرافهم، إضافة إلى البيانات الأصلية لقطع الغيار اللي تسلمتها NEP. أهمية قرار مجلس شورى الدولة أنه بينقل القضية من حضن NEP إلى مطابقتها بسجلات المصنع. فمان نفت صدور مستند منسوب لها وأكد التزوير توقيعي خبيريا أولاف جونيا ودان زندر، كما اتخذت إجراءات بحق موظفة عبد الله قسقية فيما استند قرار الحفظ نحو 17 مرة إلى مراسلاته، بعضها عبر واتساب، رغم خروجه من الشركة والتشكيك بصفته ودوره. تقاطعت الوقائع مع تقارير ADF الفرنسية عن خلل بالصيانة وإفادة موظف NEP السابق خالد الشوع حول استخدام قطع غيار غير
9: In Sydney, an earlier track fire still has all westbound lanes of the M5 motorway closed at Henry Lawson Drive. Diversions are the River Road westbound off-ramp or use Canterbury Road and Milpera Road westbound. But extensive delays heading southwest tonight with the M5 motorway closed at Henry Lawson Drive. In Melbourne, delays following a crash in the Domain Tunnel just near the exit. It is slow back to the Monash, and a breakdown on the Monash Freeway inbound before High Street also blocking the left-hand lane. Power up Android at Telstra. Discover great deals on the latest Android phones on Australia's best mobile network. Visit Telstra today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
10: This is CR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول. وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات، وطلبت من العذراء تشفيها، ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

العودة لمتابعة مشوارنا أمسية الجمعة وتحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. في آخر اجتماع قرروا ويتم التنفيذ مباشرة بدون مناقشة وجدل هو تغيير هام في أستراليا قد فاجأ الملايين من الأستراليين. التغيير يؤثر على العديد من الجوانب اليومية للحياة الأسترالية. بعض التغييرات تشمل تغيرات في قوانين الهجرة، تحسينات في نظام الرعاية الصحية، زيادة في الحد الأدنى للأجور، تحسنات في نظام التعليم. التغيرات تهدف إلى تحسين حياة الأستراليين وتعزيز الاقتصاد الأسترالي. منروح لعند الفنانة ديانا حداد عبر أثير راديو 2ME، نسمع الأغنية سوا.

0: نتابع برفقتكم مشوار الدرايف تايم بروجرام. رح نتوقف مع فاصل استراحة قصير وبنرجع نكمل سوا.
1: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: اللي بتخليكوا تغنوا
1: نعيش تعال حس بالامان
0: والموسيقى كلها معنا بتغني استراليا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الاطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز افزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: نتوجه إلى غرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم التطورات. مساء النور من عنا من هون من راديو 2ME.
1: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: أكيد على 2ME.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: ABC News.
6: Tanmaya Navada with the top stories. At least 7 people, including teachers and students, have been killed and 15 others injured in Thailand by a student who opened fire at a school north of Bangkok. A police spokesperson says the number of deceased includes the suspected gunman, who they say took his own life. In photos circulated by emergency workers, students streamed out of the school as ambulances operated. Police in Queensland have confirmed a woman found dead alongside her partner in a suspected murder-suicide in the state's southwest was pregnant. Authorities were called to a Charleville property on Wednesday night following reports of a serious assault. Police say an 18-month-old girl rescued by police from the house was hugged and comforted by an officer before being taken to hospital. And federal independent MP Kate Chaney says the federal government should follow the recommendations of a parliamentary report into gambling and introduce a total ban on betting ads. The government has announced its preference for a partial ban on gambling ads as part of a suite of reforms. The Coalition, Greens and crossbenchers say they all want significant amendments to protect children and vulnerable Australians from gambling harm. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: الثامنة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
8: موجز لآخر وأهم الأخبار معك شيرين نصر.
9: شكرا لك هادي. أهلا بكم مستمعين. أمام صحفيين في المكتب البيضاوي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه يعتقد أن الحرب على إيران ستنتهي قريبا، مشيرا إلى أن مضيق هرمز قد يفتح قريبا أيضا وأن مناقشات حول هذا الأمر تسير بشكل جيد للغاية وأنه منخرط في هذه المفاوضات. وردا على سؤال حول وضع مخزونات الذخيرة قال الرئيس الأمريكي إن بلاده تمتلك امدادات غير محدودة تقريبا من أسلحة معينة، لكنه أقر بأن مخزونات أسلحة أخرى محدودة. إيران وعلى لسان مصدر في خارجيتها أوضحت أن دخول السفن إلى مضيق هرمز سيجري بإدارة إيرانية، أما الخروج فسيكون بإدارة مشتركة بينها وبين سلطنة عمان، وأنه بعد انتهاء مهلة زمنية محددة سيتوقف العمل بالممرين الشمالي والجنوبي لتصبح جميع عمليات العبور عبر الممر الأوسط في المضيق وفق اتفاق بين طهران ومسقط. واليوم في المملكة العربية السعودية يوقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني جهباز شريف اتفاقية دفاع مشتركة. وشريف وصل وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى السعودية أمس، فيما يصل أردوغان اليوم على ما أعلنت الرئاسة التركية ليل الخميس الجمعة. وفي هجوم هو الأكثر دموية للحوثيين على السعودية منذ توقيع الهدنة عام 2022، أعلن التحالف العسكري بقيادة الرياض عن إصابة 11 شخصا في منطقة نجران الحدودية جنوب السعودية جراء هذا الهجوم. والحوثيون شنوا أمس هجمات بالصواريخ والمسيرات على القوات الحكومية اليمنية، ما أسفر عن مقتل 58 جنديا على الأقل. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها استهدفت 3 زوارق تستخدم لنقل شحنات عسكرية أوكرانية في البحر الأسود. وغدا يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى صربيا في أول زيارة لهذا البلد الحليف التقليدي لموسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. بدأت في كاراكاس أمس محادثات الانتقال السياسي المدعومة من الولايات المتحدة بين الحكومة الفنزويلية المؤقتة وممثلين عن المعارضة. ونختم من مقتل 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حادث إطلاق نار قرب مدرسة في بانكوك بحسب وسائل الإعلام التي أشارت إلى مقتل المسلح الذي تبين بأنه مراهق يبلغ 14 إلى 15 عاما. نهاية الموجز. صباح الخير عاطف.
8: شكرا.
0: العودة لمتابعة مشوار دراف شام بروجرام، بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين. أنتوا برفة إذاعة 2ME 1638 AM. ذكر بأحوال طقسنا لليوم بسيدني، وصلت درجات الحرارة ل 20 درجة 15 على صعيد ملبن. بكرة السبت درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 18، بملبن 13. هيدي آخر المستجدات عن أخبارنا وأخبار طقسنا لليوم وبكرة السبت. وبون ويكيند لكم. نتابع برفتكم مع أغنيتنا الحلوة كثير، رح نسمعها سوا للفنان فضل شاكر.

0: من عند الفنان فاضل شاكر. بنرجع لعنكم مستمعينا, بنروح لقوات حماية الحدود الفيدرالية الأسترالية توقف شحنة فيها 2 مليون دولار أسترالي مستوردة ومزيفة إلى البلاد من فئة 100 دولار. مليونين دولار من فئة 100 دولار وقفوها من قوات حماية الحدود الفيدرالية الأسترالية. وقفت الشحنة هايدي يلي موجود عليها 200 مليون دولار وكلها ميات مزورة. بصور لكم من جديد, انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة وان وتابع
1: مع كل صباح صبحية غير شكل مع 2ME.
2: يا هلا صباح النور, تفضل.
3: بالحقيقة في أوقات بسمع الناس عم تحكي على الراديو, أنا بعرف بس بدي أسألهم البيت, أنتوا ليش طالعين على الراديو؟ هل أنتوا بس طالعين على الراديو يعني لحتى بتكون فنصوا أنه صوتكم طلع على الراديو يعني, ولا أنتوا ما بعرف كيف؟
2: أعطيني رأيك, أعطيني رأيك حضرتك, أعطيني رأيك, نحن محترمين كل الآراء, كل واحد عنده وجهة نظر, تفضل.
3: أعطيكي رأيي.
1: صوتكم الحر ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضلة الحرة.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: This is 2ME.
0: مع الأغاني الرائعة جدا عم تستمعوا لها دايما عبر أثير راديو 2ME, نتوجه هلأ لعند الفنان صابر الرباعي. مساء النور.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مثلا
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME. No limits.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: Get the news first from 2ME.
6: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
9: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First, 2ME Australia.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية نبدأها بأبرز العناوين. ترامب يؤكد مجددا أن الحرب مع إيران قاربت على الانتهاء وفتح مضيق هرمز مؤقتا لستين يوما دون رسوم. تقارير استخباراتية موثوقة تكشف عن تحركات للحوثيين بالتعاون مع ميليشيا عراقية والحرس الثوري للاعتداء على السعودية. قمة ثلاثية مرتقبة اليوم في جدة تجمع ولي العهد السعودي والرئيس التركي ورئيس الوزراء الباكستاني. إسرائيل توسع عملياتها في الضفة الغربية، وإصابات واعتقالات وهدم منازل في قلنديا وكفر عقب قبل انسحاب الجيش. الاستخبارات الأمريكية ترجح شن روسيا هجوما على إحدى دول الناتو، والتقديرات بين هجوم إلكتروني أو إرسالي جماعات مسلحة. أهلا بكم. البداية من جديد الصراع الأمريكي الإيراني. في أحدث تصريحاته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران قد تنتهي قريبا جدا، مؤكدا أن المفاوضات الجارية تسير في اتجاه إيجابي. الرئيس الأمريكي قال أيضا أن طهران لن تستطيع الصمود لفترة طويلة، كما أكد ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي أن أسعار النفط في الولايات المتحدة ستعود للانخفاض بشكل أكبر بمجرد انتهاء الحرب.
1: We had oil down to less than two in many places like Iowa. Oil was down to gasoline was down at numbers that people hadn't seen in years. $1.85, $1.95. So it passed Tuesday. I was in Iowa at a stop. And we had 195, another one, 185 a gallon. And we'll see those days pretty soon again, based on everything I see, as soon as the war ends. And I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. Yeah.
0: وحول أزمة نقص مخزونات الأسلحة، أشار ترامب في رده على سؤال أحد الصحفيين، أشار إلى أن الجيش الأمريكي يواجه محدودية في مخزونات بعض الأسلحة، إلا أنه شدد على أن شركات صناعة الأسلحة الأمريكية تنشئ مصانع أكثر من أي وقت لتعويض النقص في مختلف أنواع الأسلحة والذخائر.
1: Fortunately, I built up so much during my term. I rebuilt the military and also loaded it up with a lot of stuff. We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything. So we're in great shape. But with that being said, we always want more. We have to have more. We have other things maybe come up. Maybe come up and maybe don't come up. Hopefully nothing else does come up. But we're in very good shape. We have literally massive amounts of ammunition.
0: هذا ووسط الحديث عن الدبلوماسية بين واشنطن وطهران ومساع لاستكمال المحادثات وتنفيذ مذكرة التفاهم، ما زالت القيادة الأمريكية تبحث المزيد من الحلول العسكرية للضغط على إيران. ووفق CNN، طلبت القيادة المركزية الأمريكية من محللين عسكريين تقديم أفكار مبتكرة للتعامل مع طهران وإجبارها على قبول الاتفاق بالشروط التي وضعتها واشنطن.
2: بين قصف لا يبدل حسابات طهران وتصعيد يهدد بتحويل المواجهة إلى حرب مفتوحة، تبحث واشنطن عن مسار ثالث، ضغط يكفي لانتزاع تنازلات ولا يتسبب في إشعال المنطقة. في خطوة غير معتادة، لجأ الجيش الأمريكي إلى العصف الذهني لاستحداث وسائل إبداعية لمعاقبة إيران، وعبر بريد إلكتروني وجه ضابط في فرع الاستخبارات التابع لسنتكوم رسالة إلى مجموعة واسعة من المحللين طالبا مقترحات جديدة وغير تقليدية للتعامل مع طهران. سبق هذه الرسالة تهديد ترامب بشن ضربات جديدة ضد إيران قبل أن يتراجع عنها لفتح نافذة للدبلوماسية، ذلك بالتزامن مع تحذيرات من تراجع مخزونات الذخيرة، فيما تعيد الإدارة الأمريكية تقييم خياراتها العسكرية بعدما أعدت منذ أشهر عدة سيناريوهات لتوسيع العمليات، من بينها حملة قصف قد تستمر أسبوعين لتدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، كما تدرس تكثيف استهداف مواقع نووية إيرانية في مقدمتها منشأة جبل الفأس، ويبقى خيار الدفع بقوات برية مطروحا ضمن دائرة النقاش. ولا يعكس هذا التوجه تراجعا في القدرات الأمريكية بقدر ما يكشف حدود فاعلية الأدوات المتاحة، فما دون الحرب الشاملة استخدم بدرجات متفاوتة، وما فوقها ينطوي على مخاطر لا ترغب واشنطن في خوضها، غير أن التحدي يكمن في تحويل التفوق العسكري إلى مكاسب سياسية لم تحققها العمليات حتى الآن.
0: أما فيما يخص أزمة مضيق هرمز وتحديداً ما يتعلق بالاتفاق بين عمان وإيران، أكد مصدر رفيع للعربية أن الطرفان اتفقا على الخطوط العريضة لإعادة فتح المضيق والإعلان المرتقب عن فتح مؤقت لهرمز لحين الانتهاء من الفتح الدائم، مؤكدا كذلك أن هذا الإعلان قد يتم خلال أيام، وذلك بعد موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني. هذا وتراجع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز إلى 33 سفينة منذ مطلع الأسبوع مقارنة ب50 سفينة في الفترة نفسها من الأسبوع الماضي وفق بيانات لتتبع الملاحة. وأظهرت بيانات كيبلر استمرار تراجع حركة ناقلات النفط في وقت تترقى فيه الأسواق نتائج المحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن إعادة فتح الممر الملاحي.

0: تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق أمن وحرية الملاحة البحرية. كما تم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جدة، حيث تعقد اليوم قمة ثلاثية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي وصل إلى جدة مساء أمس الخميس في زيارة مقرر أن يلتقي بها الأمير محمد بن سلمان لبحث تطورات المنطقة والعلاقات بين البلدين. هذا وأفادت وسائل إعلام تركية نقلا عن مصادر حكومية أن السعودية وتركيا وباكستان بصدد توقيع اتفاقية في الجانب العسكري. ينضم إلينا الباحث السياسي الدكتور مصطفى شلش. أهلا بك دكتور. يعني هذا الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية العسكرية بين الدول الثلاث، ما الذي من الممكن أن يخرج عن هذه القمة أيضا؟
1: يعني في الحقيقة لو كانت يعني تركيا تحمل هذه النوايا العسكرية الجديدة ورؤيتها الجديدة للمنطقة التي تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية في خفض التصعيد وإعادة هيكل الأمن وخصوصا أمن الممرات الملاحية، قد نكون أمام تشكيل أمني جديد داخل المنطقة، أو نقدر نتكلم عن محور أمني جديد داخل المنطقة يتشكل لحماية الممرات ووقف عمل أو تهديد الميليشيات العسكرية، خصوصا في حالة الفوضى الكبيرة اللي بتحدثها إيران بهجماتها غير المسؤولة أو اللي بتحدثها الميليشيات في اليمن تجاه باب المندب. الأتراك كان في مبدأ، يعني نقدر نقول عليه مبدأ فني وضعته المملكة العربية السعودية مع مصر، هو أن التحكم الأمني أو تقرير المصير في البحر الأحمر يعود إلى الدول المشاطئة لهذا البحر. في النهاية الأتراك لديهم نفوذ أو حضور عسكري في الصومال. كل هذه الأمور تحتاج إلى ترتيب مع الدول المشاطئة، لذا تركيا الآن تأتي إلى المملكة العربية السعودية للحصول على نقطة، يعني نقدر نقول شرعية وجودها الآن.
0: فقط شرعية أم أن تركيا من الممكن، تركيا وباكستان خليني أتكلم، ما الذي يمكن أن يقدمه للمملكة العربية السعودية لأجل هذا التحالف الملاحي لأمن الملاحة في هذه الممرات المائية؟
1: هما في البداية لديهم أولا مصالح مهمة جدا، لكل دولة رؤية مختلفة تجعلهم يتحالفوا مع المملكة العربية السعودية وينتج هذا التحالف الثلاثي. جينا اتكلمنا على الأتراك، لديهم عدة ملفات مفتوحة في المنطقة العربية أو في جنوب البحر الأحمر كلهم موجودة فيهم المملكة العربية السعودية كطرف أساسي. عندنا الملف السوري، تحتاج الأتراك يحتاجوا إلى المملكة العربية السعودية لموازنة الضغط الإسرائيلي الأمريكي من طرف داخل سوريا، دي مسألة مهمة جدا. نقطة أخرى أن الوجود التركي في جنوب البحر الأحمر يحتاج إلى تدعيم أيضا من المملكة العربية السعودية ضد الحوثي مع وحدة الصومال، ضد أيضا التدخل الإسرائيلي اللي أصبح موجودا في أراضي الصومال أو سومالي لاند في التقسيم. دي نقطة مثلا وجهة نظر الأتراك، لماذا يجب الآن التعاون مع المملكة العربية السعودية إن كان جديا وحقيقيا سينتج لها معادلات جديدة لخدمة أمنها. أما بالنسبة لباكستان، باكستان تشعر بضغط الهند الكبير عليها، في النهاية الهند أيضا تتحالف مع إسرائيل، الهند أيضا صاعدة بقوة كقوة اقتصادية، الهند أيضا لديها بحرية موجودة بكثافة في المحيط الهندي، تحتاج باكستان أيضا إلى المملكة العربية السعودية كثقل اقتصادي وسياسي مهم جدا، وأيضا يعطي لها توازن أمام هذا التحالف الهندي الإسرائيلي من جهة. إذن أصبحت النهاردة المملكة العربية السعودية هي لكلا الطرفين مهمة جدا في اللحظة الراهنة لسياستهم اللي موجودة أو لإعادة ضبط ملفات الأمن الخاصة به.
0: هذا التحالف الثلاثي وربما يكون أكبر من ذلك، من الممكن أن يغير شكل هذه المنطقة عسكريا وبالتالي ينعكس على تسوية في المسار بين الولايات المتحدة وإيران وبالتالي مضيق هرمز؟
1: بدون شك. في النهاية احنا كان عندنا محورين فقط في هذه المنطقة والمحورين غير عربيين، محور الإسرائيلي وخلفه الولايات المتحدة.
2: Amen. رجعوا الحبايب هالأغنية للفنانة سلوى أطريب، رح نسمعها سوا من بعد ما نتعرف على أحوال طقسنا. مساء النور لك المستمعين الكرام، أنتوا برفقة إذاعة تيو إم إي 1638 AM. أمسية الجمعة اليوم تاريخنا 7 من شهر آب أوغست. اليوم درجات الحرارة بسيدني وصلت 20 درجة 15 على الصعيد ملبن. بكرة السبت درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 18-13 على الصعيد ملبن. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحية المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. ورجعوا الحبايب هالأغنية شو حلوة للفنانة سلوى أطريب. رح نرجع نكمل صباح الورد هالأغنية كمان رح نسمعها لسانت لوفانت، وبنسمع كمان الفنانة سارة الهاني هون راديو 2ME. مساء النور.

0: عودي لمتابعه مشوارنا، بدي اوصل تحياتي المسائيه لكل مستمعينا الكرام. انتم برفقه اذاعه 2 ME 1638 AM. بتعرفوا مستمعينا انه التعامل مع شخص نرجسي محتاج وعي كتير كبير. النرجسي بارع في تحويل كل شيء ضدك من اجل ان يرضى نفسه وغروره. تجاهلك لافعاله وكلامه سلاح قوي جدا. نعم، اذا بتتجاهله هذا سلاح كتير قوي. مجرد تفاعلك معه هو بمثابه اعطائه قدرة انه يتحكم فيك وفي شخصيتك. تفاعلك هو الوقود يلي بيستمد منه قوته وتحكمه فيك. بصور لكم من جديد، متوجهي لفاصل استراحة ومنرجع نكمل سوا.
1: Get the news first from 2ME.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة ان تعطلك او تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: اسمعونا على 2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.
0: العودة لمتابعة مشوارنا وما تبقى منه لأمسية الجمعة. بونسوار لكل مستمعينا الكرام، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. الحب لا يموت فجأة، لكنه قد يذبل عندما يشعر أحد الطرفين أنه يقاتل وحده للحفاظ على العلاقة. في خطوتك سكتي، هالأغنية كتير حلوة، بدي أهديها لكل الموجودين معنا 1638 AM 2ME أستراليا للفنان وائل الجسار.

بنسمع كوكب الشرق أم كلثوم مع الأغنية الحلوة شمس الأصيل. بدي أهديها لكل الموجودين معنا 1638 AM 2ME أستراليا. مساء النور.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار الدراما تايم بروجرام بيرفتكم لأمسية الجمعة اليوم 7 من شهر آب أغسطس. مني كاتيانا الصراف بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة بيرفت راديو 2ME. جولة أخبار الساعة 8 رح أترككم بيرفتها محلية عالمية بتتابعوها سوا عبر أثير راديو 2ME. ومني هلأ بدي أشكركم لحسن المتابعة وبدي لكم دلوا بألف خير و have a great weekend. Bye for now.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: لحظة محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Tanmaya Navada with the top stories. At least 7 people, including teachers and students, have been killed and 15 others injured in Thailand by a student who opened fire at a school north of Bangkok. A police spokesperson says the number of deceased includes the suspected gunman, who they say took his own life. In photos circulated by emergency workers, students streamed out of the school as ambulances operated. Police in Queensland have confirmed a woman found dead alongside her partner in a suspected murder-suicide in the state's southwest was pregnant. Authorities were called to a Charleville property on Wednesday night following reports of a serious assault. Police say an 18-month-old girl rescued by police from the house was hugged and comforted by an officer before being taken to hospital. And federal independent MP Kate Chaney says the federal government should follow the recommendations of a parliamentary report into gambling and introduce a total ban on betting ads. The government has announced its preference for a partial ban on gambling ads as part of a suite of reforms. The Coalition, Greens and crossbenchers say they all want significant amendments to protect children and vulnerable Australians from gambling harm. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع عيسى المرزوقي.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. واشنطن وطهران نهاية تحت التأهب. ترامب يؤكد أن طهران لم تعد قادرة على الصمود وأن الحرب أوشكت على نهايتها، وينفي وجود نقص في مخزون الذخائر الأمريكية. اليمن جبهة الصواريخ والمسيرات، الحوثيون يوسعون هجماتهم على مأرب ومقتل 3 جنود من القوات الحكومية، ومصادرنا تتحدث عن استمرار التصدي للهجمات. موسكو هجوم محتمل على الناتو، الاستخبارات الأمريكية تتحدث عن احتمال توجه بوتين لاختبار تماسك حلف شمال الأطلسي بتنفيذ هجوم محدود على إحدى دوله. في الظهيرة تتابعون أيضا ارتفاع عدد إصابات إيبولا إلى أكثر من 4000 لأول مرة منذ بدء تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم. أهلا بكم. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن الحرب في إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن الإيرانيين لا يمكنهم الاستمرار على هذا الحال، وأضاف أن الولايات المتحدة تسيطر حاليا على مضيق هرمز وأن البحرية الأمريكية تقود حصارا بحريا في المنطقة.
2: أعتقد أنها ستنتهي قريبا جدا، لا أعتقد أن بإمكانهم الاستمرار لفترة أطول. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، لا أريد أن أقول إنه تم التوصل إلى اتفاق، إنه مفتوح نوعا ما الآن. كما تعلمون لدينا ما يسمى بالحصار الذي تقوده البحرية الأمريكية ونحن نسيطر عليه، ولكن بإمكانهم دائما إطلاق النار، لكنني أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح.
1: وفيما يتعلق بمخزونات الذخائر، أكد ترامب أن الولايات المتحدة لديها كميات هائلة منها، مشيرا في الوقت ذاته إلى الحاجة الدائمة لإمدادات الذخيرة.
2: نحتاج إلى المزيد من الذخائر. لقد أعطينا كما هائلا من الأسلحة لأوكرانيا في عهد الرئيس جو بايدن من دون أي كلفة ومئات مليارات الدولارات، وللأسف كنت قد أعدت بناء الجيش في عهد الأول، ولدينا بطبيعة الحال ذخائر قوية جدا ولدينا مخزونات غير محدودة منها، ولكن للأسف لدينا مخزونات محدودة من بعض الذخائر الأخرى، ولكننا نعيد توريدها بشكل يومي، والآن يجري بناء مصانع لهذه الذخائر والصواريخ من باتريوت وتوماهوك. ولكن هناك أنواع من الذخائر ربما قد تكون غير دقيقة أو غير نخبوية، وهناك أنواع معينة من الأسلحة هي قوية جدا وممتازة، ولدينا مخزونات لا محدودة ولا متناهية منها.
1: أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشتكى سرا خلال الأيام الأخيرة من أن الكشف عن انخفاض مخزون الذخائر الأمريكية يجعل الولايات المتحدة تبدو ضعيفة في مرحلة حرجة. وأضافت المصادر أن ترامب كان على دراية منذ أشهر بأي مشكلات تتعلق بذخيرة، ولم تكن التقارير مفاجئة له، إلا أنه أبدى غضبا من تسريبها. وبحسب البيت الأبيض فإن غضب ترامب لم يوجه بشكل مباشر إلى وزير الحرب بيت هيكست، فيما كلف ترامب وزارة العدل بتحديد هوية من وصفهم بالخونة الذين يقفون وراء تسريب المعلومات. من جهة أخرى قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزير الحرب بيت هيكست ونائبه ستيفن فاينبرغ قدما إحاطة سرية لعدد من المشرعين الجمهوريين بشأن ملف الذخائر. أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن تقييما في إسرائيل أشار إلى أن ترامب في طريقه إلى إبرام اتفاق مع إيران. يأتي هذا الإعلان وسط تقارير عن تزايد الاستياء الإسرائيلي من قرار ترامب تأجيل الضربة على إيران وأولوية التفاوض. يتزامن ذلك مع إفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير الشؤون الاستراتيجية السابق في حكومته رون ديرمر إلى واشنطن لإجراء محادثات لاحتواء أي خلافات بين الطرفين، وفق صحيفة هارتس. ينضم إلينا من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعنة. نضال، يعني القناة الرابعة عشر الإسرائيلية، يعني أنت أعلم بتوجهاتها أن تأتي تصريحات من خلالها تتحدث عن إبرام اتفاق بين واشنطن وإيران، لربما له أمر غريب في ظل إيفاد نتنياهو يعني لرون ديرمر. ما الغاية من هذا الإيفاد في هكذا التوقيت؟
3: نعم عيسى، يعني أولا ما تقول القناة الرابعة عشر إسرائيلية وهي بوق لنتنياهو فعليا، يعني يمكن اعتبار هذا وكأنه بيان من نتنياهو لكن دون أن يتحمل نتنياهو مسؤوليته. لكن نحن لسنا بحاجة لتقارير أو تقديرات إسرائيلية للقول بأن الرئيس ترامب يتجه إلى عقد اتفاق مع إيران، هذا واضح للجميع وكنا نقوله منذ البداية، والتقديرات الإسرائيلية السابقة أيضا كانت تشير إليه، حتى الضربة التي تم تأجيلها ونتنياهو يقول بأنه غير راضي عن تأجيلها، كان معروف في إسرائيل أنها ضربة تهدف إلى إعادة إيران بشكل متعقل إلى طاولة المفاوضات، بمعنى أن القرار الاستراتيجي للرئيس ترامب منذ البداية كان التوصل إلى اتفاق مع النظام الإيراني وليس كما تريد إسرائيل إسقاط النظام الإيراني، وبالتالي القناة الرابعة عشر لا تأتي بجديد. إذن لماذا ذكر الموضوع الآن؟ لأن نتنياهو متخوف من أن يدفع الثمن السياسي داخليا في الانتخابات القريبة في إسرائيل نتيجة لهذا الاتفاق الذي تقدر إسرائيل بأنه آت بين واشنطن وبين طهران. لذا نتنياهو يلقي بالمسؤولية على الرئيس ترامب وكأنه يقول بأن الرئيس ترامب هو من قرر الذهاب إلى اتفاق، وبالتالي نتنياهو لا يتحمل مسؤولية هذا الاتفاق بل الرئيس ترامب. من جهة أخرى نتنياهو يريد أن لا يتحمل المسؤولية في الداخل الإسرائيلي لكن أيضا لا يريد أن يتحمل المسؤولية أمام الإدارة الأمريكية، لذا يرسل الرجل الموثوق، الرجل الذي كان حلقة الصلة ما بين نتنياهو وما بين البيت الأبيض وإدارة الرئيس ترامب، رون ديرمر الذي كان بمثابة يعني وزير للشؤون الأمريكية لدى نتنياهو، وبالتالي نتنياهو يحاول تقليص الأضرار أمام الإدارة الأمريكية أو التوصل إلى تفاهمات مع الرئيس ترامب. علينا أن نعرف أو أن نتذكر بأن الرجلين سيخوضان انتخابات كل واحد منهما بفارق أسبوع، يعني في 27 من أكتوبر نتنياهو سيخوض انتخابات، بعدها بأسبوع الرئيس ترامب سيخوض انتخابات المنتصف. لذا من وجهة نظر نتنياهو أو ما سيعرضه نتنياهو على الرئيس ترامب أنه ليس من مصلحة الرجلين الانتخابية الذهاب إلى مواجهة ما بين الاثنين، ستخسر الاثنين، وبالتالي نتنياهو يحاول تقليل الأضرار أمام البيت الأبيض. لكن هذه ليست الساحة الوحيدة التي يحاول نتنياهو تقليص الأضرار فيها أمام المجتمع الأمريكي، أمام الناخب الجمهوري في الولايات المتحدة هناك أزمة، لذا نتنياهو يحاول التقليل من الضرر قدر الإمكان.
1: نضال، في ظل يعني قرب الانتخابات، يعني موقف الليكود معروف يعني من أي مفاوضات مع الجانب الإيراني، لكن ماذا عن مواقف الأحزاب الأخرى في الداخل الإسرائيلي؟ كيف تتعاطى مع ملف التفاوض وقرب الوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
3: هذا سؤال جيد. أولا يعني موقف ضد الاتفاق مع إيران هو تقريبا موقف إجماعي في إسرائيل، تقريبا الجميع في إسرائيل لا يريدون أي اتفاق مع النظام الإيراني، وهذا ليس بجديد، لم يكن أحد يتوقع بأن يعني لحظة توقيع الاتفاق بين الرئيس ترامب وإيران سينشأ سلام بين إسرائيل وإيران. العداء هنا هو تقريبا محل إجماع تقريبا في البلدين، يعني لذا الأحزاب الإسرائيلية الأخرى تعارض الاتفاق من حيث المبدأ. لكن ما الذي يمكن لهذه الأحزاب أن تفعله؟ كنا نتحدث عن الانتخابات، وبالنسبة لهذه الأحزاب هي صحيح ضد الاتفاق لكنها من جهة أخرى تلقي بالمسؤولية على نتنياهو، تقول أن تسرع نتنياهو، أن ذهاب نتنياهو إلى هذه الحرب بهذه الطريقة دون إعداد مسبق، دون إعداد حقيقي لحرب تشارك فيها الولايات المتحدة، بمعنى أنه من وجهة نظر هذه الأحزاب نتنياهو أضاع على إسرائيل الفرصة الوحيدة.

اهلا سيرين معكم على 2MA أستراليا. انتو على الترين رايحين او جايين من الشغل وبدكن تسمعوا اجمل اغاني عربي او انجليزي او يمكن بكافيه او على الباص. نحن معكم دايما 24 ساعة 7 ايام على النت 2ma.com.au او على 2MA app. نزلوا الاب free on your iPhone 2ma.com.au or the free 2MA app on your iPhone.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوينو. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك قبرص سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. سانت توماس أوف أكوينس، pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: والآن استمعوا لأول

0: توي من أستراليا سرين معكم بهالليلة. حضروا فنجان قهوة أو شاي مع بسكوت وارتاحوا على الكنباية. خلينا نستمخ بأجمل أغاني من الشرق الأوسط على إذاعتكم الأولى 1638 توي من أستراليا.
1: The biggest, biggest, biggest hits. من راديو تو ام بي مع تحياتي لكم ولي التوفيق. From the biggest singers.
2: معكم توني كيوي. بلكي ما
0: Tuami Australia, Sydney Makwan, hope you're having a wonderful evening and thank you for your company. We'll just keep going at the music. Shira ikon akhani, akhani, akhani. Astraha zghiri, we'll be back with lots more. Ma truhu la mahal.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في والام اف ان. نصف نجاح ونصف فشل، بهذا يمكن وصف جولة المفاوضات المباشرة في روما. فمن علامات الفشل أن الطرفين لم يتفقا بعد على مناطق تجريبية جديدة، كما لم يتوافقا على آلية تحقق واضحة. في المقابل ضاقت الخيارات، وإن لم يتفق لبنان وإسرائيل على من سيتولى آلية التحقق، إذ باتت اللائحة مقتصرة على بعض الدول، وتبقى الثغرة الكبرى في أن لا شيء يضمن التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، مع العلم أن واشنطن ستضغط في هذا الشأن، وذلك لتطبيع الوضع ما أمكن بين لبنان وإسرائيل. لكن الأبرز أن إنجازين مهمين تحققا. الأول يتعلق ببدء البحث في مسودة اتفاق أمني مع إسرائيل، ما يؤدي إلى إنهاء حال العداء بين البلدين. والثاني التوافق بأن يلجأ لبنان إلى مجلس الأمن لتقرير مرحلة ما بعد اليونيفيل في الجنوب. البداية من البيت الأبيض في حديث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعلق بمسار الحرب مع إيران. أكد فيه بأن الأمور تسير بشكل جيد للغاية، مشيرا إلى أن القدرات الإيرانية دمرت لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
1: We'll see those days pretty soon again, based on everything I see, as soon as the war ends. And I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. I think we're doing very well. I just, you know, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. Fortunately, I built up so much during my term. I rebuilt the military and also loaded it up with a lot of stuff. And we have certain types of munitions that are very powerful. That we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.
0: في الشأن اللبناني وفي محصلة للجولة السابعة من المفاوضات المباشرة في روما، تنفيذ الإطار فاتفاق أمني فاتفاق سلام. وخطة شاملة للمناطق التجريبية. تقرير رامي نصر.
2: أقفل هذا الباب للمرة الثانية على اتفاقات غير مبرمة كليا ومسارات غير مسدودة نهائيا. اختتمت جولة روما 2 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بعد 3 أيام، بدأ أولها متشنجا باجتماع مشترك، ثم 3 اجتماعات منفصلة، سياسي عسكري حدودي، ثم يوم ثان بدأ هادئا فرفع قبل أوانه بسبب التشنج الناجم عن تصعيد إسرائيل الميداني في الجنوب، فيوم ثالث امتد على اجتماعات منفصلة، سياسي عسكري وآخر يتعلق بملف الأسرى. في محصلة روما 2 لم ينجح المستوى السياسي في إقرار مناطق تجريبية جديدة كبنت جبيل والخيام كما طلب لبنان، لأن إسرائيل أصرت على بت آلية التحقق من نزع السلاح قبل أي انسحاب، كما ضرورة إنجاز المنطقة التجريبية الحالية أولا، ولسيما فرون وصريفة. وهنا التحدي الكبير أمام لبنان بوجود الأهالي فيهما، كما قال مصدر مطلع للأم تي في، وليس كما حصل في زوطر الغربية. لكن آلية التحقق ترتبط بشكل عضوي بهوية الجهة الثالثة التي لم يتفق عليها، فإسرائيل ترفض أن تناط المهمة بأي دولة أوروبية وضمنا إيطاليا، نظرا إلى مواقف هذه الدول من حكومتها، رغم أن الرفض ليس قاطعا للدور الإيطالي. لكن إسرائيل تفضل دولا تتميز بعلاقات جيدة معها، وعلمت الام تي في أن أكثر من دولة أعربت عن رغبتها في تولي المهمة، كإندونيسيا وأذربيجان وبريطانيا. لذلك يتم العمل حاليا على إعداد ورقة تتضمن تصورا لدور الجهات الثالثة ومهامها وعديدها، لترسل إلى الدول المهتمة كي تتحضر على أساسها. وطرح الأمريكي في بداية اليوم الثالث إدراج الاتفاق ضمن قرار أممي لتعزيزه، وأفضت المباحثات العسكرية إلى شبه اتفاق على المصطلحات ومفاهيم التنفيذ تحت عنوان Terms of Reference، ومن بينها Verification, Clearance, Imminent Threat وغيرها. وفي اليوم الثالث فتح ملف الأسرى في اجتماعين فصلت بينهما استراحة، خلالهما تم التطرق إلى مبادئ القانون الدولي مع تبادل لوائح أولية غير رسمية للأسرى اللبنانيين والأجانب عند إسرائيل قبل الحرب وبعدها من مدنيين ومقاتلي حزب الله، كما أسماء المختطفين والمقتولين في لبنان من إسرائيليين ويهود لبنانيين تقطن عائلاتهم في إسرائيل، مع الاتفاق على إشراك الصليب الأحمر الدولي. فيما طالب لبنان بالإسراع في إطلاق سراح الدفعة الأولى من المدنيين على الأقل، مع ضرورة الحصول على لائحة كاملة بالمعتقلين المتبقين. أما النقاش الحدودي فكان إيجابيا لصالح لبنان، فهو انطلق مما كان اتفق عليه أخيرا في البر والبحر، ووضعت المبادئ التي سيستكمل على أساسها النقاش. الجولة المقبلة ستنعقد إذن في الأول من أيلول لوضع آلية تنفيذية لصيغة الإطار، يليها تطبيق وانسحاب، فاتفاق أمني بدأت توضع مسودته تمهيدا لإبرام اتفاق سلام شامل بين لبنان وإسرائيل.
0: المبعدون اللبنانيون إلى سوريا من ساحات المعارك إلى قضية تنتظر الحسم بعد سقوط نظام الأسد والعمل على قانون العفو العام. تقرير غريسا أنتون. في سوريا عشرات المبعدين اللبنانيين منذ العام 2012. القضية بدأت منذ حوالي 13 عاما حين امتدت تداعيات الثورة السورية إلى الداخل اللبناني وخصوصا إلى الشمال، حيث دفعت الحماس السياسية والانقسام الحاد عددا من الشبان اللبنانيين السنة إلى عبور الحدود للمشاركة في القتال إلى جانب فصائل المعارضة السورية.
3: مختلفين على سوريا؟ انتو عم تقاتلوا بسوريا، نحن عم نقاتل بسوريا، خلينا نتقاتل هناك، بدكم صراحة اكتر من هيك؟
0: ما بدأ بالنسبة الى هؤلاء دعما للثورة تحول سريعا مأساة.
4: لك بعيدة.
0: ففي منطقة تلكلخ الحدودية سقط عدد منهم قتلى في كمين نصبه الجيش السوري، فيما اعتقل آخرون ونقلوا إلى السجون السورية، وبقي العشرات في سوريا لتبدأ منذ ذاك الوقت قضية عرفت بملف المبعدين اللبنانيين.
5: هدول اللبنانيين يوم مطلوبين، هدول جرى لهم أكثرهم تركيب ملفات، أكثرهم تعرض لمحاكمات سياسية بحكم مناصرتهم للثورة السورية، أكثرهم عوقب أو حوسب على موقفه ضد نظام بشار الأسد. هذا الموضوع بات من الملح أن ينجز أن يعالج، بخاصة أنه منهم صاروا مسؤولين موجودين بسوريا، وقد تكون الدولة اللبنانية بكرة عم تتعاطى مع مسؤولين سوري يحملون الجنسية السورية فيما هن مطلوبين على الأراضي اللبنانية بعد متغير السياسي اللي صار بسوريا.
0: هؤلاء لم يرتكبوا أي جرم على الأراضي اللبنانية، ومنهم من ترك سوريا ولجأ إلى تركيا، ومع ذلك لا يستطيعون العودة للقاء عائلاتهم أو تسجيل أبنائهم ولا شمول لقضيتهم بالعفو العام.
6: هؤلاء من الفئة المظلومة التي لم يلحظها لا المطالبة بقانون العفو ولا المطالبة أيضا بحل هذه القضية، ذلك لأن جزء كبير من السياسيين السنة في لبنان هم في الواقع من بقايا بشار الأسد، وهم من المتضررين من سقوطه ومن المتضررين من الإدارة السورية الجديدة، لذلك لا يريدون لهذه القضية أن تبرز وأن تحل.
0: مصادر مطلعة على الملف تقول للأم تي في على الحكومة اللبنانية أن تأخذ قرارا سياسيا بحق هؤلاء مع الأخذ بالاعتبار قضيتهم الإنسانية، قرار يقضي برفع الإجراءات الأمنية والسماح بعودتهم لتسوية أوضاع عائلاتهم. برلمانيا، هيئة مكتب المجلس تعقد اجتماعا للتحضير لجدول أعمال جلسة مجلس النواب، وعلى رأس الجدول الإعدام والعفو العام وقانون الأعلام. تقرير حسن الرفاعي.
7: على وقع الخلافات رفعت جلسة مجلس النواب الأخيرة، واللغم تمثل بالعفو العام وإلغاء الإعدام، ومن هنا استكمل البحث بين الكتل والأحزاب تمهيدا لجلسة المجلس المنتظرة، وهو ما سينعكس على اجتماع هيئة مكتب المجلس تمهيدا للدعوة لهذه الجلسة التي علمت الام تي في أن جدول أعمالها سيشمل قانون الإعلام وأكثر من مشروع قانون، وعلى رأس الجدول العفو العام.
8: نواب السنة كلهم سوا عملوا نوع من المبادرة واتفقوا مع بعضهم وبرموا على الكتل، وبالاخر هالكتل رح تصوت. بالمبدأ كان الرئيسين المجلس النواب والحكومة كانوا رايحين باتجاه انه ان يحصل حد ادنى من التوافق، فلن يحصل اجماع على هذا القانون اكيد، ولكن ان يحصل حد ادنى من التوافق عليه في حال بده يمر.
7: الملف الساخن المنتظر الاخر هو قانون اصلاح المصارف الذي دخل وخرج الى اللجان مرارا وتكرارا لادخال التعديلات.
8: هناك تعديلات على القانون اللي تم اقراره السنه الماضيه مطلوبه من صندوق النقد الدولي، صار في نقاشات، صار في تعديلات بقلب اللجنه نسبه لمشروع الحكومه، هيدا النقاش هون عم بيصير. بتامل انه الصيغه اللي وصلنا لها كلجنه ميل أن لا يكون عليها اعتراض من صندوق النقد حتى الموضوع بقى يخلص وننتقل مباشرة ما بعد هذا القانون إلى قانون انتظام المال والسداد الودائعي يعني لكل الناس نصرته.
7: جدول أعمال حافل يعد له للجلسة التشريعية، بينما يعني أطراف بعينها وما يشمل الشعب اللبناني برمته ينتظر أن تترجم التفاهمات والتواصل بإقرار القوانين.
0: قضائيا، مجلس شورى الدولة يعيد فتح ملف فساد NEP فيما تتحرك تشبيكات كريم خياط لحمايته وإقالة شاهد الدولة كمال حايك. أما البيرو فيريتاس فباتت على أبواب سجلات المصنع الألماني. تقرير مجدين اللحام.
4: لما اللبناني بيسأل ليش ما عندي كهرباء، الجواب بدولة الإصلاح اللي بيفتح ملف بينفتح له ملف. الجواب بالعلاقات الشخصية، مش بس بالفيول والمعامل، وبقضاء بحول ملف هدر ب$10 مليون إلى حملة تبرئة مشوهة. نائب العام التمييز السابق القاضي جمال حجار حفظ ملف فساد متعهد الصيانة NEP وشال منع السفر عنه، فسوق القرار كبراءة لرئيس التنفيذ كريم خياط ومديرة يحيى مولود. لكن مجلس شورى الدولة أعاد الملف إلى المكان اللي حاول قرار الحفظ تجاوزه، سجلات الشركة الألمانية المصنعة. بمراجعة NEP ضد مؤسسة كهرباء لبنان، كلف قاضي العجلي نيكولا تيبت شركة بيرو فيريتاس ليبانون إجراء خبرة على معملي الزوق والجية، وألزم NEP بتسليف $30,000 لبدأ. مهمة بيرو فيريتاس تقنية بتبدأ من جمع كل الاختبارات السيوت اللي أجرتها NEP من 2017 مع فواتير شراءها واستخدامها ونوعيتها للتحقق من مدى التزام الشركة بآراء هيئة التشريع والاستشارات بوزارة العدل. الخبير مكلف بالتواصل مباشرة مع أفرلانس أي مان أنرجي سوليوشن سابقا للحصول على الملف الإداري الكامل وعدد أعمال الميجر أوفر هول منفذ فعلا بحدود.
9: This is the best of breakfast on 2ME.
10: من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما وين أصبحت، وبالوقت هذا التصعيد اللي عم نشوفه اليوم بالجنوب اللبناني. رح نتابع إذن بلقائنا على الهواء مع المحلل السياسي المحامي الأستاذ نيكولا مطر. من حيك أستاذ نيكولا، صباح الخير.
11: صباح النور، وأنا بحييك كمان وبحيي المستمعين.
10: شكرا، شكرا كتير لوقتك أستاذ نيكولا. معك رح نتابع الملفات اللبنانية، خاصة اليوم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. شو تحقق منها برأيك، وهل عندك أمل أن نوصل لخواتيم إيجابية، أم هي اليوم مع كل هالخروقات اللي عم تصير من كل جوانب اليوم ستفشل وستفشل هذه المفاوضات؟ شو تقييمك لها؟
11: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لم تكن خيار أمام الحكومة اللبنانية وأمام رئيس الجمهورية. هالمفاوضات فرضها الواقع الذي آل يعني إليه الوضع في جنوب لبنان تحديدا، وبالتالي المفاوضات هي محاولة للخروج من حالة الحرب و وجود الجيش الإسرائيلي على قسم كبير من الأراضي اللبنانية. ما تحقق هو اتفاق الإطار، وما لم يتحقق هو الخروج الإسرائيلي، خروج الجيش الإسرائيلي من لبنان الذي يربطه الإسرائيليون بنزع سلاح حزب الله وبتوفير المنطقة الأمنية الحدودية لإسرائيل.
10: نعم.
11: وبالتالي المفاوضات عالقة في عمق الزجاجة. لبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي شامل غير مشروط، والإسرائيليون يطالبون بنزع سلاح حزب الله وضمانات أمنية.
10: نعم، يعني كيف بتشوف الموقف الأمريكي من هذه المفاوضات اللي هي كمان اليوم المفاوضات هي برعاية أمريكية؟ هل ممكن تمون على الطرفين، على إسرائيل وعلى لبنان للتنازل، يعني كان من هذه الجهة أو من هذه الجهة، أم دايما مشوف يعني الموقف الأمريكي منصف أكثر للجانب الإسرائيلي؟
11: لبنان مضطر أن يتعاطى مع الوساطة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الفريق القادر على الضغط على إسرائيل وفرض تطبيق بنود أي اتفاق قد يتوصل إليه طرفان. بكل أسف أصبح حزب الله، يعني وهو في الأساس فريق لبناني، أصبح مطلب، يعني نزع سلاحه أصبح مطلب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والحكومة اللبنانية أيضا. وبالتالي الوساطة الأمريكية هي وساطة مطلوبة، لأن لبنان لا يستطيع بمفرده أن يفرض على الطرف الإسرائيلي بسبب تفاوت يعني اختلال ميزان القوى وبسبب الواقع القائم.
10: نعم.
11: لبنان لا يمكنه أن يدخل هذه المفاوضات إلا بوساطة أمريكية.
10: نعم. بكل أحوال اليوم كيف ترى ما يقوم به الجيش اللبناني وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية، والمطلب اللبناني كمان اليوم بإضافة مناطق جديدة، مناطق تجريبية جديدة، كيف ترى يعني دور الجيش والمطلب اللبناني؟
11: يحاول الجيش اللبناني جاهدا أن يملأ يعني الفراغ في القرى الجنوبية، ويحاول أن يفرض نفسه وأن يقنع المفاوضين أنه قادر على انتشار في الجنوب اللبناني، جنوب الليطاني، و ضبط الأمن وفرض سيطرته هناك، وهو يحاول ذلك.
10: نعم. بكل الأحوال اليوم أصبح الملف اللبناني مرتبط بالملف الإيراني، فهون عم نشوف أنه في هناك محادثات توحي بأنه قد يتوصلون إلى اتفاق، وخاصة كلام الرئيس الأمريكي الأخير أنه الحرب ستنتهي قريبا. هلا ما فينا بقى نتكل كتير على كلام الرئيس الأمريكي، لأنه كل يوم بموقف جديد وكل يوم برأي جديد، ولكن لا سيما أنه الملف اللبناني اليوم مرتبط بالملف الإيراني. هل ترى أي انفراجات بالملف الإيراني سينعكس على لبنان؟
11: بدون أي شك سيكون لانفراج الملف الأمريكي الإيراني نتائج مباشرة على الوضع في لبنان. أحد بنود المفاوضات الأمريكية الإيرانية هو النفوذ والتأثير الإيراني في العراق وسوريا ولبنان ومناطق أخرى، وبالتالي نجاح المفاوضات سيترك أثارا إيجابية في لبنان، وتعثر المفاوضات أظن سيترك أثار سلبية، لأن تعثر المفاوضات يعني إعادة الأعمال الحربية والعسكرية، وهذا سيوجد توتر في كل منطقة الشرق الأوسط لا سيما لبنان.
10: نعم.
11: نحن نأمل أن المفاوضات النتائج إيجابية.
10: نأمل، ولكن برأيك أستاذ نيكولا يعني كمان في حال نعتبره تنازل من قبل الجانب الإسرائيلي بالقبول في المحادثات بين واشنطن وما بين إيران، أدي برأيك يعني قد يكون تراجع بالموقف الإسرائيلي، أو يعني ما كتير تتدخل بشأن الإيراني بالوقت يلي ممكن تنترك إيدا إسرائيل في الجنوب اللبناني؟ هل ترى هذا السيناريو؟
11: كل السيناريوهات ممكنة. إسرائيل تعلن بالفم الملآن ومعروف عنها تماما أن أمنها هو أولوية بالنسبة لها، وقامت بأعمال عسكرية واسعة في إيران وفي قطر وفي لبنان وبالتالي تضع أمنها في أولى أولوياتها، وبالتالي كل الخيارات، كل الأفضل فرضيات ممكنة من الجانب الإسرائيلي. يبقى أن الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني يجب أن يفكر بما يخلص بلده من الاحتلال الإسرائيلي من جهة ومن سلاح حزب الله من جهة أخرى، وأن يحظى اللبنانيون بسيادة القانون، بسيادة مؤسسة الدولة على كل الأراضي اللبنانية.
10: نعم على هالشيء. لهون بدي أشكرك المحامي الأستاذ نيكولا متر على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاء لاحق. يعطيك ألف عافية، ومسيتك سعيد سهرنك معنا اليوم أستاذ نيكولا، بشكرك من كل قلبي، وعلى أمل لقاء آخر. رح نروح لبريك، من بعدها مباشرة منتابع مع برنامجنا الصباحي مع البريك فيست.

0: Throughout Australia, this is your 2ME. Have you ever walked into a grocery store and wondered where all the different varieties of apples come from? Red Delicious, Pink Lady, Jamaican, Granny Smith, and so much more. The story of how is a long and scientific one, so I'm definitely not going to get into that. But interestingly, there are about 7,500 apple varieties across the world. Why? Basically, because of humanity's effort to bear new fruit. Apparently, to make a new type of apple, there's two parent trees, a mother and a father, if you will, where the seeds are mixed, and it can take up to 5 years for the new tree to form. Then, more years through lots of different processes for the new apple variety to take shape and become. There's so much that farmers actually study, from taste, texture, sweetness, colour, size, and so much more. We eat apples without really thinking about any of this, and may not even do so next time we eat one. But 7,500 varieties? Wow. I'm Serene on Radio 2ME. You can catch us on the web, 2me.com.au.
1: Let's go. Let's go to M-E.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: خليكم معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME Australia.
5: صباح النور، شو تعليقك على الموضوع؟ هل أنت مع وقف المفاوضات اليوم بسبب الخروج؟
6: طبعاً مدام كلود، شو بيقول المثل؟ If you can't beat him, join him. لأنه نحن ما عندنا القدرة نشيل الزبالة من الطرقات. كيف بدك تديري حكومة؟ هذا المجلس النيابي اللي جدد لحوله سنتين، وصلنا لمرحلة فيه إنه بس بيطلعوا بقرارات بتفيدوا لهم هن فقط لغير تيشرعوا فيها، بس قرارات مشان أمن الوطن وتحسين البلد وإنشاء ملفات الكهرباء والغاز وملفات الزبالة وما يعد ذلك، ما في لا يعني لا كلام يا من تنادي. فهمت علي شو الموضوع يا مدام كلود؟ إنه بشرى خليل امبارح طلعت عملت بيان إنه الملحمة الكبرى آتية قريبا بدخول الرئيس أحمد الشرع لإنهاء فصيلة حزب الله بلبنان بالقوة مش بالتراضي. بيطلع من تيني مال نعيم قاسم بيطلب من الرئيس أحمد الشرع فتح صفحة جديدة، يعني وهل قتل اللي قتلت كله سوا واللي عملتوه بسوريا واللي دمرتوه واللي خربتوا بيت العالم وتدبير البيئة بكاملها بلبنان و700 ألف من 100 ألف هلأ مشردين، لا بيوت لا مال لا أكل لا شرب، وهيدي بتروح بتقول للدولة مسؤوليتها؟ هيدي مش مسؤولية الدولة، هيدي مسؤولية الحزب بالأشياء اللي عملها الغلط تيركبها كلها عباء على الدولة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني المنهار. لا كهرباء لا مي لا لا لا أدوات صحية ولا شيء بلبنان. لبنان هيكل عظمي عايش على الأكسجين مدام كلود.
5: نعم للأسف فعلا اليوم
6: لذلك
5: يعني
6: لذلك الأمر عفوا
5: أنت مع ما يعني بفهم من كلامك أنه أنت ما استكمل هذه المفاوضات لأنه ما عندنا خيار آخر.
6: طبعا تكملوا يا مدام كلود، حزب الله عم يتواصل عم يقول انه نحن مع المفاوضات بدل. انت ما لك علاقه اصلا، انت حزب ارهابي معترف فيك دوليا بالارهاب، في دوله هي بتفاوض، في رئيس جمهوريه، في رئيس حكومه، دف نظيف انضف منكم كلكم وعم يشتغل لصالح البلد. قتلتوا 14 ادار، قتلتوا رئيس حكومه اسمه رفيق الحريري اللي كان يرجع يبني وطن
0: اوكي
6: ويعمل لبنان سويسرا.
0: شكرا لك على المداخله. خليني تابع كمان مع تعليق على الهواء زياد من ريفر وود سيدني. صباح الخير.
7: يسعد صباحك سكنا وصباح كل المستمعين.
0: يا هلا صباح النور.
7: يعني للأسف نسمع مين بيطلع بيدافع عن العدو، هذا عن جد، هذا انه اذا ما بتستحي افعال كل شيء عن جد عيب.
0: طيب
7: يعني مع المفاوضات بدي اسألك سؤال، امبارح الجيش لما انسحب من الضيعة اللي انسحب منها ورجع فات من عشية، قدي في ذل بعد اكتر من هيك؟ قدي بعد في ذل وبعدنا قايمين بمفاوضات؟
0: انت مع ايقاف المفاوضات، ولكن خليني اطرح يعني خليني اطرح لك سؤال زياد، شو البديل برأيك؟ شو البديل؟
7: البديل هيدا العدو ما بيفهم الا بالقوة، هيدا العدو كل ما عطيتيه بده يطلب اكتر.
0: طب نجاحت القوة؟
7: عم نشوف
0: تمام. بسألك انه قوة شو؟ شو عنا قوة نحن بلبنان؟ شو عنا؟
7: عنا كل القوة، عنا قوة المقاومة، عنا قوة الشعب، عنا قوة الجيش. ما بينبطح الواحد هيك انه عندك جيش، لشو الجيش فأذن؟ خلي بفللوا على البيوت، بينسحب من ضيعة بس لتفوت اسرائيل او لتضربها اسرائيل وبيرجع بيفوت من بعدها، يعي بالشوم بس.
0: عزيب شكرا لك. نعم شكرا لك زياد. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء 02-96-33-33-0. معنا اتصال من هادي من رايت سيدني. صباح الخير.
8: صباح النور ست كلود، يعطيك العافية.
0: يا هلا صباح النور
8: ست كلود. في مثل بيقول اللي استحوا ماتوا، بتعرفي قصته شيء؟
0: هلا اسمعني فيها بس وين بدك توصل؟
8: طيب رح لك قصة المثل.
0: لا اللي بوين بدك توصل معروفي قصتي ما مفهومي.
8: بدي وصلت أجاوبك على سؤالك اليوم.
0: ايه تفضل تفضل، ما بدي اياك تجاوبني على سؤالي مش على المثل.
8: رح لك قصة المثل بتجاوبك على سؤالي. كان في بالزمانات بتعرف الحمامات العامة، العالم بس تتحمم بالحمامات العامة، فصار حريق بالحمام، وبتعرف العالم بالحمام بيبقوا مش لابسين تيابهم، بيبقوا بالضبط على طعم الحمام، وصار حريق كبير بالحمام، في ناس استحيت ودلت بالحمام، وفي ناس طلعت على الشارع مثل ما هي بالظبط، فاللي دلجوا بالحمام استحيوا وماتوا، فمشان هيك طلعت قصة المثل انه اللي استحيوا ماتوا، واللي ما استحيوا هن اللي عاشوا. فنحن بلبنان صرنا نفس الشيء، نحن اللي استحيوا ماتوا، اللي كانوا ياخذوا قرارات بالدولة واللي كان عندهم ايد بالدولة واللي كانوا رجال بالدولة ماتوا هودي. مين بيه عنا؟ بيه عنا اشباه رجال بالدولة اللي هني راكدين ورا التطبيع، راكدين ورا تسليح الجوخ، ورا تبويس الايادي، ورا هالشغلات هيدي. اليوم الصحناوي صار بطل هو عنا في لبنان لانه تعامل مع اسرائيل. بطل يستحي، بطل يحب تعامله مع اسرائيل، بطل يستحي. صار شيء على العالم. ومشان هيك اللي استحيوا مات، والله ما استحوا، مشان هيك ما مات. اليوم الصحناوي هربان من لبنان لأنه مرافقه قتل شخص بلبنان، أنت بتعرف ليش طلع يومتها تهريب من المطار. هربان من لبنان، هربان من القضاء اللبناني، اليوم بطل صار، اليوم بيطلع نديم جميل بيشبهوا بالبطل. فهذا هو اللي استحيوا عنا بلبنان ماتوا هودي اليوم
0: ما هو هرب من الحريق. ما هو اللي ما هو انت عم تقول هذا المتى؟ انا مش دفاعا بس عم اقول لك ما هو هرب من الحريق لحتى ما يكمل عليه او لحتى ما يموت حتى
8: بريشو. هو مش فلان عنده بيستحي، ما بيستحي العالم.
0: اي ما هيدي هي، ما هيدي هي كمان انا بتنفض بريشك مثلا.
8: احنا عم نلعب بلبنان بنلعب اسرائيل، بنلعب بريشنا بنلعب على العيش.
0: نعم خليك معي لو سمحت هادي. رح استقبل معك عمر من رايت سيدني. صباح الخير لك عمر.
9: صباح النور ست كلود.
0: صباح
9: كيف هادي؟
8: كيف عمر زمان ما
9: سألنا؟ اي والله أنا بدي أسألك شو رأيك على اللي عم بيتعاملوا مع إيران؟ مسحيين أو مش مسحيين؟ لحظة. ما تخبرني عن قضية مطر. It's a close question. It's a yes or no. مسحيين أو مش مسحيين؟
10: لا أكيد مش مسحيين.
9: شكرا. اللي كانوا عم بيتعاملوا مع نظام الأسد مسحيين أو مش مسحيين؟
10: أكيد مش مسحيين.
9: يعطيك العافية. شو بدي صبرك لك؟
10: رح أقول لك ليش؟ لأن النظام الإيراني كم عندهم تدافع عن نفسك. النظام الإيراني مدك بالسلاح تدافع عن نفسك. مش تروح تقوم بشغلاتي وتبلش تعمل سلام مع إسرائيل.
9: يا حبيبي انا هلا مش دفاع عن
10: لا عم بقول لك لما بالحرب الأهلية إسرائيل كانت تمدد القوات اللبنانية بالسلاح ما تخونت القوات اللبنانية قالوا هي ما عندها مصدر ثاني غير انها تاخذ السلاح من إسرائيل.
9: اوكي طب بقى حسين هو اللي كان يمد القوات اللبنانية بالسلاح.
0: طيب اوكي وصلت
9: انا بس عم
0: تفضل.
9: هل سلم جدل مع انه المعطيات اللي عم تحكيها مش كثير دقيقه عن قصه اسرائيل كيف كانت تسلم سلاح للقوات والى ما هنالك. ما بدي فوت بهالبازار بهالديباجي بس انت عم بتقول انه في عالم استحت وماتت وما بعرف شو ويلي عم بيتعاملوا مع اسرائيل ومع الامريكان ومع وببوسوا ايدين. وين رئيس جمهورية وببوس ايدين؟
0: عندك رد هادي
10: لبناني وقالوا للبناني عدو أو صديق
9: من وين؟ ما الصوت مش واضح هادي.
10: إيران
9: ايه
10: في القانون اللبناني عدو أو صديق؟
9: عدو.
10: وين عدوني قانون يجرب إيران؟
0: لا منا بالقانون اللبناني منا بالقانون اللبناني
9: مش بالقانون اللبناني بس لحظة شو أكلود مين عم يتدخل
0: بالشيء؟ هلا في خلافات بيننا وبين ايران اكيد.
9: وقف دقيقه لحظه شوي بدنا نحكي منطق وبدنا نقعد جلسين ونحكي منطق ولا بدنا نقعد على اجر وحده ونحكي ما بعرف شو؟
0: تفضل عمر.
9: انا بدي القانون خلق لخدمه البشر بس القانون ما يخدم البشر طز بالقانون اي قانون بالعالم من قانون ميثاق الامم المتحده وانزال
0: عظيم. شكرا لعمر وشكرا لهادي على المداخلة. خليني اتابع كمان مع ماجي معنا من منطقة فيرفيلد سيدني. صباح الخير لك ماجي.
11: صباح النور. تو ليت كان بدي اسأل سؤال لهادي.
0: جاية هادي تفضلي اسألي. تفضلي.
11: يا حرام هادي. لا بس كان بدي اسأله في مقاومة في لبنان لسه المقاومة ولا لا؟
0: هلا رح اقول لك ايه في مقاومة.
11: طيب ليه معارضين عليا؟ ما المقاومة هون والمفاوضات هون وخير من الله اللي يشتغل فيهم يشتغل. ليه معارضين؟
0: هل بشوف
11: ولا لا؟
0: هل بتشوفي المفاوضات؟ سؤالنا لحتى بس نرجع نتابع. رجع معك هادي قبل ما كمل. هادي عندك أي تعليق؟ ما بعرف إذا سمعت بشكل سريع.
10: لا ما سمعت لأني كنت عم على الخط ما سمعت شو هذا الماجي.
11: أوكي هادي بس سؤالي في مقاومة ولا لا في لبنان هلا؟
10: في مقاومة
11: ليه معارض؟ ما هي المقاومة هون والمطالبات هون خير من الله أي واحد فيهم يشتغل خير للبنان. ليه معارضين؟ ما عم بتقاوموا عم تشتغلوا الحمد لله.
0: اوكي انا
10: سوري ما فهمتي بس اليوم قبل حزب الله المقاومه موجوده في لبنان ونشط العدوان الاسرائيلي على لبنان من ايام 40000 المقاومه موجوده في لبنان. المقاومه مش شيء مسحت في لبنان. مش المقاومه هي حزب الله. في كثير على افريقيا في لبنان وفي كل اشخاص في لبنان مساعدين يعملوا سلاح ويقاوموا.
11: ما كنتوا 40 سنة كنتوا مقاومة وضامين مقاومة، شو تغير؟ شو تغير؟ 40 سنة مقاومة شو تغير؟ الحمد لله
10: ما راح يتغير اليوم ولا راح يتغير بكره، بس بدي يجي يوم التغيير الجاي. ما في يوم ما في ظلمه بالشمال.
11: شو بدكم؟ عندكم مقاومه 40 سنه قاومتوا قاومتوا، ليه معارض؟ ليه معارض؟ شو مين اللي دخل فيكم؟ مين اللي دخل فيكم؟
0: اوكي شكرا لك هادي، يمكن الخط مش كثير واضح لو سمحت. رح نتابع نحن وياكم كمان.
11: شكرا لك هادي لرجوعك. شكرا.
0: اوكي ماجي شكرا لك كمان. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي مع عيسى من بنكستاون سيدني. صباح الخير.
12: صباح النور كلود، كيفك؟
0: يا هلا صباح النور.
12: انا كنت بدي رد على الشاب اللي كان مع هادي، ما بعرف شو اسمه اللي
0: عمر. جاي عمر
12: خلي يرجع عمر. اوكي رد عليه شغلي انا بس عم بيقول انه استحوا اللي بيتعاملوا مع إيران. أنا بدي أقول له إنه اللي تعاملوا مع إيران أخذوا سلاح من إيران ليدافعوا عن السنة، ليدافعوا عن عمر، ويدافعوا عن لميت العمر، ويدافعوا عن لميت ما بعرف ماجي يمكن بتصور هي فلسطينية من لكنتها حسيتها. نحن روحنا شهدائنا لندافع عنهم. نحن أنا أولاد خالاتي راحوا بجنوب ليدافعوا عن عمر ولميت العمر. بس ما هو في شغله، هو الشرف يا ست كلود لو بينشرى كانت العالم كليات عنده شرف.
0: لا لا لا ما خلينا لو سمحت. لا لا لا
12: شهدائنا حقلك شغله ست كلود. نعم. احنا كل اللي ناصروا السنه هن شيعة. شوفيلي في سنه تحرك بالوطن العربي كلهم، اعطيني السبب. شو هو السبب ليه ما تحركوا السنه لينصروا السنه؟ ليش الشيعة هن اللي ناصروا السنه؟
0: اوكي رجع معك عمر.
12: رجع عمر
0: ليرد عليك. ما لي هيدا حوار.
12: عمر على طول طالع ست كلود، عمر على طول طالع ضد ايران وضد الشيعة.
0: عنده حرية رأي.
12: عمر
0: عيسى
12: غير الشيعة.
0: خو نفس عيسى لو سمحت.
12: يلا
0: عمر. يلا. عمر رجع وبدي يرد عليك.
13: صباح الخير عيسى.
12: اهلين حبيبي.
13: اول شيء لوضح لك انا ماني ضد الشيعة. أنا
12: لا ضد إيران يا عمر، ضد الشيعة وضد إيران
13: إيه. بس لوضح شغلة، أنا ضد كل دولة بتتدخل بلبنان مش بس إيران. إيران واحدة من بيناتهم طبعا، بس مش هي بمفردة لحالها. أنا ضد الأمريكاني بس يتدخل بإيران، ضد الفرنساوي بس يتدخل بإيران، ضد مين مكان بس يتدخل، بس عفوا بس يتدخلوا بلبنان.
12: تدخلوا بلبنان يا عمر لحتى ينصروكم وينصروا أهلك يا حبيبي. ينصروا أهلك السنة هني أهلك يا عمر.

0: إنهم لهودي يحمل سلاح وأنا ما أحمل سلاح. ما في حدا منهم يجرني على حرب أنا ما بدي إياها. ما في حدا منهم يقول لي أنا عم دافع عنك. أنا ماني موكلك يا حبيبي. بريزلي وكالتك. اليوم ما في محامي يروح يرافع عنك بمحكمة إذا مش عمل له قانونا وكالة.
1: ما في حدا منهم يقول لي أنا عم دافع عنك. ونحن قدمنا شهدائنا، جنوب قدم شهدائه وكبالهم. صح يمكن نحن جبنا حرب كبيرة على لبنان، بس انت اذا خيك عم ينضرب يا ست كلود هلأ، اذا اجا انت حدا هلأ ضرب خيك من لحمك ودمك قدامي،
0: بدك قومي
1: تخرب شي. ولو يا عمر رحنا إذا منك سامع بالسيدات معلولة.
2: سألك سؤال مهم.
1: لا بده يسمعني. نيجيريا، اسمعيني يا ست كلود،
2: تفضل.
1: نيجيريا كتير بعيد، نحن ما فينا نوصلنا، بس نحن حالك لمين وصلنا؟ نحن وصلنا لسيدات معلولة اللي كانوا حاجزينهم داعش بقلب كنايس سوريا، وراح من عنا 56 شهيد شيعي من الجنوب لنطلع 17 راهب بقلب هاي الكنيسة هون بالحرب بسوريا. هذه إذا ما نسمعها عمر وما نسمعها يا ست كلود، موتوا عليها، شوفوا على الأخبار الجديد اللي هني حطوها عندهم. ما يقولون نحن بدنا، نحن بندافع عن السنة، بندافع عن المسيحية، بندافع عن العالم كله.
0: مقتوفين من الجيش اللبناني أيام نظام الأسد، وين هني؟ ليه ما رحت جبت لي إياهم
1: حبيب؟ شو مين هني
0: المقتوفين من الجيش اللبناني أيام النظام السوري، نظام الأسد؟
1: تعال أقول لك، نحن إذا نحرر العالم كله، نحن منا أمريكا حبيبي، نحن اللي قادرين ندافع عنهم ندافع عنهم.
2: نعم، شكرا لعيسى من بنكستون وسيدني، وعمر كمان من رعاية سيدني. بنتقل لمنطقة باسل سيدني، معنا أمين. صباح الخير.
3: صباح النور.
2: صباح النور أمين، ومعي كمان بدي عزبك تبقى معنا جون من تشستر هيل سيدني. صباح الخير لك جون.
4: صباح الخير.
2: يا هلا أمين، شو تعليقك على الموضوع؟
3: بدي أعلق على كلمته اللي قاله هلا، نحن دفاعا عن الطائفة السنية ودفاعا عن عمر وعنوان عن الآخرين. اللي بده يدافع عن الطائفة السنية استفزني بالكلمة، يعني بيقتل رفيق الحريري؟ بعدين نحن كلنا مع المقاومة إذا وجدت المقاومة، مقاومة بوجه العدو، مش لتحارب اللبنانيين بقلب لبنان ويعملوا زعرانات بقلب بيروت والضاحية. عرفتي شو؟ نحن كلنا مع المقاومة الوقت اللي بتوجه سلاحها للعدو، على العدو مش بالداخل.
2: عظيم.
3: فإذا كانوا قادرين يقاوموا إسرائيل نحن معهم، بس هن ضعفاء مش بقدرتهم، فحاجتهم بقى بكفي. شكرا لك.
2: خليك معنا أمين لنسمع رأي كمان جون. جون شو تعليقك لو سمحت؟
4: صباح الخير أجين مرة ثانية.
2: صباح النور.
4: هلا هني بيحكوا عن بيحكوا عن الأسباب للحروب اللي صورت هي من 67 لأشياء، لا مصر كيف عملت معاهدة سلام مع إسرائيل، للأردن، ورقبة. بس هني بيقولوا ليش الأسباب اللي وقعت الحرب بين إسرائيل والعرب بـ 67؟ العرب لا يعترفون بوجود إسرائيل، لكن وجود إسرائيل 3-4,000 years before Jesus and before the others. هذا والسامرية كان يقولون غزة، الغزة كان يقولون السامرية، والجوديا كان يقولون الويست بانك. هيدي تاريخ الوجود الإسرائيلي هناك، هيدي حقيقة بتاريخ الشرق الأوسط، لكن ما بدهم يعرفوا منين. وقت بيعرفوا أسباب الحروب بصير هين السلام، وقت بنعرف نحن كلنا شعب مثل بعضنا. هذا التاريخ، وهون بيقولوا المقاومة وما بعرف مين ولبنان، شو بدكم؟ ما في إلا لبنان مفتوح جهة، ولا مفتوح من الدول العربية غيره.
2: شكرا جون على هيدا رأيك ومدخلتك.

0: رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية. معنا رشيد من تشستر هيل سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير ست كلودي. اللي تمنت موقف السيارة لا أحكي
0: بس أنا نعتذر لأنه في كتير من الاتصالات.
1: حرد على مغلطاتي صارت من عمر ومن عيسى. عمر أول شيء قال صدام حسين كان يدعم القوات اللبنانية، هذه مغالطة قوية. صدام حسين عمره ما دعم واحد يقتل عربي مثله مثله. صدام حسين كان طول عمره في ظهر العرب بغض النظر عن طائفته، فعمره ما دعم الكتائب يدبحوا الفلسطينية يفوتوا على المخيم في صبرا وشتيلة لا يدبحهم. كان شارون فوق يطلع على المسرحية كيف بتصير، سلحهم شارون. هاي أول مغالطة. ما يجيب السير صدام حسين لإنسان ميت شريف يوسخوا اسمه يشيلوا اسمه، لأن كان صدام أيها كان صدام حسين موحد.
0: بس يكون في هونيك مصالح بالسياسة، ما ما ما ما في ما في ملايكة.
1: لا لا صدام حسين كان عنده الوطن العربي أهم من العراقية. كتير بيقول كان يدعموا الإثنانية.
0: مرحبا عروبة، أنا عم تحكيني عن العروبة وعن التعاون. شو اللي صار بالكويت أنه هيدي شو كيف تبت كيف
1: الكويت يا ست كلود؟ الكويت الخليج هو سلطان العرب. الكويت هو ما اللي دخلوا العراقي حارب إيران سنين عشان يحميهم. آخر شيء صار يطالبوا في ديون وما ديون وصار يحاصروا فيه، لأن الخليج كله محرك من أمريكا. فما نزود على صدام حسين وخلينا لا. صدام حسين ما كان في طائفية أيام صدام حسين، ما كان حد يسترجي يقول أنا شيعي أنا سني أنا مسيحي أنا كرداني أنا كان كله كان عراقي عراقي. فيامنا نطلع شيء نمشي من أيده يا أما
0: هيدا مش موضوعنا. نحن عم نحور
1: موضوع تاني. أرجع لك على موضوع
0: بالنسبة نعم بالنسبة للمفاوضات.
1: الحين برجع لك على المفاوضات. عيسى أول شيء عمر هذا ما واللي حكت هاي ما أنا فلسطينية وعمر
0: ما يحاودي أي لو سمحتوا يعني هني عم يعطوا رأيهم بكل حرية. ما هو ما اسمه هيدا، اسمه عمر مستمع محترم بيطلع بيعطي رأيه بكل احترام حتى لو بيتعارض معك، يمكن بيوافق على بعض الأمور بيتعارض معك ببعض الأمور، ولكن علينا دايما نحافظ هيك. مناش أعداء نحن باين بعضنا البعض يا جماعة، منا أعداء. خلينا نتابع مع نبيلة من بليك بيرن ميلبن. صباح الخير.
2: صباح الخير كلود تيتينك. صباح الخير لك ولعمر ولرشيد ولهادي. أنا بدي أقول لها بس لمادي تطلع هي على شؤون بلدها وما تتدخل بشؤون اللبنانية، هاي أول شيء.
0: طيب برافو رح أوقف هون. يعني نحن عم نتدخل بشؤون غيرنا، بشؤون غزة وبشؤون سوريا. طيب أنه كيف بتعتبري مثلا حزب الإرهابي رأي اليوم ماجي عم تقول رأيه كما هو، هي هذا رأيها، بس شو رح يكون تأثير يعني هذا الرأي على مقارنة مع حزب عم يدخل بشأن غزة وعم يدافع عن سوريا؟ فكيف بتلاقي هذا التدخل؟
2: بليز كلود أعطيني مجال. امبارح سمحتي لسمير
0: يا عمي بس عم بعطيكي بس عم بتحاور معي.
2: امبارح سمير
0: تفضلي تفضلي بعدك معنا.
2: نعيم قاسم مرتين امبارح، هلا رشيد ما قال شيء. مرحبا استاذ عمر، مرحبا ست ماجي. هيدي بروتوكول، نحن بنحترم الاذاعه بنحترم الاشخاص اللي عم تطلع على الهواء. بس هي ما حقها تتدخل بشؤون اللبنانيه وتقول يا حرام هادي يا حرام. هي اذا كانت من العراق خليها تشوف امريكا شو عملت بالعراق، خليها تشوف امريكا شو عملت بغزه. يعني تتطلع تشوف الاجرام الامريكي الاسرائيلي شو عم يعملوا بالعرب بلا عن. أنا ما عم بحكي على طوائف لا سني ولا شيعي، بس تطلع الفيلم الأمريكي الطويل الله يرحم الله يرحم تراب زياد الرحباني اللي هو كان عارف المخطط الأمريكاني من الثمانينات. فخلينا نحن العرب نحترم بعضنا.
0: نعم.
2: ولما واحد بده يطلع على الهوى يحكي كلام له معنى. لو ما المقاومة لبنان حبيبتي كان صار مقاطعة من إسرائيل.
0: شكرا لك نبيلة. رشيد عندك اي تعليق سريع لو سمحت؟
1: التكنولوجيا انا ما غلطتش على عمر، ما غلطتش على حدا.
0: أوكي.
1: انا في اللي طعنوا في بلدي اللي طعنوا في بلد العربي بقول لك هذه ارض يهوديه مرتك الخطر والشوم. انا شغلتي لا تيجي تعملي حمله على التليفون تاعي. انا اللي عرفت من حق عبد
0: اوكي بس الخط عم بيقطع لو سمحت، اذا بدك تحكيني احكيني على الخط العادي لانه خطك عم بيقطع مش عم نقدر نستوعب الكلام.
1: هلا بحكي معك على الخط العادي.
0: اوكي

0: We're back here on 2ME Australia, Mark and Sedine. Okay, here are some fun and interesting facts about the Arabic language. One, it's not actually, the Arabic alphabet is not actually an alphabet. It's an abjad, which means a writing system in which each letter stands for a consonant and not a vowel, which means the user of the language needs to provide the vowels using vowel marks. يعني الشدة والضمة والكسرة, things like that. December 18, 2010, or there are some that say 2015, was designated by the United Nations as Arabic Language Day. That was the day in 1973 when the General Assembly approved Arabic as an official UN language. Kinda cool. We'll be back with more interesting facts about the Arabic language right after this short break.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة, كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: لينكد, لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة, كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
9: هدى العناز.
8: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية اليمنية خلال هجوم جديد نفذه الحوثيون على مدينة مأرب. الرئيس الأمريكي يتحدث عن قرب انتهاء حرب إيران وسعر النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن مقترحات إعادة فتح مضيق هرمز. وعلى خلفية أحداث السبت الأخيرة نادي برشلونة يلغي مباراته الودية مع المغرب بعد تحذيرات أمنية من احتمال تجدد الحشود الجماعية نحو سبتة.
9: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من اليمن الذي لا يزال يشهد تطورات ميدانية متسارعة، حيث قتل صباح اليوم 3 من عناصر القوات الحكومية اليمنية وأصيب 4 بهجوم جديد بالطائرات المسيرة شنه المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على محافظة مأرب. ويأتي هذا وسط مخاوف متزايدة من انهيار الهدنة واتساع دائرة المواجهات. لكن السؤال الذي يطرح هو لماذا عاد التصعيد العسكري في اليمن بعد تهدئة نسبية بين الحوثيين والقوات الحكومية منذ العام 2022، وحتى أن الأمور وصلت إلى الحديث عن خارطة طريق جديدة. لنستمع لمداخلة الصحفي علي البخيتي، كان متحدثا إلى أحلام الطاهر.
10: الحوثيين طبعا استغلوا الحرب ما بين الولايات المتحدة وإيران ويريدوا أن يحشروا ملفهم ضمن هذا الصراع. هم يشعرون أن المملكة العربية السعودية وكذلك القوات الحكومية اليمنية لا تريد الانجرار إلى أي حرب معهم الآن، حتى لا تتشابك الملفات وحتى لا يعطى الحوثي فرصة لقصف المنشآت النفطية ولإعاقة المناحة أكثر في البحر الأحمر وللتسبب بأزمة عالمية جديدة. كذلك حلفاء المملكة العربية السعودية بما فيهم الأمريكيين بالطبع والأوروبيين ينصحوهم بعدم خوض أي معارك حاليا، والحوثيين وبصراحة هم في أضعف أوقاتهم ويشعرون أن القوات التي تجهز لإسقاطهم لاحقا قد تتحرك بمجرد الانتهاء من إيران. الحوثيين يريدون إذا حصل وقف إطلاق نار ما بين الولايات المتحدة وبين إيران نهائي أن يشمل هذا الاتفاق الحوثيين، بحيث تغلي يد السعودية ويد الحكومة الشرعية عن تفجير أي نزاع معهم بشكل منفرد.
8: إلى ملف الحرب في إيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن المحادثات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز تسير بشكل جيد. ورغم تصريحات ترامب فإن أسعار النفط ارتفعت اليوم في ظل تزايد المخاوف بشأن إعادة فتح مضيق هرمز واحتمال فرض إيران حظرا وغرامات على السفن التي تعتبرها معادية أو مخالفة لقواعد طرحتها بالتعاون مع سلطنة عمان. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر في الرئاسة اللبنانية بأن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما لبنان الانسحاب من منطقة جديدة في الجنوب، واشترطت التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبقا انتشر فيهما، في حين أصيب اليوم عسكري لبناني جراء استهداف إسرائيلي لجرافة في بلدة المنصورية جنوب البلاد. إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، حيث ألغى نادي برشلونة مباراته الودية في طنجة المقررة منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد تحذيرات أمنية من احتمال تجدد الحدود أو الحشود الجماعية نحو مدينة سبتة. حازم حمد.
11: برشلونة يلغي مباراته في طنجة. القرار لم يكن رياضيا بقدر ما كان سياسيا وأمنيا، إذ تلقى النادي تقارير تحذر من نشاط رقمي مكثف لأكثر من 5000 حساب سبق أن حرض على التدفق الجماعي نحو سبتة في 30 من تموز يوليو الماضي، وهي الأزمة التي خلفت توترا دبلوماسيا بين مدريد والرباط. هذه الحسابات عادت لتدعو إلى حشد جديد ليلة 15 من آب أغسطس الجاري، وهو الموعد الموعد نفسه للمباراة، ما جعل وجود برشلونة في طنجة عنصرا قد يستغل رمزيا لإطلاق موجة هجرة جديدة أو لإظهار النادي كأنه غير مكترث بالأزمة الإنسانية القريبة من موقع اللقاء. إدارة برشلونة رأت أن إقامة المباراة قد تفسر سياسيا، خصوصا أن أزمة سبتة تحولت إلى ملف أمني حساس في إسبانيا، مع مخاوف من تكرار سيناريو التدفق البحري الجماعي. كما أن شركات برمجيات مكلفة حكوميا أكدت وجود تنسيق رقمي مشابه لما سبق، ما دفع النادي لتجميد الحدث نهائيا تجنبا لأي ارتباط غير مباشر بالأزمة.
8: وفي تطورات مهاجري سبتة، قالت وزيرة الشباب الإسبانية إنها تأمل في البدء في نقل المهاجرين القصر من جيب سبتة الإسباني إلى البر الرئيسي في غضون أسابيع. نهاية النشرة، شكرا لكم مستمعين الكرام وإلى اللقاء.

0: بدي احكي لكم حكاية. أول شي سؤال: What is the most important factor for success? Well, this was discovered near Stanford University in the USA, where a psychology professor took a group of 4-year-old kids and put them in a room all by themselves. هخليكن هون مع وحدة مارشميلو لولي لربع ساعة. He told them, I'm going to leave you with one marshmallow for 15 minutes. When I come back, if the marshmallow is still here, you'll get another one. So you'll have two marshmallows. Now, to tell a 4-year-old kid to wait 15 minutes for something they like is like telling an adult to wait 2 hours for coffee, right? So what happened when the professor left the room? Of course, the marshmallow was eaten up. 2 out of 3 ate the marshmallow. 1 out of 3 would look at the marshmallow, put it back, pick it up, smell it, put it back, walk around the room, but not eat it. That one child already knew the most important principle for success: the ability to delay gratification, also known as self-discipline. Ooft, Anna, كنت أكل 100,000 marshmallow. No way كنت انطر ربع ساعة. زكينا عمري 4 سنين. سنين معكم على 2ME أستراليا. خليكم معنا لأحلى الأغاني من شرق الأوسط. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مارمتا هو شفيع المدمنين باترون سينت اوف الكوهوليكس لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات. منخصص لهم اليوم هيدي الساعة ومنخصصها للقديس متايس أو متى. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين وعنوانه هو المثابرة والأمل. فإذا هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة اشفع فينا, the saint of the hour, saint of alcoholics. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: معكم سيرين on 2MA. أنا كتير بحب اللغة, خاصة اللغة العربية العربية, لأنه أنا بالنسبة لإلي بلاقيها صعبة كتير, وهي الوحيدة اللي بتكون صعبة كتير الواحد, يعني الواحد اللي يتعلمها. وتاريخها كمان تاريخها كتير كتير حلوة. حتى أنا يعني بحكي عربي مش يعني مكسر شوية, بنفس الوقت not too bad, بس درسي بس شوي القراءة وكتابة وحابة كمل الدرس أكيد. فعندي كم نقط facts عن اللغة العربية وحقولها بالعربي, عفوا اللغة العربية وحقولها بالإنجليزية إذا يمكن عندكم أنتو أولاد مثلي بيحكوا عربي بس يمكن ما بيقروا وبيكتبوا إنجليزي, ما تكون you know maybe it's not as strong, فحقولها بالإنجليزية just for them. مشبرح مثل ما مثل ما بنقول. خليكم معنا منكمل من بعد هالاستراحة.
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب, يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت, نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة, تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: We're back on 1638 to ME Australia. I'm Serene. Always good to have a quote of the day, and today I'm going with, music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent. And we never remain silent here at 2ME. We guarantee the freshest music mix in town.
1: لبنان غزة إيران الخليج أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
8: ME Australia News.
9: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
10: هدى العناس.
9: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية اليمنية خلال هجوم جديد نفذه الحوثيون على مدينة مأرب. الرئيس الأمريكي يتحدث عن قرب انتهاء حرب إيران، وسعر النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن مقترحات إعادة فتح مضيق هرمز. وعلى خلفية أحداث السبت الأخيرة، نادي برشلونة يلغي مباراته الودية مع المغرب بعد تحذيرات أمنية من احتمال تجدد الحشود الجماعية نحو سبتة.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من اليمن الذي لا يزال يشهد تطورات ميدانية متسارعة، حيث قتل صباح اليوم 3 من عناصر القوات الحكومية اليمنية وأصيب 4 بهجوم جديد بالطائرات المسيرة شنه المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على محافظة مأرب. ويأتي هذا وسط مخاوف متزايدة من انهيار الهدنة واتساع دائرة المواجهات. لكن السؤال الذي يطرح هو لماذا عاد التصعيد العسكري في اليمن بعد تهدئة نسبية بين الحوثيين والقوات الحكومية منذ العام 2022، وحتى أن الأمور وصلت إلى الحديث عن خارطة طريق جديدة. لنستمع لمداخلة الصحفي علي البخيتي، كان متحدثا إلى أحلام الطاهر.
12: الحوثيين طبعا استغلوا الحرب ما بين الولايات المتحدة وإيران ويريدوا أن يحشروا ملفهم ضمن هذا الصراع. هم يشعرون أن المملكة العربية السعودية وكذلك القوات الحكومية اليمنية لا تريد الانجرار إلى أي حرب معهم الآن، حتى لا تتشابك الملفات وحتى لا يعطى الحوثي فرصة لقصف المنشآت النفطية ولإعاقة المنحة أكثر في البحر الأحمر وللتسبب بأزمة عالمية جديدة. كذلك حلفاء المملكة العربية السعودية بما فيهم الأمريكيين بالطبع والأوروبيين ينصحوهم بعدم خوض أي معارك حاليا، والحوثيين وبصراحة هم في أضعف أوقاتهم ويشعرون أن القوات التي تجهز لإسقاطهم لاحقا قد تتحرك بمجرد الانتهاء من إيران. الحوثيين يريدون إذا حصل وقف إطلاق نار ما بين الولايات المتحدة وبين إيران نهائي أن يشمل هذا الاتفاق الحوثيين، بحيث تغل يد السعودية ويد الحكومة الشرعية عن تفجير أي نزاع معهم بشكل منفرد.
9: إلى ملف الحرب في إيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن المحادثات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز تسير بشكل جيد. ورغم تصريحات ترامب فإن أسعار النفط ارتفعت اليوم في ظل تزايد المخاوف بشأن إعادة فتح مضيق هرمز واحتمال فرض إيران حظرا وغرامات على السفن التي تعتبرها معادية أو مخالفة لقواعد طرحتها بالتعاون مع سلطنة عمان. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر في الرئاسة اللبنانية بأن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما لبنان الانسحاب من منطقة جديدة في الجنوب، واشترطت التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبقا انتشر فيهما. في حين أصيب اليوم عسكري لبناني جراء استهداف إسرائيلي لجرافة في بلدة المنصورية جنوب البلاد. إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، حيث ألغى نادي برشلونة مباراته الودية في طنجة المقررة منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد تحذيرات أمنية من احتمال تجدد الحدود أو الحشود الجماعية نحو مدينة سبتة. حازم حمد.
13: برشلونة يلغي مباراته في طنجة. القرار لم يكن رياضيا بقدر ما كان سياسيا وأمنيا، إذ تلقى النادي تقارير تحذر من نشاط رقمي مكثف لأكثر من 5000 حساب سبق أن حرض على التدفق الجماعي نحو سبتة في 30 من تموز يوليو الماضي، وهي الأزمة التي خلفت توترا دبلوماسيا بين مدريد والرباط. هذه الحسابات عادت لتدعو إلى حشد جديد ليلة 15 من آب أغسطس أو 15 من آب أغسطس الجاري، وهو الموعد نفسه للمباراة، ما جعل وجود برشلونة في طنجة عنصرا قد يستغل رمزيا لإطلاق موجة هجرة جديدة أو لإظهار النادي كأنه غير مكترث بالأزمة الإنسانية القريبة من موقع اللقاء. إدارة برشلونة رأت أن إقامة المباراة قد تفسر سياسيا، خصوصا أن أزمة سبتة تحولت إلى ملف أمني حساس في إسبانيا مع مخاوف من تكرار سيناريو التدفق البحري الجماعي، كما أن شركات برمجيات مكلفة حكوميا أكدت وجود تنسيق رقمي مشابه لما سبق، ما دفع النادي لتجميد الحدث نهائيا تجنبا لأي ارتباط غير مباشر بالأزمة.
9: وفي تطورات مهاجري سبتة، قالت وزيرة الشباب الإسبانية إنها تأمل في البدء في نقل المهاجرين القُصّر من جيب سبتة الإسباني إلى البر الرئيسي في غضون أسابيع. نهاية النشرة، شكرا لكم مستمعين الكرام وإلى اللقاء.
0: رجعنا لكم على تويمي أستراليا، معكم سيرين. تابعوا تويمي إيفنينج شو من الساعة 7 بالليل تنين للجمعة. الحكي قليل والأغاني كتيرة، أحلى الأغاني عربي وإنجليزي، جديد وكلاسيك على 1638 تويمي أستراليا.

0: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: Let's do it. Please. Let's do it.

0: لقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوجدت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم.
1: New music.
2: Let's go.
3: 2ME with the new music first.

0: توامي أستراليا أنا سيرين. تابعونا لأحلى أغاني من الشرق الأوسط وأجمل أغاني إنجليزي على الراديو 1638 AM على الإنترنت توامي.com.au وبال توامي أب على الآيفون. That's you, that's me, that's توامي.
1: والآن استمعوا لأول وأجمل

Two killers.

0: 16:38, 2 in the Australia, Celine Marcon for your evening. Hope you're having a great one. This will just be a short little break. We've got more music coming up right after this. Stay with us.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في والام اف ام، وإليكم أبرز العناوين. مجلس الوزراء في بعبدة عصرا والراعي زار الرئيس عون، المرحلة تتطلب الالتفاف حول الدولة. بري يحدد الثلاثاء والأربعاء موعدا لجلسات تبث ب14 بندا صدارتها الإعدام والعفو العام. الجيش الإسرائيلي يجرح جنديا لبنانيا باستهداف جرافة كانت تزيل الركام في المنصوري. ترامب متفائل بانتهاء الحرب قريبا جدا مع إيران، وتفاهمات أولية لإعادة فتح مضيق هرمز. ستكون نتائج الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة في روما أمام مجلس الوزراء الذي يلتئم عند 3 عصرا في القصر الجمهوري، وهي عمليا مفاوضات لا رجوع عنها تقود برعاية أمريكية إلى تنفيذ الإطار فاتفاق أمني فاتفاق سلام، ناهيك عن خطة شاملة للمناطق التجريبية. وهذا المسار هو الوحيد المتاح لتحصيل الحقوق دبلوماسيا ووقف تداعيات الحرب المدمرة. أما في التشريع فالجلسات المقررة الثلاثاء والأربعاء في البرلمان يتصدر جدول أعمالها العفو العام ومشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام بعد توافق أغلب الكتل النيابية عليها. إقليميا ودوليا أعرب الرئيس الأمريكي عن تفاؤله بانتهاء الحرب قريبا جدا مع إيران، وذلك في ظل تفاهمات أولية بين طهران ومسقط لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية. البداية من بعبدة، حيث يلتئم مجلس الوزراء بعد نحو ساعة فيما يعتصم الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية على طريق القصر الجمهوري. هذا وكان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التقى البطريرك الراعي. التفاصيل مباشرة من بعبدة مع الزميل صبحي إبليوي. صبحي، كل التفاصيل معك، تفضل.
1: نعم، يعني في هذا اليوم تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدة. هذه الجلسة وبحسب معلومات الام تي في سيسبقها لقاء يجمع فخامة الرئيس العماد جوزيف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عند الساعة 2:30، وهذا اللقاء الذي أصبح معتادا قبل كل جلسة مجلس وزراء، علما أن هذه الجلسة تعقد بعد عدة جلسات عقدت في السراي الحكومي. وبحسب المعلومات أيضا سيطلع فخامة الرئيس الوزراء ومجلس الوزراء على نتائج الزيارة الخارجية، أولا إلى واشنطن ولقائه الرئيس دونالد ترامب، إضافة أيضا إلى زيارة تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، وإضافة أيضا إلى آخر النتائج التي توصلت عليها المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بجولتها السابعة في روما. علما أن الرئيس عون كان التقى عدد من الزوار في هذا اليوم، رئيس مجلس الشورى الدولة إضافة إلى وزير الاتصالات، كما أنه التقى نائب رئيس الحكومة الذي وضع بين يديه ملفا متكاملا عن الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان قبيل انطلاق جلسة مجلس الوزراء. أبرز اللقاءات اليوم كانت للبطريرك الراعي الذي أيضا أثنى على جهود الرئيس عون إضافة على مواقفه، وكان أيضا قال أن عدد كبير من اللبنانيين بدأوا باستعادة ثقة اللبناني بدولته. في مجلس الوزراء أيضا في هذا اليوم سيكون هناك طرح لتجديد لشركة سوليدار، وهي الشركة المطورة لوسط بيروت، إضافة أيضا إلى أن الرئيس نواف سلام سيطرح موضوع ملف النفايات وهو ملف طارئ، وإضافة إلى ما كان قد طرح سابقا من ناحية الزيادات على الزيادات الضريبية المتعلقة بضريبة البيئة، علما أن لا اتجاه لإقرار هذا البند. هناك أيضا ملف طارئ وهو التعويضات ودفع التعويضات بعد قرار مجلس الشورى الدولة والمفعول الرجعي بملف المال، وهنا سيكون هناك نقاش مستفيض خاصة بين وزير المال وعدد من الوزراء. نستمع إلى أبرز ما قاله البطريرك الراعي.
2: تحدثنا عن مفاوضات روما، وتحدثنا عن إدعي الفاتيكان معني بلبنان بقضية لبنان، وهنأت الرئيس بمواقفه المشرفة اللي عاطية ثقة لكل اللبنانيين. وقال إنه المفاوضات بروما ماشي حالها، لكن بس عنده موقف إنه إسرائيل بدأت تتعاون شوي أكتر. بالجنوب نحن ولا مدرسة كاثوليكية بيحكي عن المدرسة الكاثوليكية ولا مدرسة سكرت، عم بيعالجوا القضايا الأقساط وغيره على معرفتي. احنا كمان مع أهل الجنوب نعرف قضيتهم ونعرف جرحهم، منطالب بعودتهم بس منطالب بإعادة الأعمار.
0: بري يحدد الثلاثاء والأربعاء المقبلين موعدا لجلسات تشريعية، وأبو صعب نأمل عدم تطير الجلسة وثمة إصرار على إصدار قانون العفو العام. تقرير زينب الشمعون.
3: نتمنى أن لا يتم تطيير الجلسة كما حصل في الجلسة السابقة، وقانون العفو العام سيمر، وقانون الإعلام بحاجة إلى بعض التعديلات، والأكيد أنه سيكون عندنا قانون إعلام جديد. الإيجابية طغت على كلام نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب من عين التينة بعد انعقاد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري.
4: صراحة في ناس مظلومة قاعدة بالسجون، كان مفروض من عيد الأضحى اللي مرق تكون صاروا ببيوتهم. المؤسسة العسكرية مثل ما بتتذكروا آخر مرة منعوا العسكر أو الجيش يجوا يعطوا رأيهم باسم عوائل شهداء الجيش، فنحن عم نكون صوتهم. بنفس الوقت في محلات عندهم مطالب بالمؤسسة العسكرية نحن ما عم نقدر نلبيها، بدنا نلبي ما هو عام بالقانون. في توازن لازم ينعمل. أنا برأيي هيدا القانون مثل ما هو مقترح يمكن بلبي 95% من المطالب.
3: 14 بندا وضعت على جدول أعمال الجلسة التي تقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، والبند الأول سيكون إلغاء عقوبة الإعدام، يليه اقتراح قانون الإعلام، ومن ثم قانون العفو العام وهيكلية المصارف.
4: قانون الإعلام ما رح ينسحب، لا رح يكون موجود. نهار التنين في جلسة عندي بالمكتب مع النقيبين لحتى نحكي نحن وياهم ببعض المطالب، بس في مطالب ما رح بتصير. يعني مثلا حدا عم بيطالب انه نقابة عندها هاجس انه بركي نحن عملنا نقابة تانية، ما لازم نعمل نقابة تانية الا ما ناخد موافقتهم. لا، بدهم يسمحوا لنا، هذا موضوع بده قانون.
3: كما أضيف إلى البنود الـ14 طلب وزير العدل عادل النصار تعديل مادة واحدة إصلاحية حول رفع الملاحقة الجزائية للأحداث من عمر 7 سنوات إلى 14 سنة.
0: من عين التينة إلى معراب، حيث نظم لقاء في المقر العام لحزب القوات اللبنانية مع وفد من الانتشار في الحزب، جرى خلاله تسليم بطاقات الانتساب الخاصة بعدد من المنتسبين الجدد إلى رؤساء المراكز والمنسقين، تمهيدا لتسليمها إلى أصحابها في بلدان انتشارهم. وخلال اللقاء أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى أن أي تحد محلي في ظل اعتراف دولي وعربي واسع يصبح أسهل بكثير، محذرا من الاستخفاف بما هو آت.
5: أول شيء تنتفق وعا تفكروا في إمكانية الأحداث ترجع لورا، ولا في إمكانية. هلا عم بتشوفوا كتير طلعات ونزلات، بس شو بدكم بكل هو؟ بنهاية المطاف التاريخ ما رح يرجع لورا، ما بيرجع لورا ولا يوم من الأيام. بالأخص بلبنان رايحين باتجاه أنه يبطل فيه سلاح خارج الدولة، هي تحصيل حاصل تحديدا عند حزب الله. بعد في على أنه نكفي متبان إحنا وننطر فنقدر نقطع المرحلة. هاي مرحلة مش صعبة بس ثقيلة، هيك يعني ساعة حرب وساعة سلم وساعة مش الأمور ساعة مش مش الأمور، بس برضو رجع لورا ما فيه.
0: في أمن الجنوب، أفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بإصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة نتيجة استهداف إسرائيلي لجرافة للجيش في بلدة المنصور سور، وذلك في أثناء عملها على فتح الطرق وإزالة الركام. إنسانيا، ناشدت عائلة السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام التدخل للإفراج عنه أو اتخاذ الإجراءات القانونية الاستثنائية المناسبة التي تمكنه من استكمال علاجه بين أفراد أسرته، وذلك نظرا لخطورة وضعه الصحي على إثر تعرضه لعدة جلطات قلبية. وأكدت العائلة ثقتها بحكمة الدولة اللبنانية وحرص قيادتها، أملة في الاستجابة العاجلة حفاظا على حياته. بيئيا، نفذ عدد من أهالي وفعاليات منطقة الدريب اعتصاما احتجاجيا رفضا لاستمرار إدخال النفايات من خارج محافظة عكار إلى مكب إسرار، وأكد المعتصمون عدم السماح بمرور شاحنات محملة بالنفايات إلى المكب ملوحين بخطوات تصعيدية في حال استمر إدخال النفايات من المنية ودير عمار والكورة إلى المنطقة. هذا واعتبر المعتصمون أن الدولة تواصل تحميل عكار أعباء النفايات من خارجها بدلا من إنشاء مستشفيات ومشاريع إنمائية. أقليميا، اتفاق وشيك في شأن مضيق هرمز بين إيران وعمان، والرئيس الأمريكي متفائل. تقرير أورور كرم.
6: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يختصر وحده كل مستجدات الحرب مع إيران تارة بالتصعيد وتارة أخرى بالمهادنة، وهو رأى في لقاء مع الإعلاميين بالبيت الأبيض أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى تدمير القدرات الإيرانية لامتلاك سلاح نووي.
7: We'll see those days pretty soon again based on everything I see. As soon as the war ends, and I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. I think we're doing very well. I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. Fortunately, I built up so much during my term. I rebuilt the military and also loaded it up with a lot of stuff. And we have certain types of munitions that are very powerful, that we have virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.
6: تصريح ترامب هذا يتزامن مع تقارير تتحدث عن تفاهمات أولية بين سلطنة عمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الطرفين اتفقا على الخطوط العريضة لإعادة فتح المضيق والأعلان المرتقب عن فتح مؤقت لهرمز إلى حين الانتهاء من مسار الفتح الدائم، والأعلان قد يتم خلال أيام بعد موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني. الاتفاق المقترح يمتد لستين يوما، ويهدف إلى استئناف الملاحة وكسر الجمود تمهيدا لإطلاق المفاوضات الفنية ومن دون فرض رسوم عبور على السفن. وفي تفاصيل المقترح، فإن السفن الداخلة ستستخدم الممر الملاحي الأقرب إلى إيران، أما السفن المغادرة فستستخدم الممر الأقرب إلى سلطنة عمان. أما فيما يخص الممر الأوسط فستتم مناقشة هذا الممر في وقت لاحق بانتظار عملية إزالة الألغام والإجراءات الفنية اللازمة والتي قد تشارك بها أطراف إقليمية.
0: وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط سينت أحمد الكاليغرافر كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي وصار مسيحي بالسر. بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين. وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه. نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682. هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي. وقبل ما يموت قال لهم كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي دم الاستشهاد. Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: التواضع هو أسمى صفات ممكن نحن بالفعل نختبره بحياتنا، وقديش حلو نكون متواضعين بحياتنا ودايما نشوف الأمور من ناحية التواضع، ولكن مش صعبة أبدا أن نفعلها مع أصدقائنا، نفعلها بحياتنا العملية وأيضا العائلية.
1: Come on, kids, you'll love it.
2: The best talk back.
3: لأنه بأمريكا أكيد كمان عندك فلوة هونيك وبيسمعوك لا ميشيغان و أوهايو لوس أنجلوس.
2: You'll love it.
4: The breakfast show.
5: The breakfast show.
6: The breakfast show on 2ME Australia.
1: You'll love it.
7: 2ME music. Music. Music. Music.
0: حب الحياة كتير حلو، ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة، ولكن أنا كنت حب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا، والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.
8: والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: في السرعة الندامة وفي مثل ما بيقولوا التأني السلامة. وبالفعل يمكن هذه الخبرية أخذناها من نحن وصغار مع الأرنب والسلحفات. دايما لما منستعجل على الأمور أوقات منندم لأنه ما منحصل على النتيجة الجيدة جدا, ولما منتروى بكل تفاصيل حياتنا دايما بتكون حتما النتيجة إيجابية.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب, يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت, نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة, خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
7: 1638 AM 2ME. عطينا دقايق منعطيك العالم على مسمعك.
8: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
9: هدى العناس.
8: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الحوثيون يشنون هجمات جديدة على مدينة مأرب تودي بحياة 5 قتلى بينهم مدنيان. مسؤول سعودي يقول إن اتفاق مكة المبرم مع تركيا وباكستان لا يمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي, وإيران تقول إنه لن يحقق الأمن للسعوديين وتدعوهم لتغيير سياستهم. بريطانيا تشهد موجة جفاف مقلقة تفرض ضغوطا على الحكومة والمزارعين لإيجاد حلول تضمن استدامة الإنتاج الزراعي وحماية الإمدادات الغذائية.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. البداية من اليمن، حيث قتل 3 عناصر من القوات الحكومية اليمنية بالإضافة إلى مدنيين وإصابة آخرين، وذلك إثر هجوم جديد بالطائرات المسيرة شنه الحوثيون اليوم على محافظة مأرب. التفاصيل معك أحلام الطاهر.
9: نعم هدى، هجمات متزايدة بالطائرات المسيرة والصواريخ يشنها الحوثيون على مواقع عسكرية وأهداف داخل مناطق سيطرة الحكومة. استهدفت اليوم مدينة مأرب وسط البلاد، وأسفرت عن مقتل مدنيين 2 وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة، مع معلومات عن تبادل قصف مدفعي واستهداف الحوثيين لمخازن أسلحة. يأتي هذا عقب سلسلة من هجمات هي الأكثر دموية منذ 4 سنوات على محافظتي مأرب وحضرموت، أسفرت أمس عن سقوط 58 جنديا. نذكر بأن الحوثيين سبق وأن هاجموا مأرب سعيا للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط، إلا أن القتال توقف بعد اتفاق الهدنة برعاية الأمم المتحدة عام 2022. ومع تجدد الهجمات يدخل اليمن في دوامة جديدة من العنف، خاصة مع اشتعال جبهة القتال مع السعودية التي أعلنت إصابة 11 شخصا جنوب المملكة ليلة الخميس الجمعة. لذلك أفاد التحالف العسكري بقيادة الرياض والداعم للحكومة اليمنية منذ قليل بأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التصعيد، بينما توعدت الحكومة اليمنية بالرد في الزمان والمكان المناسبين.
8: شكرا لك أحلام الطاهر. قال مسؤولان سعودي وتركي إن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة مع باكستان لا تشكل تهديدا لأي من دول المنطقة، وهدفها هو تعزيز الردع والقدرات الدفاعية للأطراف المعنية، كما أنها تمثل أي أو لا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي. وفي أول رد فعل يصدر من طهران، حذر إبراهيم ردائي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حذر من أن اتفاق الدفاع المشترك الذي وقعته المملكة العربية السعودية مع باكستان وتركيا لن يضمن أمن المملكة، داعيا السعوديين لتغيير سياستهم كي لا يضطروا إلى التوسل للآخرين من أجل الأمن على حد تعبيره. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر في الرئاسة اللبنانية بأن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما الانسحاب من منطقة جديدة في الجنوب، واشترطت التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما. إلى بريطانيا مستمعين الكرام، التي تشهد موجة جفاف مثيرة للقلق تحولت إلى تحد اقتصادي واستراتيجي يهدد أحد أهم مقومات الاستقرار، ما يزيد الضغط على الحكومة والمزارعين لإيجاد حلول تضمن استدامة الإنتاج الزراعي. المزيد مع مراسلتنا هدى الحسيني من لندن.
10: تشهد بريطانيا ومعها أجزاء واسعة من المملكة المتحدة واحدة من أشد موجات الجفاف منذ عقود، بعد أشهر من قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وقد أدى ذلك إلى انخفاض منسوب الأنهار والخزانات وإعلان الجفاف في مناطق واسعة من إنجلترا، بينما تأثرت ويلز أيضا بشكل كبير. ويحذر الخبراء من أن الأزمة لم تعد بيئية فحسب، بل أصبحت تمس الأمن الغذائي مباشرة، فالمحاصيل الزراعية ولا سيما القمح والشعير والشوفان سجلت تراجعا حادا، ويتوقع أن يكون موسم الحبوب هذا العام الأسوأ منذ بدء السجلات الحديثة، مع خسائر تقدر بمئات ملايين الجنيهات، كما تضررت محاصيل الخضار، ما دفع المتاجر إلى زيادة الاستيراد ورفع الأسعار. ويؤكد المزارعون أن استمرار الجفاف يهدد قدرة بريطانيا على إنتاج غذائها، ويكشف أن الأمن الغذائي بات مرتبطا بإدارة المياه والاستثمار في البنية التحتية الزراعية تماما كما يرتبط بالإنتاج نفسه. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
8: أكد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو اليوم أن باريس لن تسمح بأية محاولة تدخل أجنبية في انتخاباتها الرئاسية المقرر إجراؤها بعد 8 أشهر. وتأتي تصريحات بارو في ظل حملة روسية جديدة استهدفت عددا ممن تطرح أسماؤهم كمرشحين لقصر الإليزي. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: حبنا لكم بيزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكم بتغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا وبنسمع جميع آرائكم، آرائكم الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر راديو TME 1638 AM دليدا اسكندر معيكي.
1: This is Seiya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لمن فاتت عالدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا، لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعطريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا of the Christ، من عيدها بتسعة تموز وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence, and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بيّنت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدائرة اللي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم، 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility, and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is Seiya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Crunching out the killer cuts with no limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. New MD music. No boundaries. No rules.
3: What the f***?
0: 2ME, no limits.
2: تحياتي لكم جميعا دايما عبر أثير راديو TME، المحبة اللي بتجمعنا سوا دايما. خلينا نبتدي بعيالنا، قديش حلو نفعلها بحياتنا العائلية ومن ثم بمجتمعنا ومن ثم أيضا بين أصدقائنا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: بوجه تحياتي إلى كل السيدات العاملات، إما العاملات في العائلة وفي المنزل، إما العاملات أيضا في العمل. بالفعل أنتم اللي بتضحوا من دون مقابل. بوجه لكم تحية كتير كبيرة دايما عبر أثير راديو TME أستراليا.
6: والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة TME أستراليا. Exclusive.

0: Frauen.
1: Music.
0: UMI.
1: Music.
0: Australia.
2: Music. The hits before they hit.
3: Today's hottest hits.
0: اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME.
2: 2ME.
0: أستراليا.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضاءك لأرضاءك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا.

0: صوت بيلمع وأغنية بتلمع وموسيقى بتدندن، بدكن تعرفوا وين؟ أكيد عرفتوا وين عن شو عم بحكي. عم بحكي عن راديو تأمي 16.8 AM، ما إلكن إلا من موبايلكن تتصلوا فينا على 96530، هيك لن تواكبوا معنا آخر التطورات على الساحة المحلية وأيضا السياسية. كانت معكن دليدا إسكندر. معيكي
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
9: هدى العناس.
8: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الحوثيون يشنون هجمات جديدة على مدينة مأرب تودي بحياة 5 قتلى بينهم مدنيان. مسؤول سعودي يقول إن اتفاق مكة المبرم مع تركيا وباكستان لا يمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي، وإيران تقول إنه لن يحقق الأمن للسعوديين وتدعوهم لتغيير سياستهم. بريطانيا تشهد موجة جفاف مقلقة تفرض ضغوطا على الحكومة والمزارعين لإيجاد حلول تضمن استدامة الإنتاج الزراعي وحماية الإمدادات الغذائية.
9: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. البداية من اليمن، حيث قتل 3 عناصر من القوات الحكومية اليمنية بالإضافة إلى مدنيين وإصابة آخرين، وذلك إثر هجوم جديد بالطائرات المسيرة شنه الحوثيون اليوم على محافظة مأرب. التفاصيل معك أحلام الطاهر.
10: نعم هدى، هجمات متزايدة بالطائرات المسيرة والصواريخ يشنها الحوثيون على مواقع عسكرية وأهداف داخل مناطق سيطرة الحكومة. استهدفت اليوم مدينة مأرب وسط البلاد، وأسفرت عن مقتل مدنيين 2 وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة، مع معلومات عن تبادل قصف مدفعي واستهداف الحوثيين لمخازن أسلحة. يأتي هذا عقب سلسلة من هجمات هي الأكثر دموية منذ 4 سنوات على محافظتي مأرب وحضرموت، أسفرت أمس عن سقوط 58 جنديا. نذكر بأن الحوثيين سبق وأن هاجموا مأرب سعيا للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط، إلا أن القتال توقف بعد اتفاق الهدنة برعاية الأمم المتحدة عام 2022. ومع تجدد الهجمات يدخل اليمن في دوامة جديدة من العنف، خاصة مع اشتعال جبهة القتال مع السعودية التي أعلنت إصابة 11 شخصا جنوب المملكة ليلة الخميس الجمعة. لذلك أفاد التحالف العسكري بقيادة الرياض والداعم للحكومة اليمنية منذ قليل بأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التصعيد، بينما توعدت الحكومة اليمنية بالرد في الزمان والمكان المناسبين.
8: شكرا لك أحلام الطاهر. قال مسؤولان سعودي وتركي إن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة مع باكستان لا تشكل تهديدا لأي من دول المنطقة، وهدفها هو تعزيز الردع والقدرات الدفاعية للأطراف المعنية، كما أنها تمثل أي أو لا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي. وفي أول رد فعل يصدر من طهران، حذر إبراهيم ردائي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حذر من أن اتفاق الدفاع المشترك الذي وقعته المملكة العربية السعودية مع باكستان وتركيا لن يضمن أمن المملكة، داعيا السعوديين لتغيير سياستهم كي لا يضطروا إلى التوسل للآخرين من أجل الأمن على حد تعبيره. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر في الرئاسة اللبنانية بأن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما الانسحاب من منطقة جديدة في الجنوب، واشترطت التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما. إلى بريطانيا مستمعين الكرام، التي تشهد موجة جفاف مثيرة للقلق تحولت إلى تحد اقتصادي واستراتيجي يهدد أحد أهم مقومات الاستقرار، ما يزيد الضغط على الحكومة والمزارعين لإيجاد حلول تضمن استدامة الإنتاج الزراعي. المزيد مع مراسلتنا هدى الحسيني من لندن.
11: تشهد بريطانيا ومعها أجزاء واسعة من المملكة المتحدة واحدة من أشد موجات الجفاف منذ عقود، بعد أشهر من قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وقد أدى ذلك إلى انخفاض منسوب الأنهار والخزانات وإعلان الجفاف في مناطق واسعة من إنجلترا، بينما تأثرت ويلز أيضا بشكل كبير. ويحذر الخبراء من أن الأزمة لم تعد بيئية فحسب، بل أصبحت تمس الأمن الغذائي مباشرة، فالمحاصيل الزراعية ولا سيما القمح والشعير والشوفان سجلت تراجعا حادا، ويتوقع أن يكون موسم الحبوب هذا العام الأسوأ منذ بدء السجلات الحديثة، مع خسائر تقدر بمئات ملايين الجنيهات، كما تضررت محاصيل الخضار، ما دفع المتاجر إلى زيادة الاستيراد ورفع الأسعار. ويؤكد المزارعون أن استمرار الجفاف يهدد قدرة بريطانيا على إنتاج غذائها، ويكشف أن الأمن الغذائي بات مرتبطا بإدارة المياه والاستثمار في البنية التحتية الزراعية تماما كما يرتبط بالإنتاج نفسه. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
8: أكد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو اليوم أن باريس لن تسمح بأي محاولة تدخل أجنبية في انتخاباتها الرئاسية المقرر إجراؤها بعد 8 أشهر. وتأتي تصريحات بارو في ظل حملة روسية جديدة استهدفت عددا ممن تطرح أسماؤهم كمرشحين لقصر الإليزي. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

دايما أنا بدي أتمنى لكم أحلى التمنيات برفقتنا عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا وأيضا عبر تي أم إي دوت كوم دوت أيو. من وراء الميكروفون دليدا إسكندر معيكي. منكفي سوا ومنتابع بقية برامجنا لليوم.

0: ونتغنى
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتؤمني أستراليا.
2: الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعد بالصدق، يوعد بالتضحية ويوعد بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.
3: الأضواء تومض على الباصات من الخلف لتحذر السائقين من أنها تقوم بتحميل أو تنزيل الأولاد. خففوا من سرعتكم إلى 40 كيلومترا في الساعة. حافظوا على سلامة أطفالنا، إنهم يعتمدون عليكم.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: New music that makes you feel good and without interruptions.
6: That's good.
5: كل الموسيقى الجديدة يلي بتخليكم مبسوطين من دون ما نسوقها، وهذا هو تؤمي أستراليا.
2: من موبايلك أكيد على 96530 تواصل معنا مباشرة على الهواء، لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا، وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك. تعرف أنت شو دواك؟ دواك أنك تحط الراديو تأم إي 1638 أم بها العجقة، وأكيد أكيد أكيد دايما دليل أسكندر معك.
7: والآن استمعوا لأول

هلا صار وقت الاغاني الجديده من الاذاعه يلي بتوصلكم كل شيء جديد 2 ام اي اوستراليا.

0: The 1-2ME Australia.
1: أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره. في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه به. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب. هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

0: درب الألام يمكن كتيرة، ودرب الألام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الألام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض. المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا، بحنان، حنان العيلة، وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربية.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
9: هدى العناس.
8: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الحوثيون يشنون هجمات جديدة على مدينة مأرب تودي بحياة 5 قتلى بينهم مدنيان. مسؤول سعودي يقول إن اتفاق مكة المبرم مع تركيا وباكستان لا يمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي، وإيران تقول إنه لن يحقق الأمن للسعوديين وتدعوهم لتغيير سياستهم. بريطانيا تشهد موجة جفاف مقلقة تفرض ضغوطا على الحكومة والمزارعين لإيجاد حلول تضمن استدامة الإنتاج الزراعي وحماية الإمدادات الغذائية.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. البداية من اليمن، حيث قتل 3 عناصر من القوات الحكومية اليمنية بالإضافة إلى مدنيين وإصابة آخرين، وذلك إثر هجوم جديد بالطائرات المسيرة شنه الحوثيون اليوم على محافظة مأرب. التفاصيل معك أحلام الطاهر.
10: نعم هدى، هجمات متزايدة بالطائرات المسيرة والصواريخ يشنها الحوثيون على مواقع عسكرية وأهداف داخل مناطق سيطرة الحكومة. استهدفت اليوم مدينة مأرب وسط البلاد، وأسفرت عن مقتل مدنيين 2 وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة، مع معلومات عن تبادل قصف مدفعي واستهداف الحوثيين لمخازن أسلحة. يأتي هذا عقب سلسلة من هجمات هي الأكثر دموية منذ 4 سنوات على محافظتي مأرب وحضرموت، أسفرت أمس عن سقوط 58 جنديا. نذكر بأن الحوثيين سبق وأن هاجموا مأرب سعيا للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط، إلا أن القتال توقف بعد اتفاق الهدنة برعاية الأمم المتحدة عام 2022. ومع تجدد الهجمات يدخل اليمن في دوامة جديدة من العنف، خاصة مع اشتعال جبهة القتال مع السعودية التي أعلنت إصابة 11 شخصا جنوب المملكة ليلة الخميس الجمعة. لذلك أفاد التحالف العسكري بقيادة الرياض والداعم للحكومة اليمنية منذ قليل بأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التصعيد، بينما توعدت الحكومة اليمنية بالرد في الزمان والمكان المناسبين.
8: شكرا لك أحلام الطاهر. قال مسؤولان سعودي وتركي إن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة مع باكستان لا تشكل تهديدا لأي من دول المنطقة، وهدفها هو تعزيز الردع والقدرات الدفاعية للأطراف المعنية، كما أنها تمثل أي أو لا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي. وفي أول رد فعل يصدر من طهران، حذر إبراهيم ردائي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حذر من أن اتفاق الدفاع المشترك الذي وقعته المملكة العربية السعودية مع باكستان وتركيا لن يضمن أمن المملكة، داعيا السعوديين لتغيير سياستهم كي لا يضطروا إلى التوسل للآخرين من أجل الأمن على حد تعبيره. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر في الرئاسة اللبنانية بأن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما الانسحاب من منطقة جديدة في الجنوب، واشترطت التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما. إلى بريطانيا مستمعين الكرام، التي تشهد موجة جفاف مثيرة للقلق تحولت إلى تحد اقتصادي واستراتيجي يهدد أحد أهم مقومات الاستقرار، ما يزيد الضغط على الحكومة والمزارعين لإيجاد حلول تضمن استدامة الإنتاج الزراعي. المزيد مع مراسلتنا هدى الحسيني من لندن.
11: تشهد بريطانيا ومعها أجزاء واسعة من المملكة المتحدة واحدة من أشد موجات الجفاف منذ عقود، بعد أشهر من قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وقد أدى ذلك إلى انخفاض منسوب الأنهار والخزانات وإعلان الجفاف في مناطق واسعة من إنجلترا، بينما تأثرت ويلز أيضا بشكل كبير. ويحذر الخبراء من أن الأزمة لم تعد بيئية فحسب، بل أصبحت تمس الأمن الغذائي مباشرة. فالمحاصيل الزراعية ولا سيما القمح والشعير والشوفان سجلت تراجعا حادا، ويتوقع أن يكون موسم الحبوب هذا العام الأسوأ منذ بدء السجلات الحديثة، مع خسائر تقدر بمئات ملايين الجنيهات. كما تضررت محاصيل الخضار، ما دفع المتاجر إلى زيادة الاستيراد ورفع الأسعار. ويؤكد المزارعون أن استمرار الجفاف يهدد قدرة بريطانيا على إنتاج غذائها، ويكشف أن الأمن الغذائي بات مرتبطا بإدارة المياه والاستثمار في البنية التحتية الزراعية تماما كما يرتبط بالإنتاج نفسه. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
8: أكد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو اليوم أن باريس لن تسمح بأية محاولة تدخل أجنبية في انتخاباتها الرئاسية المقرر إجراؤها بعد 8 أشهر. وتأتي تصريحات بارو في ظل حملة روسية جديدة استهدفت عددا ممن تطرح أسماؤهم كمرشحين لقصر الإليزي. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

فات أهله وفات بلاده قالوا يجري في معاده علشان يروي والنيل على طول بعاده فات أهله وفات بلاده قالوا يجري في معاده.

طول عمري عليك مشغول وقساوتك مهما طول يغلبني حناني واقول ما يهونش ما يهونش.

عودة لكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية, ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنا انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الرهبات الكرمليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخذوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إيديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول تو سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم وتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل اللي عم يسمعونا عبر أثير راديو 2ME أستراليا، أيضا اللي عم ينضموا لنا عبر الإنترنت عبر 2ME.com.au. دايما منحكي عن الفرح ودايما منحكي عن الزعل ومنحكي عن التشاؤم، منحكي أيضا عن التفاؤل. خلوا أمامكم شمس واضحة والتفاؤل أمامكم، نهار جديد دايما بكفي معكم.
1: والآن استمعوا لأول وأجل.

0: لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. Music, music, music, music.

موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME Australia.

0: كلنا بنحكي عن الضمير والمنطق، قديش حلو يرتبط الضمير بالمنطق، ودايما بضميرنا الحي، ضميرنا اللي ما بيعطي إلا الإرشادات الإيجابية، وأوقات شوي صغيرة بيميل عن الإيجابية ليروح إلى السلبيات، ولكن دايما المنطق اللي بحياتنا يسود الحق والعدل.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: لينكت لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
9: هدى العناز.
8: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الحوثيون يشنون هجمات جديدة على مدينة مأرب تودي بحياة 5 قتلى بينهم مدنيان. مسؤول سعودي يقول إن اتفاق مكة المبرم مع تركيا وباكستان لا يمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي، وإيران تقول إنه لن يحقق الأمن للسعوديين وتدعوهم لتغيير سياستهم. بريطانيا تشهد موجة جفاف مقلقة تفرض ضغوطا على الحكومة والمزارعين لإيجاد حلول تضمن استدامة الإنتاج الزراعي وحماية الإمدادات الغذائية.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. البداية من اليمن، حيث قتل 3 عناصر من القوات الحكومية اليمنية بالإضافة إلى مدنيين وإصابة آخرين، وذلك إثر هجوم جديد بالطائرات المسيرة شنه الحوثيون اليوم على محافظة مأرب. التفاصيل معك أحلام الطاهر.
9: نعم هدى، هجمات متزايدة بالطائرات المسيرة والصواريخ يشنها الحوثيون على مواقع عسكرية وأهداف داخل مناطق سيطرة الحكومة. استهدفت اليوم مدينة مأرب وسط البلاد، وأسفرت عن مقتل مدنيين 2 وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة، مع معلومات عن تبادل قصف مدفعي واستهداف الحوثيين لمخازن أسلحة. يأتي هذا عقب سلسلة من هجمات هي الأكثر دموية منذ 4 سنوات على محافظتي مأرب وحضرموت، أسفرت أمس عن سقوط 58 جنديا. نذكر بأن الحوثيين سبق وأن هاجموا مأرب سعيا للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط، إلا أن القتال توقف بعد اتفاق الهدنة برعاية الأمم المتحدة عام 2022. ومع تجدد الهجمات يدخل اليمن في دوامة جديدة من العنف، خاصة مع اشتعال جبهة القتال مع السعودية التي أعلنت إصابة 11 شخصا جنوب المملكة ليلة الخميس الجمعة. لذلك أفاد التحالف العسكري بقيادة الرياض والداعم للحكومة اليمنية منذ قليل بأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التصعيد، بينما توعدت الحكومة اليمنية بالرد في الزمان والمكان المناسبين.
8: شكرا لك أحلام الطاهر. قال مسؤولان سعودي وتركي إن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة مع باكستان لا تشكل تهديدا لأي من دول المنطقة، وهدفها هو تعزيز الردع والقدرات الدفاعية للأطراف المعنية، كما أنها تمثل أي أو لا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي. وفي أول رد فعل يصدر من طهران، حذر إبراهيم ردائي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حذر من أن اتفاق الدفاع المشترك الذي وقعته المملكة العربية السعودية مع باكستان وتركيا لن يضمن أمن المملكة، داعيا السعوديين لتغيير سياستهم كي لا يضطروا إلى التوسل للآخرين من أجل الأمن على حد تعبيره. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر في الرئاسة اللبنانية بأن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما الانسحاب من منطقة جديدة في الجنوب، واشترطت التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما. إلى بريطانيا مستمعين الكرام، التي تشهد موجة جفاف مثيرة للقلق تحولت إلى تحد اقتصادي واستراتيجي يهدد أحد أهم مقومات الاستقرار، ما يزيد الضغط على الحكومة والمزارعين لإيجاد حلول تضمن استدامة الإنتاج الزراعي. المزيد مع مراسلتنا هدى الحسيني من لندن.
10: تشهد بريطانيا ومعها أجزاء واسعة من المملكة المتحدة واحدة من أشد موجات الجفاف منذ عقود، بعد أشهر من قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وقد أدى ذلك إلى انخفاض منسوب الأنهار والخزانات وإعلان الجفاف في مناطق واسعة من إنجلترا، بينما تأثرت ويلز أيضا بشكل كبير. ويحذر الخبراء من أن الأزمة لم تعد بيئية فحسب، بل أصبحت تمس الأمن الغذائي مباشرة، فالمحاصيل الزراعية ولا سيما القمح والشعير والشوفان سجلت تراجعا حادا، ويتوقع أن يكون موسم الحبوب هذا العام الأسوأ منذ بدء السجلات الحديثة، مع خسائر تقدر بمئات ملايين الجنيهات، كما تضررت محاصيل الخضار، ما دفع المتاجر إلى زيادة الاستيراد ورفع الأسعار. ويؤكد المزارعون أن استمرار الجفاف يهدد قدرة بريطانيا على إنتاج غذائها، ويكشف أن الأمن الغذائي بات مرتبطا بإدارة المياه والاستثمار في البنية التحتية الزراعية تماما كما يرتبط بالإنتاج نفسه. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
8: أكد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو اليوم أن باريس لن تسمح بأي محاولة تدخل أجنبية في انتخاباتها الرئاسية المقرر إجراؤها بعد 8 أشهر. وتأتي تصريحات بارو في ظل حملة روسية جديدة استهدفت عددا ممن تطرح أسماؤهم كمرشحين لقصر الإليزي. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

متابعين معكم دايما بآخر أخبارنا على الساحة المحلية والعالمية. فاصل إخباري.

0: مصري على شناب يكبوا سطحي على ترابه يبنوا قصرين يا صارت الدنيا على بشار يا صارت الدنيا.
1: Get the news first from 2ME.

0: 2ME News as it breaks. No one, but no one, does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First.
1: ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة؟ في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين. فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة. الطموح موجود أكيد عند كل شخص منا، وكل شخص ربنا عطاه وزنة على قد الوزنة لازم بالفعل يشتغل عليها أكتر وأكتر ليزيد الطموح عنده. أنا بدي أتمنى لكم دايما طموح مبهر للجميع والنجاح بكافة القطاعات، القطاع العائلي، الاجتماعي وأيضا المهني.
2: والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز آت ذا زو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز آت ذا زو لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. تحس المصري الأردنية ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقلها إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour pray for us please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: تو إن جي أستراليا عايشين معكم.

هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au

0: كلنا بنحلم دايما انه حياتنا ما يكون فيها عراقيل او حواجز او اي مشاكل. الفرح بيحب انه يكون كمان بحياتنا، هو بيحب يكون ونحن بنحب انه نفعله اكيد اكثر واكثر بحياتنا، ولكن بنعرف دايما بنوصل بعض الاوقات الى عقبات الى مطبات بحياتنا. دايما لازم نكون اقوياء لاجتياز هالمطبات، ومنفكر دايما بأمل أمل البكرة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: السرعة القصوى في محيط المدارس هي 40 كيلومترا في الساعة بين 8:30 صباحا وبين 2:30 بعد الظهر. لذا حافظوا على سلامة أطفالنا وخففوا من سرعتكم.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
7: TME Australia News.
8: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
9: إيمان الحمود.
8: الموعد يتجدد مع مساء مونتي كارلو الدولية، مساء نستهله بنشرة إخبارية مفصلة وفي أبرز عناوينها. في ظل تطورات الحرب في الشرق الأوسط، التوقيع على اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وعلى خلفية الحرب، إقالات داخل جهاز الموساد تثير جدلا واسعا في إسرائيل. البطالة ترتفع إلى أعلى مستوى في فرنسا منذ ما يقارب 6 سنوات، ومخاوف متزايدة بشأن الأمن الغذائي في بريطانيا.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. بالتزامن مع تطورات جيوستراتيجية متصاعدة تعصف بالمنطقة، شهدت السعودية هذا اليوم مراسم توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين الرياض، أنقرة وإسلام أباد. الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، لكنها لا ترتبط بأي مساعي نووية ولا تهدد دول المنطقة، بحسب الخارجية السعودية من الرياض أحمد الدحاني.
10: البيان المشترك لقمة مكة للدفاع أوضح الأرضية التي بنيت عليها اجتماعات قصر الصفا في العاصمة المقدسة بين الدول الإسلامية الثلاثة، تعكس الحرص على تعزيز أمنهم المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء. تنص حرفيا على أن هجوما مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. ووقع الاتفاقية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. وتجري هذه الترتيبات بين الدول الثلاث بينما تؤسس السعودية تحالفا دفاعيا بحريا متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر عقب التهديدات المتعلقة بباب المندب. أحمد الدحاني، الرياض، منتكل الدولية.
8: وفي أول رد فعل يصدر من طهران، حذر إبراهيم رضائي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني من أن هذا الاتفاق لن يضمن أمن المملكة العربية السعودية تماما، كما فشلت عقود من الاعتماد أحادي الجانب على الأمريكيين في تحقيق هذا الهدف دائما بحسب المسؤول الإيراني. من بين الأسئلة التي تتبادر إلى الذهن عقب التوقيع على اتفاقية مكة هو هل تتعارض هذه الاتفاقية مع التزامات تركيا في حلف شمال الأطلسي؟ هذا السؤال أجاب عليه يوسف أوغلو الكاتب السياسي التركي.
11: هذا التحالف وهذا الاتفاق الثلاثي لا يتعارض مع عضوية تركيا في الناتو، بالعكس تماما. تركيا ستنقل من خبراتها ومن إمكانياتها التي هي أيضا ثاني أقوى جيش في الناتو، ستكون لديها تأثير إيجابي بهذا التحالف الثلاثي، وتركيا تدور في محورها الإقليمي والوطني، ولا التزامات تجبر تركيا على أن تبدي مصالحها الإقليمية والوطنية على مصالح التحالفات الأخرى، أتكلم على الناتو. فإن ذلك واضحا في موقف تركيا من الحرب الروسية الأوكرانية، وكيف أنها لم تنخرط مع أي من الطرفين، بالعكس كانت هي راعية لوقف إطلاق النار مرتين. تركيا تستطيع أن تقول لروسيا لا ولأمريكا لا في إذا ما تعارضت المصالح مع مصالحها الوطنية والإقليمية. هذا التحالف سيقوي من إمكانية فرض الأمن والاستقرار، وسيردع إمكانية توسيع الحرب والتهديد الأمن والاستقرار، وبالتالي قيمة مضافة في ظل وجود هذا التعاون والتحالف التركي السعودي الباكستاني.
8: استمعتم إلى يوسف أوغلو الكاتب السياسي التركي، وكان يتحدث إلى فيزا مصطفى. إلى اليمن جنوبا، حيث قتل 5 أشخاص في هجمات جديدة شنها الحوثيون على محافظة مأرب. ردا على هذا الهجوم، قال مصدر مقرب من الجيش السعودي بأن التحالف الذي تقوده الرياض لن يقف مكتوف الأيدي أمام تصعيد الحوثيين ولن يسمح بتغيير موازين القوى الحالية على الأرض. سنتناول هذا الملف بشكل أكثر تفصيلا مع طرفي النزاع في فقرة نقاش مونتي كارلو الدولية عقب هذه النشرة. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. دعا الرئيس السابق لقسم مكافحة الإرهاب في جهاز الموساد الإسرائيلي إلى تكثيف الضربات الإسرائيلية ضد أي نشاط يشتبه بارتباطه بحزب الله في جنوب لبنان، مع تجنب إعلان انهيار اتفاق وقف إطلاق النار أو الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة، واعتبر بأن المرحلة الحالية تتطلب تصعيدا محسوبا على حد تعبيره. تصريحات هذا المسؤول تأتي في وقت يتعرض فيه جهاز الموساد الإسرائيلي لانتقادات واسعة بسبب إقالات متعلقة بالحرب على إيران. أحلم الطاهر.
12: نعم، تداولت وسائل إعلام عبرية تململا واستياء داخل الموساد تجاه رئيس الوزراء تجاه رئيس الجهاز رومان جوفمان. فبعد أيام من توليه منصبه في أبريل نيسان الماضي، قرر جوفمان أن ينهي عمل مسؤولين شارك في إعداد خطة إسقاط النظام الإيراني، هما رئيسة مديرية الاستخبارات ورئيس قسم إيران. قرار اعتبره البعض تعبيرا من جوفمان عن امتنانه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تعيينه في منصبه، ولا ننسى أنه كان مستشاره السابق، بينما رأى آخرون أنها محاولة للتغطية على فشل نتنياهو، رغم أنه القائد الأعلى المسؤول عن الموساد وهو من دفع إلى إعداد هذه الخطة منذ توليه منصبه. نتنياهو الذي وصف الحرب على إيران بأنها نجاح باهر لم يعلن أن هدفها الأساسي كان إسقاط النظام الإيراني، ما جنبه الإقرار بنجاح الخطة أو فشلها. وبحسب الإعلام العبري فإن الخطة لم تطبق بالكامل، فقد أحبطها ترامب الذي أوقف هجوما كرديا كان عنصرا حاسما في تنفيذها. وكان نتنياهو كذلك مدركا لحجم المخاطرة بحسب الإعلام العبري، ما أدى إلى هز الشرق الأوسط والأسواق العالمية.
13: تتواصل المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز وسط خلافات على نطاق الصلاحيات التي قد تحصل عليها طهران والرسوم المفروضة على السفن بحسب المصادر المقربة من هذا الملف. ماذا عن الأسباب الحقيقية التي تعرقل الإعلان النهائي عن هذا الاتفاق؟ الكاتب الصحفي أحمد سعدو يتحدث عن ذلك.
14: الواقع الحال بالرغم من التصريحات المتتالية الأمريكية والإيرانية أيضا في موضوع الوصول إلى توافق واتفاق بين الطرفين، حتى الآن ما زالت الأمور متعثرة قليلا بسبب اعتقاد تعنت الإيرانيين في هذا السياق، وهم يريدون أن يحصلوا ما هو أفضل بالنسبة لهم على موضوع استثمار مضيق هرمز. أعني أن الإيرانيين وجدوا أن مضيق هرمز سوف يدر عليهم أرباح طائلة وأساسات في الضغط على الأمريكان، وبالتالي هم مستمرون على هذا المنحة في الوصول إلى ما هو أفضل، خاصة أنهم يعني اختبروا الأمريكيين من خلال الفترة الماضية من أن الأمريكيين هم يريدون حقيقة التوقف عند ذلك وعدم الولوج في حرب جديدة، باعتبار أن الانتخابات للكونغرس النصفية هي أصبحت قريبة من هذا الوقت.
13: استمعتم إلى الكاتب الصحفي أحمد سعد متحدثا لحازم حماد. صحيفة وول ستريت جورنال كشفت نقلا عن مستشارين أمريكيين أن مسألة نقص مخزون الذخائر لدى وزارة الحرب الأمريكية بات يشغل تفكير الرئيس دونالد ترامب، حيث يخشى من أن يمنح تسريب هذه المعلومات يمنح النظام الإيراني جرأة أكبر على مواصلة التصعيد وأن يضعف في الوقت نفسه موقف واشنطن التفاوضي أمام طهران. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. صعدت إسبانيا من لهجتها تجاه إيطاليا وقالت إنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع روما هذا الأسبوع تعليقها لاتفاقية شنغن الخاصة بحرية السفر بين الدول الأوروبية، والذي فرضته روما عقب تدفق المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الأسباني. في الأثناء حذرت منظمات إغاثية اليوم من أن مئات الأطفال غير المصحوبين بذويهم يواجهون خطر التعرض للعنف والاستغلال في شوارع سبتة إثر دخولهم ضمن موجة تدفق المهاجرين الأخيرة. السلطات الإسبانية تكثف أيضا من عملياتها ضد شبكات التهريب والتجارة بالبشر، حيث قامت بتفكيك ما وصفته بأنه أكبر تنظيم لتهريب المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط. حازم حماد.
15: نعم، من جاء إعلان الشرطة الإسبانية عن تفكيك الشبكة بعد عملية أمنية واسعة شاركت فيها وحدات محلية ودولية، وأسفرت عن ضبط 18 زورقا سريعا واعتقال 78 شخصا يعتقد أن 4 منهم قادة التنظيم. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد نموذجا مزدوجا نقل مخدرات مصنعة مثل الإكستاسي من إسبانيا إلى الجزائر، ثم إعادة المهاجرين في رحلة العودة نحو الساحل الإسباني وجزيرة بيزا. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الشبكة نفذت 64 عملية تهريب نقل خلالها أكثر من 2000 مهاجر مقابل نحو 28 مليون دولار، مستخدمة قوارب تحمل ما يصل إلى 50 شخصا، وكان كل مهاجر يدفع ما يصل إلى 14,000 دولار لرحلة تعد من أخطر المسارات في بحر مائج وظروف قاسية، حيث كان بعض الركاب يربطون لمنع سقوطهم في الماء. العملية نفذت بالتعاون مع يوربول وشرطة فرنسا والبرتغال وبولندا في وقت تشهد فيه إسبانيا ارتفاعا في الهجرة عبر المسار الغربي للمتوسط، وبعد أزمة سبتة الأخيرة التي أعادت الاهتمام الإعلامي والأمنية بملف الهجرة والتهريب.
13: نادي برشلونة الأسباني ألغى مباراة ودية في طنجة نظرا للظروف الراهنة غير المستقرة بعد أحداث سبتة، وسنتطرق أيضا إلى هذا الموضوع بشكل مفصل في فقرة من قاعات التحرير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها قد نفذت خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر ضربتين واسعتين نطاق و12 ضربة أخرى جماعية باستخدام أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة، كلها استهدفت منشآت مرتبطة المرتبطة بالصناعات الدفاعية الأوكرانية. من جهته أكد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو أن باريس لن تسمح بأي محاولة تدخل أجنبية في انتخاباتها الرئاسية المقررة العام المقبل، وذلك في ظل حملة روسية جديدة استهدفت عددا ممن تطرح أسماؤهم كمرشحين لقصر الإليزيه. نبقى في فرنسا وفي ملف يرتبط أيضا بحملات الانتخابات الرئاسية، حيث واصلت معدلات البطالة ارتفاعها بشكل غير مسبوق. تفاصيل أكثر معك سامية الأشرقي.
16: تسجل فرنسا أعلى مستوى للبطالة منذ ما يقارب 6 سنوات، فقد بلغ المعدل 8.3% خلال الربع الثاني من العام مقابل 8.1% في الربع السابق، متجاوزا توقعات الاقتصاديين. وتشمل هذه الزيادة مختلف الفئات العمرية، لكن الشباب يبقون الأكثر تضررا، إذ وصل معدل البطالة بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى 21.6%، وهو ما دفع وزير العمل جون بيير فاروندو إلى التأكيد أن إدماج الشباب في سوق العمل يمثل أولوية مطلقة حسب قوله. من جهتها تبرر الحكومة الفرنسية جزءا من الارتفاع بتطبيق قانون التوظيف الكامل الذي أدى منذ بداية 2025 إلى تسجيل جميع مستفيدي الحد الأدنى للدخل في مؤسسة فرانس ترافاي، ويشكل هذا الارتفاع ضربة لطموحات الرئيس إيمانويل ماكرون الذي جعل من خفض البطالة أحد أبرز إنجازات ولايته الأولى قبل أن تضع حكومته هدف الوصول إلى التوظيف الكامل مع نهاية ولايته الثانية، إلا أن جهود تحقيق هذا الهدف تعثرت أمام تداعيات أزمة الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
13: وإلى موجة الحر والجفاف، اليوم نركز على بريطانيا، حيث تتزايد المخاوف في هذا البلد بشأن الأمن الغذائي بسبب اشتداد موجة الجفاف. من لندن هدى الحسيني.
17: تشهد بريطانيا ومعها أجزاء واسعة من المملكة المتحدة واحدة من أشد موجات الجفاف منذ عقود بعد أشهر من قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وقد أدى ذلك إلى انخفاض منسوب الأنهار والخزانات وإعلان الجفاف في مناطق واسعة من إنجلترا، بينما تأثرت ويلز أيضا بشكل كبير. ويحذر الخبراء من أن الأزمة لم تعد بيئية فحسب، بل أصبحت تمس الأمن الغذائي مباشرة، فالمحاصيل الزراعية ولا سيما القمح والشعير والشوفان سجلت تراجعا حادا، ويتوقع أن يكون موسم الحبوب هذا العام الأسوأ منذ بدء السجلات الحديثة مع خسائر تقدر بمئات ملايين الجنيهات، كما تضررت محاصيل الخضار ما دفع المتاجر إلى زيادة الاستيراد ورفع الأسعار. ويؤكد المزارعون أن استمرار الجفاف يهدد قدرة بريطانيا على إنتاج غذائها، ويكشف أن الأمن الغذائي بات مرتبطا بإدارة المياه والاستثمار في البنية التحتية الزراعية تماما كما يرتبط بالإنتاج نفسه. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
13: وبهذا نأتي إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها. في ظل تطورات الحرب في الشرق الأوسط، التوقيع على اتفاقية مكة للدفاع المشترك. إقالات داخل جهاز الموساد على خلفية حرب إيران تثير جدلا واسعا في إسرائيل. البطالة ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 6 سنوات في فرنسا. ومخاوف متزايدة بشأن الأمن الغذائي في بريطانيا مع اشتداد الجفاف. شكرا لكم.
9: للاستماع إلى آخر نشراتنا

السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. اتفاق للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، والدول الثلاث تقول إن الاتفاق لا يشكل تهديداً لأمن أي دولة. الزيدي يستقبل رئيس جهاز الاستخبارات السعودية على وقع تقارير أمنية سعودية أمريكية عن تنسيق فصائل عراقية مع حركة أنصار الله والحرس الثوري الإيراني لشن هجمات ضد المملكة. ترامب يقول إن الحرب مع إيران اقتربت من نهايتها، ويؤكد سيطرة واشنطن على مضيق هرمز.

0: أهلا بكم. وقعت السعودية وتركيا وباكستان في مدينة مكة اتفاقية دفاع مشترك ستعزز التعاون بينهم في خضم التصعيد في الشرق الأوسط. وأكد وزير الدفاع السعودي أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك ترسخ إطارا لشراكة دفاعية طويلة المدى. بدوره شدد مسؤول تركي على أن الاتفاقية لا تستهدف دولة بعينها، بل ستسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
1: وقعت كل من السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك تنص على أن أي هجوم على أي منها سيعتبر هجوما على جميع الأطراف. جاء ذلك خلال قمة استضافتها مكة المكرمة وجمعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. تأتي هذه الخطوة لتعزيز التعاون الأمني في أعقاب الاضطرابات التي أثارتها الحرب الأمريكية ضد إيران والتي جرت السعودية إلى التدخل وفرضت قيودا على صادراتها النفطية. وقد توحدت هذه الدول السنية الثلاث في ظل الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران ذات الأغلبية الشيعية والتي اجتاحت دولا خليجية أخرى وعطلت حركة الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر. تركيا أكدت أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة بعينها، وتجمع الاتفاقية بين القوة المالية السعودية والقوة العسكرية لتركيا وباكستان، الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية.
2: من السابق لأوانه أن نتحدث عن ناتو إسلامي أو عن تعاون عسكري إسلامي، ولكن حقيقة أن هذا الأمر أو هذه الاتفاقية وقعت في مكة رسالة موجهة لإسرائيل ولإيران في أن معا أن دولا إسلامية سنية تريد الاستمرار بجهود تحقيق الاستقرار وتمتين التعاون.
1: وبحسب البيان المشترك تهدف الاتفاقية إلى تطوير القدرات الدفاعية المشتركة وتعزيز الردع الجماعي، إلا أنها لم تحدد طبيعة الالتزامات العسكرية التي قد تترتب على الأطراف في حال وقوع أي تهديد. وأكد مسؤولون سعوديون وأتراك أن الاتفاقية ذات طابع دفاعي بحت ولا تستهدف أي دولة بعينها، مشددين على أنها لا تمثل إنشاء محور عسكري أو تكتلا طائفيا ولا ترتبط بأي سباق تسلح ولا تلغي أي اتفاقيات قائمة مع دول أخرى أو منظمات دولية.
3: ليس بالضرورة الذهاب إلى الحرب بشكل مباشر، بل أحيانا التسليح والاتفاقيات وأيضا الردع هي لأجل السلام، وهذا الحقيقة سياسة المملكة العربية السعودية منذ تاريخها، دائما تسعى إلى السلام، تسعى إلى الأمن، ودائما تؤمن بأن جميع الصراعات وجميع الأزمات لابد أن تحل من بوابة الحوار.
1: وتجمع الاتفاقية بين ثلاث قوى إقليمية ذات إمكانات مختلفة، فالسعودية تمتلك ثقلا اقتصاديا وسياسيا بارزا، وتركيا تمتلك واحدا من أكبر الجيوش في المنطقة، بينما تعد باكستان الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط، حيث تواجه دول المنطقة تحديات متزايدة مرتبطة بالصراعات الإقليمية وأمن الطاقة والممرات البحرية الحيوية. ويرى مراقبون أن الاتفاق يعكس رغبة متزايدة لدى بعض القوى الإقليمية في تعزيز التعاون الأمني بعيدا عن الاعتماد الكامل على التحالفات التقليدية، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن استقرار المنطقة. وتأتي اتفاقية مكة للدفاع المشترك في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط إعادة ترتيب للتحالفات الأمنية وسط تساؤلات حول مستقبل التوازنات الإقليمية ودور القوى الدولية في ضمان أمن المنطقة. يولا زهر الدين، بي بي سي.
0: في وقت تؤكد فيه الحكومة العراقية أنها ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل بغداد مع مرحلة ما بعد انتهاء المهلة التي حددتها فصائل مسلحة للرد على الضربات الأمريكية السعودية الأخيرة، وبين تشديد الإجراءات الأمنية والدعوات إلى تجنب التصعيد يواجه العراق اختبارا جديدا. The biggest
4: hits. بدي أقول بحبك من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
5: From the biggest singers.
6: ارحمني من بعدك حبيبي.
7: على 2ME أستراليا. رضا فاضي.
8: Only on 2ME. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: Home to Australia. 3, 2, 1. Keep it in your memories.

العناوين. اتفاق مكة منفتح على التوسيع. مجلس الوزراء والتحديات الميدانية. حرب على محاور أخرى. وفي لبنان أيضا الصفحة الاقتصادية ونشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.

0: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
1: Follow us on إكس.
0: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @صوت لبنان.

0: بينما كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن انفتاح اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان على انضمام المزيد من الدول إليها، كان البيان المشترك يؤكد أن أي هجوم مسلح يتعرض له أي طرف من الأطراف الثلاثة يعد هجوما موجها للجميع. الاتفاقية التي تضيق هامش مناورة إيران وأذرعها تضع لبنان أمام استحقاقات حاولت السلطات تأجيل تنفيذها بعد اتخاذها القرارات الخاصة بها. فمجلس الوزراء المنعقد في بعبدة كان على جدول أعماله أعمال ينتظر المواطنون والعالم تنفيذها منذ زمن. مروان الأدوم يحدثنا مباشرة عن مجلس الوزراء، تفضل مروان.
1: نعم أستاذ، يعني منذ قليل انتهت جلسة مجلس الوزراء، هذه الجلسة التي تلأمت على الساعة الثالثة بحضور طبعا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة والوزراء، وعلى جدول أعمالها حوالي 35 بند بمعظمها إدارية ومالية. طبعا كان هناك عدد من التعيينات مثل رئيس مجلس المنافسة ونائبة الرئيس، أعضاء في مؤسسة مطار رفيق الحريري الدولي، عدد من أعضاء مجلس إدارة مصلحة الليطاني وغيرها من التعيينات. سيقوم وزير الإعلام بول مرقص بتلاوة مقررات هذه الجلسة التي انتهت منذ قليل، سنستمع إلى هذه المقررات.
0: شكرا للزميل مروان الأدوم، حدثنا من بعبدة. البطريرك بشار الراعي أعلن تأييده لرئيس الجمهورية جوزيف عون ولمواقفه.
2: تحدثنا عن مفاوضات روما، وتحدثنا عن إدعي الفاتيكان معني بلبنان بقضية لبنان، وهنأت الرئيس بمواقفه المشرفة اللي عاطية ثقة لكل اللبنانيين. كنت حبيت أني أعمل زيارة خاصة حتى أشكره وهني بمواقفه وهني بالثقة اللي أوجدها بقلب اللبنانيين. فخامة الرئيس عبر عن أنه لازم إسرائيل تتصرف غير تصرف، خاصة المفاوضات ماشية اليوم بين لبنان وإسرائيل تحت مظلة أمريكا، بدأ إسرائيل كمان شوي تراعي الموضوع.
0: الراعي استقبل النائبين سليم الصايغ والياس حنكش والسيد مارون زيدان. حنكش قال: شكرنا البطريرك على ما ورد في بيان المطارنة للطعن الذي تقدمنا به في مجلس شورى الدولة، وقد تم وقف تنفيذ وضع يد الدولة على مشاعات جبل لبنان. جوزيفين أبي غصن.
3: زيارة شكر على الشكر الذي ورد في بيان المطارنة حول الطعن في مجلس الشورى ووقف تنفيذ وضع يد الدولة على مشاعات متصرفية جبل لبنان، قام بها النائبان سليم الصايغ والياس حنكش إلى البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي. وقد أكد النائب حنكش أنهم بانتظار الإبطال النهائي لوضع يد الدولة على مشاعات متصرفية جبل لبنان.
4: شرفنا سيدنا بأنه نزوره اليوم لنقدر نشكره على الشكر اللي طلع ببيان المطارنة أربعة الماضي للطعن اللي تقدمنا فيه بمجلس الشورى ووقف تنفيذ وضع يد الدولة على مشاعات متصرفي جبل لبنان، وتناقشنا بهذا الموضوع وبخطورته، وإن شاء الله هيك نحن مستنظرين الإبطال النهائي لوضع يد الدولة على مشاعات متصرفي جبل لبنان. ترافقنا أنا ورفيقي سليم الصايغ ومارون زيدان لنخبره عن حقيقة هذا الموضوع وقديه كان المسار لوصلنا لهذه النتيجة. إن شاء الله بالأيام اللي جاية نضلنا واعيين وثابتين على نكون هيك سد منيع لكل مين بمد ايده على المشاعات وعلى الهوية وعلى وجودنا بديانا.
3: رافق النائبان الى الصرح البطريركي الاستاذ مارون زيدان. جوزيفين ابي غصن، صوت لبنان.
0: اشار موقع ارمنيوز الاماراتي الى تحركات على اكثر من مسار بالتوازي مع المفاوضات الاخيرة في روما، قائلا ان العمل بدأ على مسارات مالية وقانونية وعسكرية في ظل ضغوط أمريكية وإسرائيلية تركز على مصادر تمويل حزب الله وشبكاته المالية، وفي مقدمها القرض الحسن وبيت المال، إلى جانب مراجعة الأطر القانونية التي تعمل بموجبها مؤسسات مرتبطة بالحزب. ننتقل الآن إلى بعبدة، حيث يتلو وزير الإعلام مقررات مجلس الوزراء
5: حداداً على نفس المرحوم الوزير السابق الشيخ ميشيل الخوري. ثم وضع فخامته المجلس في أجواء الزيارة التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونجاحها على الرغم من رهان البعض على فشلها. وأوضح فخامته أن الكلام الذي ساد اللقاء بعيدا عن الإعلام كان إيجابيا، وأن الرئيس الأمريكي كان متفهما لوضع لبنان وفتح الكثير من الأبواب، كما أن اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والذي سبق لقاء الرئيس ترامب تمحور حول النقاط عينها. وقد تمت ترجمة نتائج اللقاء مع الرئيس ترامب برفع حظر عمل الخطوط الجوية الأمريكية إلى لبنان على أمل أن تحط طائرات شركة طيران شرق الأوسط على الأراضي الأمريكية، لسيما وأن الشركة اللبنانية قادرة من خلال أسطولها الجوي على الوصول إلى المطارات الأمريكية. وأضاف: يتم العمل على عقد مؤتمر اقتصادي في واشنطن سيحضره الوزراء المعنيون، وسيترأس الوفد رئيس مجلس وزراء، وهذا المؤتمر سيكون له مردود إيجابي، كما تم التطرق إلى الكثير من الموضوعات، والأمور تأخذ منحا إيجابيا وتحتاج إلى متابعة من جانبنا. كما وضع فخامة الرئيس المجلس في نتائج زيارته إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واتسام اللقاء بالإيجابية، واستعداد تركيا للمساعدة في مجال الطاقة يعني الكهرباء والنفط، وإشراك لبنان على خط الحجاز، وهو موضوع سبق وطرحه رئيس مجلس وزراء في زيارته إلى تركيا، كما أبدى الرئيس أردوغان انفتاحا في مجال الشراكة الاقتصادية. وقال فخامته: لمست حرص الرئيس التركي على استقرار لبنان وسوريا وعلى عدم تدخل أي بلد في الشؤون الداخلية للبلد الآخر، وطلبت منه أيضا المساعدة في العمل على التمديد لقوات اليونيفيل من خلال اتصالاته وعلاقاته الدولية، وقد وعد بالعمل على ذلك. وتطرق فخامة الرئيس إلى المفاوضات التي انعقدت في العاصمة الإيطالية، فأوضح أنه تم الحديث في 4 نقاط: وقف إطلاق النار ونسف المنازل وجرفها، والحدود، وإعادة الأسرى، وتحديد المناطق التجريبية. وأشار فخامته إلى حصول تقدم إيجابي في مسألتي الحدود والأسرى، على أمل أن تظهر قريبا بعض الخطوات العملية في هذا الإطار. أما مسألة وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية فستعمل الإدارة الأمريكية على معالجتهما، وسيصل قريبا الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى بيروت لمتابعة هذه الموضوعات. أطلع فخامة الرئيس المجلس على رده ل4 قوانين أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة، وهي: 1. القانون المتعلق باستحداث مصلحة تكنولوجيا المعلومات في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وإجراء مباراة محصورة.
6: Andrew Kalupas with the latest. Thailand's Prime Minister says a shooting at a school outside Bangkok was premeditated and he will hold talks with relevant parties on stricter gun control and security measures in schools. Police say a Thai teenager killed at least 5 people and himself at a school outside Bangkok after fatally shooting 2 of his grandparents. It's Thailand's worst mass killing since 2022. Saudi Arabia, Pakistan and Turkey have signed a joint defense agreement intended to strengthen their collective deterrence against any act of aggression amid continuing tensions between Iran and the United States. The pact stipulates that an armed attack against any one of the 3 nations would be regarded as an attack on all. Campaigners against smart glasses are urging the Australian government to implement harsher laws on non-consensual filming after a version of the device sold out nationwide. Kmart's $89 camera glasses, similar to the more expensive Meta version, promises to provide the ability to capture photos and videos hands-free. Campaigners say the product's affordability increases the likelihood of the glasses falling into the wrong hands. Industry experts don't believe the organisers of the ECCA in Queensland made the wrong choice by letting the event go ahead as planned. The state's Primary Industries Minister Tony Perrott says the iconic show's bird, poultry and pigeon competitions will go ahead as scheduled. That's after the Royal Adelaide Show announced it had cancelled the bird shows this year due to increasing concerns about the spread of H5 bird flu. ABC News.

0: من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم. This is Radio 2ME Australia.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: الأضواء تومض على الباصات من الخلف لتحذر السائقين من أنها تقوم بتحميل أو تنزيل الأولاد. خففوا من سرعتكم إلى 40 كيلومترا في الساعة. حافظوا على سلامة أطفالنا، إنهم يعتمدون عليكم.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة.
5: Lupus with the latest. Thailand's Prime Minister says a shooting at a school outside Bangkok was premeditated and he will hold talks with relevant parties on stricter gun control and security measures in schools. Police say a Thai teenager killed at least 5 people and himself at a school outside Bangkok after fatally shooting 2 of his grandparents. It's Thailand's worst mass killing since 2022. Saudi Arabia, Pakistan and Turkey have signed a joint defense agreement intended to strengthen their collective deterrence against any act of aggression amid continuing tensions between Iran and the United States. The pact stipulates that an armed attack against any one of the 3 nations would be regarded as an attack on all. Campaigners against smart glasses are urging the Australian government to implement harsher laws on non-consensual filming after a version of the device sold out nationwide. Kmart's $89 camera glasses, similar to the more expensive Meta version, promises to provide the ability to capture photos and videos hands-free. Campaigners say the product's affordability increases the likelihood of the glasses falling into the wrong hands. Industry experts don't believe the organisers of the ECCA in Queensland made the wrong choice by letting the event go ahead as planned. The state's Primary Industries Minister Tony Perrott says the iconic show's bird, poultry and pigeon competitions will go ahead as scheduled. That's after the Royal Adelaide Show announced it had cancelled the bird shows this year due to increasing concerns about the spread of H5 bird flu. ABC News.

0: إلى اتفاقية مكة بين السعودية باكستان وتركيا تعيد رسم موازين القوى في المنطقة. إسرائيل تعيد تقويم الوضع بعد متفجرة مجد الزون. ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد ويزبك وهبي.
2: مساء الخير. في جوار الحرم المكي وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأكد بيان مشترك أن الاتفاقية هدفها تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. مصدر مقرب من الجيش السعودي أفاد وكالة فرانس بريس بأن توقيع الاتفاق كان قيد المناقشة لفترة طويلة، لكن التطورات الأخيرة في المنطقة سرعت من وتيرته. وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة رائد قرملي أوضح أن الاتفاقية لا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي، وهي ليست مرتبطة بمساع نووية أو سباق تسليح، بل ببناء قدرات ذاتية مستدامة. وبحسب خبراء فإن تعزيز العلاقة بين السعودية بما تشكل من ثقل إقليمي ودولي، خصوصا في مجال الاقتصاد والنفط، وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي وباكستان المسلحة نوويا، يأتي في إطار إعادة تشكيل معالم العلاقات الإقليمية والدولية في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وبحسب الخبراء أيضا فإن هذا التقارب هدفه الرد على المقاربة الاستراتيجية الجديدة لطهران الساعية للهيمنة على منطقة الخليج والتحكم بحركة الملاحة البحرية في الممرات الاستراتيجية، أكان في مضيق هرمز أم في مضيق باب المندب. حتى الساعة لم يصدر أي موقف من الدول المعنية والمؤثرة على هذه الاتفاقية، وضروري رصد هذه المواقف لدول الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل بالدرجة الأولى، والاختبار الأول سيكون عند تعرض السعودية لأي ضربة، فماذا سيكون عليه موقف الدولتين الموقعتين على الاتفاقية باكستان وتركيا؟
3: سنة مرت على توقيع اتفاق دفاع مشترك بين باكستان والسعودية، واليوم اتفاق دفاعي ثلاثي استراتيجي يضمهما إلى تركيا، وصفه العاملون عليه بأنه يتخطى الأزمة الراهنة والاعتبارات قصيرة الأجل ليذهب لمدى أبعد، وهو ينص على أن أي هجوم مسلح ضد أي من الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا. ثلاث من أقوى الدول السنية في المنطقة اجتمع قادتها في مكة ووقعوا الاتفاق، تحمل كل واحدة عناصر قوة تميزها: باكستان دولة نووية، تركيا دولة عضو في حلف الناتو ومتميزة في التكنولوجيا العسكرية، والسعودية قوة سياسية واقتصادية بارزة. إذا ما نظرنا إلى الخريطة نرى أن هذه الدول الثلاث على ترابط جغرافي حدودي مع إيران، باكستان من الجنوب الشرقي، تركيا من الشمال الغربي، فيما تتشارك إيران الحدود البحرية مع السعودية في الخليج. تلاقي هذه القوى الثلاث التي تمتلك جيوشا قوية بأسلحة حديثة يحمل ثلاثة أهداف معلنة: تعزيز الأمن الإقليمي، شراكة استراتيجية وعسكرية وتطوير الردع، وتسريع التنسيق وتكامل القدرات. قد لا يكون هذا الاتفاق موجها ضد أحد، وهو مفتوح أمام دول إقليمية أخرى بحسب الموقعين عليه، إنما غايته الأساس إظهار قوة عسكرية إقليمية. فهل تكون في مواجهة إسرائيل التي تسعى إلى الهيمنة كقوة أولى في المنطقة أو إيران؟ تشعر طهران أن نفوذها يتقلص شيئا فشيئا في المنطقة. هي خسرت سوريا الأسد، وتراجع نفوذها في لبنان والعراق نسبيا، فيما حافظ الحوثيون على شيء من القوة. لذا نرى كيف أن حلفاء إيران في اليمن والعراق تحركوا في وقت واحد خلال الساعات والأيام الماضية، وأطلقوا صواريخ ومسيرات على شمال المملكة وجنوبها. وتزامن الأمر مع إعلان مصدر سعودي رفيع لرويترز أن أجهزة مخابرات السعودية والولايات المتحدة ودول أخرى في الشرق الأوسط خلصت إلى أن الحوثيين وجماعات مسلحة عراقية بإشراف الحرس الثوري الإيراني قد ينفذون قريبا هجمات منسقة على مواقع مدنية سعودية، منها منشآت للطاقة وموانئ ومطارات. لم يرسو المشهد الإقليمي بعد على صورة ثابتة، لذا قد تشهد المنطقة نفوذا يتصاعد وآخر يتراجع، إلا أن ظهور تكتلات كبيرة بات يحسب له ألف حساب.
2: وفيما كان اتفاق مكة يوقع، كان الموقف الإيراني الأولي يعبر عنه عضو البرلمان إبراهيم رضائي، الذي قال إن على السعوديين أن يدركوا أن اتفاقا ورقيا مع تركيا وباكستان لن يوفر لهم الأمن تماما، كما أن سنوات الارتهان الآحادي للأمريكيين لم توفر لهم الأمن، داعيا الرياض إلى ما سماه إصلاح سياساتها حتى لا تضطر إلى استجداء الأمن من الآخرين. وللمزيد حول اتفاق مكة وتأثيراتها ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير إندبندنت عربية الكاتب الصحفي السعودي عدوان الأحمري. يعني سيد عدوان، بداية، ما هي أهمية هذا الاتفاق الذي وقع اليوم؟
4: شكرا لك وشكرا للبي سي وتحية لمشاهديكم كذلك. أنا أعتقد أن أهمية الاتفاق، أنت تتحدث عن ثلاث دول، كل دولة لها يعني مزايا استراتيجية ومزايا دفاعية كذلك. لديك باكستان دولة نووية، أيضا لديها قوات برية متقدمة ومتمرسة جدا في خاضت كثير من المعارك، ولديها أيضا قدرات على الحدود وخاضت معارك مع بعض الدول المحيطة بها كذلك. تركيا لديك عضو في الناتو وحلف الناتو ودولة صناعية عسكرية متقدمة ولديها أسلحة متقدمة وكذلك مختصة في تصنيع الطائرات بدون طيار، شاهدناها في كثير من الدول الحديثة حتى والمتقدمة تشتري السلاح التركي. ولديك المملكة العربية السعودية التي لديها أحد أهم القوات أو أسلحة الجو في المنطقة وفي العالم كذلك، وأعتقد أنها من الدول المصنفة ضمن العشر الأولى في قوة السلاح الجو السعودي. فأنت لديك ثلاث دول لديها ثقل استراتيجي، لديها ثقل مالي، ولديها ثقل سياسي. أنا أعتقد أنها قادرة على تشكيل تحالف ردع ودفاع وليس تحالف هجوم. يعني أهم ما في الاتفاقية أنها اتفاقية دفاعية واتفاقية ردع وليست اتفاقية هجومية تستهدف دول بعينها أو تحالفات بعينها.
2: نعم، يعني هل يمكن القول بأن هذا الاتفاق هو مثلا موجه ضد إيران أو ضد الأذرع الإيرانية في المنطقة؟ وكيف سينعكس يعني هذا الاتفاق على المواجهات الجارية في الإقليم؟
4: طبعا يعني دعنا نكون واقعين، حتى حديث السفير رائد كرملي وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون الدبلوماسية كان واضح جدا، هذا الاتفاق ليس موجها لأحد ولا يستهدف أحد. وأعتقد أنه سيستهدف، يعني إذا تحدثنا عن الاستهداف فهو سيستهدف كل من سيستهدف هذه الدول الثلاث. يعني مثلا سواء إيران، أذرع إيران استهدفت السعودية، استهدفت باكستان، استهدفت تركيا. بلا شك أن باكستان والسعودية ستقوم بالتعاون الدفاعي المباشر مع هذه الدول، ليست أذرع إيران فقط، أذرع إيران أو أي دولة في الإقليم أو حتى في العالم وجهت هجمات لدولة بذاتها سواء تركيا أو السعودية أو باكستان، ستجد أن الدولتين الأخرين ستكون في صف الدفاع. وطبعا من المبكر يعني الحديث عن تصريحات إيرانية أو إلى آخره. طبعا بلا شك أنهم يعتقدون أنهم بإطلاق تصريحات مسيئة أنهم سيسيئون لهذا الاتفاق، بالعكس أنا أعتقد أن هذا قلق من توقيع هذه الاتفاقية الثلاثية. ولم يصدر من المملكة العربية السعودية أي تصريح مسيء لأي دولة أو أي تصريح يتحدث عن أن هذا الاتفاق الدفاعي هو موجه لدولة بعينها أو تحالف بعينها.
2: نعم، سؤال أخير ولكن أرجو الإجابة بسرعة، هل هناك دول أخرى قد تنضم إلى هذا الاتفاق؟
4: يعني نعم، أعتقد أن اليوم في التصريحات ما بعد الاتفاقية كان هناك ترحيب بأي دول تنضم أو تريد الانضمام لهذا الاتفاق الثلاثي أو هذا التحالف الاستراتيجي الثلاثي. نعم، ولكنها ستكون تحت مظلة السعودية وتركيا وباكستان، وقد ترى دول تطلب نعم الانضمام إلى هذا الاتفاق قريبا.
2: شكرا للسيد عدوان الأحمري الكاتب الصحفي السعودي.
3: وفي موازاة الاتفاق الحدث في السعودية،
0: اهتز الأمن في اليمن حيث قتل 10 أشخاص في هجمات جديدة شنها الحوثيون المدعومون من إيران على محافظة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة المدعومة من السعودية بعد يوم على مقتل نحو 60 جنديا من القوات الحكومية اليمنية بقصف تبناه الحوثيون في تصعيد يعكس التوتر الإيراني السعودي المتصاعد. الرياض وبلسان مصدر مقرب من الجيش السعودي أكدت أن التحالف العسكري بقيادتها لن يقف مكتوف اليدين أمام تصعيد الحوثيين.
2: وقبل أن يوقع اتفاق مكة كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، كاشفا أن جيشه يواجه مشكلات تتعلق بإمدادات بعض الأسلحة.
5: I think we're doing very well. I just, you know, I'm involved in the negotiation. It could be soon. Yeah. Fortunately, I built up so much during my term. I rebuilt the military and also loaded it up with a lot of stuff. And we have certain types of munitions that are very powerful, that we have virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.
2: أما على الجبهة اللبنانية فتفجير مجد الزون يربك إسرائيل.
0: تحقيق يظهر أن المبنى كان مفخخا بذخيرة إسرائيلية وخلاف بين نتنياهو وكاتس بشأنه.
6: عمق انفجار مجد الزون الذي أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين الخلافات الإسرائيلية التي لم تعد تقتصر على المؤسستين العسكرية والسياسية بل امتدت إلى المستوى السياسي، خصوصا بعدما تبين أن الانفجار نتج عن ذخائر إسرائيلية. وفي اجتماع بينهما بحث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس النتائج الأولية للتحقيق في الانفجار، وفيها أن حزب الله لم يخرق وقف النار، وأن الهجمات الفورية التي شنها الجيش الإسرائيلي بعد الانفجار لم تكن مدروسة. نتنياهو الذي وجهت إليه واشنطن انتقادات واسعة وطالبته بتخفيف الهجمات والتهديدات للبنان دخل في خلاف مع كاتس، وأشارت تسريبات إعلامية إلى أن نتنياهو انتقد كاتس بشدة لأنه وجه سهام انتقاداته للجيش الذي لم ينفذ تعليماته بهدم كل مبنى يمر الجنود من أمامه وعدم تمشيطه والدخول إليه كما حصل في المبنى المفخخ في مجد الزون.
7: قتل 2 من جنودنا وكانت هناك عمليات قصف إسرائيلية ردا على ذلك، لكن لا يوجد قتال فعلي في لبنان. في جنوب لبنان وضعنا غير سليم، فلا يوجد تقدم على محور علي الطاهر، ولا يزال هناك بين 100 و200 مسلح داخل المخبأ، لذلك فالملف الميداني عالق في المفاوضات. الجيش الإسرائيلي
8: منبلش مشوارنا مع الفنانة ليال عبد العزيز هون راديو 2 ام اي صباح النور.

0: صباح النور لك المستمعين. انتم برفتي ذات 2 ام اي 16:38 ام وابتدينا برفتكم صبحيتنا. رح تضل مكملي معكم لغايه الساعه 12 ظهرا. انتم برفتي ذات 2 ام اي 16:38 ام من عند الفنان وسام الامير. بذكر باحوال طقسنا بسدني اليوم بتوصل درجه الحراره ل 18 14 على الصعيد ملبن. متوجه الى فاصل استراحه وبنرجع تنبلش برفقتكم مشوارنا. اكيد بتابع معكم ومكمل معكم على مدار ال 24 على 24 ساعه متواصلين 7 ايام بالاسبوع من عنا من هون بس من راديو 2 ام اي.
1: 2 ام اي اوستراليا and 2 ام اي جولد هلا على تطبيق اي هارت, وما تنسوا تحطوا 2 ام اي اوستراليا 2 ام اي جولد بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا باجمل الاغنيات والبرامج. هنا 2 ام اي اوستراليا. 2 ام اي اوستراليا هلا على تطبيق اي هارت.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Listen to the killer classics
5: in producing
4: all weekend on 2ME.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع نتابع سوا مع جولتنا الإخبارية عبر أثير راديو 2 ME.
1: Let's go.

0: أستراليا.
1: Definitely me.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: تحديات جديدة. لبنوراما من صوت لبنان مع تحيات ماريو سعادي وجهاد جرجس.

0: العناوين. اتفاق مكة منفتح على التوسيع. مجلس الوزراء والتحديات الميدانية. حرب على محاور أخرى. وفي لبنان أيضا الصفحة الاقتصادية ونشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. بينما كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن انفتاح اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان على انضمام المزيد من الدول إليها، كان البيان المشترك يؤكد أن أي هجوم مسلح يتعرض له أي طرف من الأطراف الثلاثة يعد هجوما موجها للجميع. الاتفاقية التي تضيق هامش مناورة إيران وأذرعها تضع لبنان أمام استحقاقات حاولت السلطات تأجيل تنفيذها بعد اتخاذها القرارات الخاصة بها. فمجلس الوزراء المنعقد في بعبدة كان على جدول أعماله أعمال ينتظر المواطنون والعالم تنفيذها منذ زمن. مروان الأدوم يحدثنا مباشرة عن مجلس الوزراء. تفضل مروان.
1: نعم أستاذ، يعني منذ قليل انتهت جلسة مجلس الوزراء، هذه الجلسة التي تلأمت على الساعة الثالثة بحضور طبعا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة والوزراء، وعلى جدول أعمالها حوالي 55 بند بمعظمها إدارية ومالية. طبعا كان هناك عدد من التعيينات مثل رئيس مجلس المنافسة ونائبة الرئيس، أعضاء في مؤسسة مطار رفيق الحريري الدولي، عدد من أعضاء مجلس إدارة مصلحة الليطاني وغيرها من التعيينات. سيقوم وزير الإعلام بول مرقص بتلاوة مقررات هذه الجلسة التي انتهت منذ قليل، سنستمع إلى هذه المقررات.
0: شكرا للزميل مروان الأدوم، حدثنا من بعبدة. البطريرك بشار الراعي أعلن تأييده لرئيس الجمهورية جوزيف عون ولمواقفه.
2: تحدثنا عن مفاوضات روما وتحدثنا عن إدعي الفاتيكان معني بلبنان بقضية لبنان، وهنأت الرئيس بمواقفه المشرفة اللي عاطية ثقة لكل اللبنانيين. كنت حبيت أني أعمل زيارة خاصة حتى أشكره وهني بمواقفه وهني بالثقة اللي أوجدها بقلب اللبنانيين. فخامة الرئيس عبر عن أنه لازم إسرائيل تتصرف غير تصرف، خاصة المفاوضات ماشية اليوم بين لبنان وإسرائيل تحت مظلة أمريكا، بدأ إسرائيل كمان شوي تراعي الموضوع.
0: الراعي استقبل النائبين سليم الصايغ والياس حنكش والسيد مارون زيدان. حنكش قال: شكرنا البطريرك على ما ورد في بيان المطارنة للطعن الذي تقدمنا به في مجلس شورى الدولة، وقد تم وقف تنفيذ وضع يد الدولة على مشاعات جبل لبنان. جوزيفين أبي غصن.
3: زيارة شكر على الشكر الذي ورد في بيان المطارنة حول الطعن في مجلس الشورى ووقف تنفيذ وضع يد الدولة على مشاعات متصرفية جبل لبنان، قام بها النائبان سليم الصايغ والياس حنكش إلى البطريرك الماروني مر بشارة بطرس الراعي. وقد أكد النائب حنكش أنهم بانتظار الإبطال النهائي لوضع يد الدولة على مشاعات متصرفية جبل لبنان.
4: شرفنا سيدنا بأنه نزوره اليوم لنقدر نشكره على الشكر اللي طلع ببيان المطارنة أربعة الماضي للطعن اللي تقدمنا فيه بمجلس الشورى ووقف تنفيذ وضع يد الدولة على مشاعات متصرفي جبل لبنان، وتناقشنا بهذا الموضوع وبخطورته، وإن شاء الله هيك نحن مستنظرين الإبطال النهائي لوضع يد الدولة على مشاعات متصرفي جبل لبنان. ترافقنا أنا ورفيقي سليم الصايغ ومارون زيدان لنخبره عن حقيقة هذا الموضوع وقديه كان المسار لوصلنا لهذه النتيجة. إن شاء الله بالأيام اللي جاية نضلنا واعيين وثابتين على نكون هيك سد منيع لكل مين بمد ايده على المشاعات وعلى الهوية وعلى وجودنا بديانا.
3: رافق النائبان الى الصرح البطريركي الاستاذ مارون زيدان. جوزيفين ابي غصن، صوت لبنان.
0: اشار موقع ارمنيوز الاماراتي الى تحركات على اكثر من مسار بالتوازي مع المفاوضات الاخيرة في روما، قائلا ان العمل بدأ على مسارات مالية وقانونية وعسكرية في ظل ضغوط أمريكية وإسرائيلية تركز على مصادر تمويل حزب الله وشبكاته المالية، وفي مقدمها القرض الحسن وبيت المال، إلى جانب مراجعة الأطر القانونية التي تعمل بموجبها مؤسسات مرتبطة بالحزب. ننتقل الآن إلى بعبدة، حيث يتلو وزير الإعلام مقررات مجلس الوزراء
5: حدادا على نفس المرحوم الوزير السابق الشيخ ميشيل الخوري، ثم وضع فخامته المجلس في أجواء الزيارة التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونجاحها على الرغم من رهان البعض على فشلها. وأوضح فخامته أن الكلام الذي ساد اللقاء بعيدا عن الإعلام كان إيجابيا، وأن الرئيس الأمريكي كان متفهما لوضع لبنان وفتح الكثير من الأبواب، كما أن اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والذي سبق لقاء الرئيس ترامب تمحور حول النقاط عينها. وقد تمت ترجمة نتائج اللقاء مع الرئيس ترامب برفع حظر عمل الخطوط الجوية الأمريكية إلى لبنان، على أمل أن تحط طائرات شركة طيران شرق الأوسط على الأراضي الأمريكية، لسيما وأن الشركة اللبنانية قادرة من خلال أسطولها الجوي على الوصول إلى المطارات الأمريكية. وأضاف: يتم العمل على عقد مؤتمر اقتصادي في واشنطن سيحضره الوزراء المعنيون، وسيترأس الوفد رئيس مجلس وزراء، وهذا المؤتمر سيكون له مردود إيجابي، كما تم التطرق إلى الكثير من الموضوعات، والأمور تأخذ منحا إيجابيا وتحتاج إلى متابعة من جانبنا. كما وضع فخامة الرئيس المجلس في نتائج زيارته إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واتسام اللقاء بالإيجابية، واستعداد تركيا للمساعدة في مجال الطاقة يعني الكهرباء والنفط، وإشراك لبنان على خط الحجاز، وهو موضوع سبق وطرحه رئيس مجلس وزراء في زيارته إلى تركيا، كما أبدى الرئيس أردوغان انفتاحا في مجال الشراكة الاقتصادية. وقال فخامته: لمست حرص الرئيس التركي على استقرار لبنان وسوريا وعلى عدم تدخل أي بلد في الشؤون الداخلية للبلد الآخر، وطلبت منه أيضا المساعدة في العمل على التمديد لقوات اليونيفيل من خلال اتصالاته وعلاقاته الدولية، وقد وعد بالعمل على ذلك. وتطرق فخامة الرئيس إلى المفاوضات التي انعقدت في العاصمة الإيطالية، فأوضح أنه تم الحديث في 4 نقاط: وقف إطلاق النار ونسف المنازل وجرفها، والحدود، وإعادة الأسرى، وتحديد المناطق التجريبية. وأشار فخامته إلى حصول تقدم إيجابي في مسألتي الحدود والأسرى، على أمل أن تظهر قريبا بعض الخطوات العملية في هذا الإطار. أما مسألة وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية فستعمل الإدارة الأمريكية على معالجتهما، وسيصل قريبا الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى بيروت لمتابعة هذه الموضوعات. أطلع فخامة الرئيس المجلس على رده ل4 قوانين أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة، وهي: 1. القانون المتعلق باستحداث مصلحة تكنولوجيا المعلومات في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وإجراء مباراة محصورة لوظيفة تقني معلوماتية يعني فئة رابعة رتبة أولى بسبب عدم ذكر المدة الدنيا للتعاقد. 2. القانون المتعلق بالإجازة للمجلس الأعلى للجمارك إعادة أفراد ورتباء من الضابطة الجمركية ممن سرحوا من الخدمة لأسباب غير تأديبية. القانون الثالث اللي رده فخامة الرئيس: القانون المتعلق بتعديل القانون 659 تاريخ 5/2005 يعني قانون حماية المستهلك وتعديلاته، وذلك احتراما لمبدأ المساواة في مختلف الوزارات ومبدأ شيوع الموازنة ومخالفته لقانون الموظفين. القانون الرابع: القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية، لأن تخصيص غرامات للموظفين يفسح في المجال أمام تجاوزات دستورية وقانونية. وجدد فخامة الرئيس إشادته بالعمل والجهد الذي يقوم به الوزراء على الرغم من الحملات التي يتعرضون لها من قبل البعض، ودعاهم إلى أن يكون عملهم هو الذي يتحدث عنهم، وإلى ضرورة إشراك الهيئات الاقتصادية والتشاور معها في كل ما يخص المستهلك. بعد ذلك تحدث دولة الرئيس عن أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة. وبالفعل فإن الجلسة كانت زاخرة بالموضوعات المتعلقة بالمستجدات، لسيما إضافة إلى بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية.
0: في ذكرى 7 من آب 2001 كتب رئيس الكتائب سامي الجميل على إكس تحية وفاء من القلب إلى رفاق النضال الكتائبيين الذين واجهوا القمع وتمسكوا بالحرية والسيادة، وإلى سلمان سماحة رئيس مصلحة طلاب القوات اللبنانية، وأنطوان الخوري حرب مسؤول طلاب التيار الوطني الحر نفسه بالسماء، وإدوار شمعون رئيس منظمة الطلاب الأحرار كانت وحدة الشباب السيادي.
6: رائعة جدا هالأغنية، على أمل تنيل كل أعجابكم. صباح الورد من عند سانت لوفانت، وصباح الورد من عندنا من هون من استديوهات راديو 2ME. اليوم تاريخنا 8 من شهر آب أوغست. طقسنا بيسدي اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 18، على صعيد ميلبن 14. وصباح الورد.

0: في نزهات. لا نحتاج لهؤلاء العالم، لا نريدهم في أستراليا. بونجور لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. نتوجه إلى فاصل استراحة. This is 2ME
1: Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: جولة أخبار الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME صباح النور.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: مرحبا مع تودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: السرعة القصوى في محيط المدارس هي 40 كيلومترا في الساعة بين 8:30 صباحا وبين 2:30 بعد الظهر. لذا حافظوا على سلامة أطفالنا وخففوا من سرعتكم.
6: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: موجز إخباري من الجديد، أهلا بكم. تنعقد جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. رئيس وطبعا رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة أطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارتيه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والمباحثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكان قد سبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحث في المستجدات والأوضاع العامة. ويبحث مجلس الوزراء بجدول أعمال من 55 بندا. التفاصيل مع زميل إبراهيم الغريب من القصر الجمهوري. مرحبا بك معنا إبراهيم.
8: نعم، مرحبا بك لارا. بالفعل الجلسة ما زالت منعقدة حتى هذه الساعة. نتحدثون عن إطلاع الرئيس عون على نتائج زيارته إلى واشنطن وأنقرة. هذا الأمر أصبح وراءنا في هذه اللحظة. الآن علمنا أن النقاش دائر داخل الجلسة حول التعيينات وحول عدد من البنود التي هي مندرجة ضمن أهداف وجداوى هذه الزيارة. علمنا قبل قليل لارا وبشكل سريع أن التعيينات الإعلانات المرتقبة في هذه الجلسة ستشمل رئيس ونائب رئيس مجلس المنافسة، إضافة إلى رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء، أعضاء مجلس إدارة الضمان، المجلس اللبناني للاعتماد، وتعيينات في مصلحة مياه الليطاني، إضافة إلى أعضاء في أعضاء مؤسسة مطار رفيق الحريري الدولي. هذا إلى جانب نقاشات عديدة ستطال عددا من الملفات المندرجة في هذه الجلسة. قبيل دخول الوزراء إلى هذه الجلسة أيضا كنا قد دردشنا مع عدد منهم كان حاضرا وبقوة موضوع التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان الذي تزامن مع المفاوضات القائمة حينها في روما، إضافة أيضا إلى ما كان قد إلى ما كنا قد علمناه حول أن الرئيس عون سيطلع الوزراء والحضور على نتائج هذه المفاوضات. وكذلك أيضا كان هنالك موقف لوزير الصحة ركان ناصر الدين الذي قال بأنه على السلطة اللبنانية أو على الدولة اللبنانية اتخاذ موقف جدي وحازم حيال الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. هي سلة متكاملة تتناول فيها هذه الجلسة الأوضاع الأمنية في جنوب لبنان، المفاوضات أيضا الدائرة في روما كانت حينها، إضافة إلى جداول الزيارات الإقليمية للرئيس جوزيف عون والدولية، فضلا عن المقررات والبنود التي من المقرر أن يتم النقاش فيها ومن ضمنها النقاط التي تحدثنا عنها في هذه الرسالة. عموما الجلسة لم تنتهي حتى الساعة، النقاش ما زال قائما حول عدد من البنود، ونوفيكم بكل جديد فور وروده من هنا من القصر الجمهوري أنا والزميل حسن الشامي.
7: شكرا لك إبراهيم. في الاعتداءات الإسرائيلية نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تمشيطا من موقع السماقة باتجاه أطراف بلدة كفر شوبة في قضاء حصبية جنوب لبنان، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة ميفدون تلهو تفجير في محيط مسجد الساحة في البلدة.

وفي زوطرة الشرقية أيضا انقلبت جرافة لقوات العدو الإسرائيلي، وذلك أثناء قيامها بأعمال تجريف، وقد استخدمت جرافة ثانية لسحبها.

0: أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تعرض رئيس دائرة مياه بنت جبيل وعدد من عمال الدائرة لإطلاق نار من قبل جيش العدو الإسرائيلي أثناء قيامهم بواجبهم في بلدة عيت الجبل، حيث كانوا يعملون على صيانة الأعطال لإيصال المياه إلى الأهالي وتأمين استمرارية الخدمة وتعزيز صمودهم في أرضهم. وأكدت المؤسسة أن استهداف العاملين في قطاع الخدمات العامة أثناء تأدية مهامهم يشكل اعتداء على المدنيين وعلى حق الأهالي في الحصول على المياه، وأن فرقها تواصل القيام بواجباتها الميدانية انطلاقا من مسؤوليتها تجاه المواطنين وحرصا على استمرارية تأمين المياه للقرى والبلدات الجنوبية. أكد العلامة السيد علي فضل الله إننا نريد للدولة اللبنانية أن يكون رهانها على العمل لبناء موقف لبناني موحد يأخذ في الاعتبار مصلحة هذا البلد وسيادته على أرضه، داعيا إلى بناء موقف لبناني موحد يأخذ في الاعتبار مصلحة البلد وسيادته على أرضه.
1: إن وحدة الموقف اللبناني نراه هو السلاح الأمضى في هذه المرحلة. لبنان لن يكون ضعيفا إن توحدت جهوده وخرج الجميع من حساباتهم الخاصة ومصالحهم الفئوية إلى حسابات الوطن. لذلك دعونا ولا نزال ندعو إلى الخروج من الخطاب الانفعالي الموتر إلى الخطاب العقلاني الهادئ في التحاور فيما بيننا، إلى الكف عن التراشق بالخطاب الذي لا يوصل إلى نتيجة، إلى حوار داخلي نراه هو السبيل الأفضل للوصول إلى تفاهمات حقيقية تأخذ بالاعتبار، دائما نريدها أن تأخذ بالاعتبار المصلحة اللبنانية العليا والسيادة اللبنانية على كامل أرضه.
0: ختام الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: Sydney traffic in Bankstown. We've got reports of a crash on Pringle Avenue at Lancelot Street. Eastern Creek, there's a breakdown eastbound on Old Walgrove Road at Southridge Street. And the M5 at Milperra, there's a westbound lane blocked approaching Henry Lawson Drive after an earlier incident. Taking a look at Melbourne traffic, Preston, we've got a crash Bell Street at Albert Street. We're seeing delays in both directions. Also, there's an incident in the city on King Street. It is closed northbound at Flinders Street. Use Spencer Street instead. Sam has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولتنا الإخبارية نرجع لعنكم مستمعينا بدي حييكم من جديد انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. صباح النور لكل الموجودين معنا عم يتابعونا على الموجي 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. جولة غنائية كتير حلوة بنسمعها سوا, ولكن قبل ما نروح لأغانينا بذكر بأحوال طقسنا لليوم لبداية الويكند. يوم السبت اليوم 8 من شهر آب بسدني درجات الحرارة بتوصل ل 18-14 على الصعيد ميلبن. بسمع هلأ الفنان صابر الرباعي, نرجع نكمل جولتنا الغنائية مع الفنانة ماجدة الرومي.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع نتابع سوا مع جولتنا الإخبارية هون راديو 2 ام اي صباح النور.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: Andrew Kaloupis with the latest. Thailand's Prime Minister says a shooting at a school outside Bangkok was premeditated and he will hold talks with relevant parties on stricter gun control and security measures in schools. Police say a Thai teenager killed at least five people and himself at a school outside Bangkok after fatally shooting two of his grandparents. It's Thailand's worst mass killing since 2022. Saudi Arabia, Pakistan and Turkey have signed a joint defence agreement intended to strengthen their collective deterrence against any act of aggression amid continuing tensions between Iran and the United States. The pact stipulates that an armed attack against any one of the three nations would be regarded as an attack on all. Campaigners against smart glasses are urging the Australian government to implement harsher laws on non-consensual filming after a version of the device sold out nationwide. Kmart's $89 camera glasses, similar to the more expensive Meta version, promises to provide the ability to capture photos and videos hands-free. Campaigners say the product's affordability increases the likelihood of the glasses falling into the wrong hands. Industry experts don't believe the organisers of the Ekka in Queensland made the wrong choice by letting the event go ahead as planned. The state's Primary Industries Minister Tony Perrott says the iconic show's bird, poultry and pigeon competitions will go ahead as scheduled. That's after the Royal Adelaide Show announced it had cancelled the bird shows this year due to increasing concerns about the spread of H5 bird flu. ABC News.
6: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة إخبارية جديدة في فترة نبض العالم. إليكم عناوينها. عراقجي يدعو العالم الإسلامي للوحدة بعد توقيع السعودية على اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان وتركيا لتعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدائي. انخفاض نسبي في أسعار النفط وسط ترقب الاتفاق المحتمل بشأن مضيق هرمز. ومسؤول أمريكي يتحدث عن إحراز تقدم بين إيران وسلطنة عمان بشأن الممر البحري الاستراتيجي. والحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن الهجوم على معسكر القوات الحكومية في مأرب أسفر عن مقتل 10 بينهم 8 من القوات الحكومية اليمنية.

0: أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن القوات المسلحة الإيرانية أظهرت جاهزيتها وقدرتها وقوتها في مواجهة الجيش الأعلى تجهيزا في العالم. التصريحات التي صدرت عن عراقجي عبر موقع إكس بعد ساعات من توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا، حث من خلالها الدول الإسلامية على الوحدة والاعتماد على نفسها في مواجهة الأطراف الخارجية المعادية وفق تعبيره. هذا فيما اعتبرت الحكومة التركية أن اتفاقية الدفاع مع إسلام أباد والرياض لا تتعارض والتزامات الناتو. مزيد من التفاصيل وفنا بها مراسلنا في إسطنبول عبد القادر درماش.
1: أولا، اليوم يمكن القول أن أنقرة حققت ما سعت إليه منذ سنوات. تركيا لطالما رافعت على لسان رئيسها رجب طيب أردوغان على ضرورة إنشاء وخلق تكتل دفاعي أمني ينظم أمن المنطقة بعيدا عن تدخل حلف شمال الأطلسي، على الرغم من أن تركيا هي الدولة الثانية، دولة العضو في الناتو والدولة الثانية من حيث عدد الجيوش المشاركة في الحلف الأطلسي. تركيا كانت ترافع وتعمل منذ سنوات على خلق أو ميلادي تكتل أمني ردعي يعمل على تنظيم الأمن في منطقة الشرق الأوسط. اليوم تركيا أصبحت رقم هام جدا في هذا التكتل الذي مثل ما استمعنا في التقرير معناه أي استهداف لأي دولة عضو في هذا التكتل هو استهداف للدول الثلاثة. اليوم تركيا نجحت في القفز من العلاقات الثنائية بين أنقرة الرياض أو أنقرة إسلام أباد إلى تكتل دفاعي مشترك سوف يفتح أبواب كثيرة وفوائد كثيرة على تركيا. لو نبدأ بالصناعات الدفاعية، الآن تركيا أوجدت لنفسها سوق كبيرة، نتحدث على السوق السعودية التي تعد من الدول التي تشتري الكثير من الأسلحة خاصة مع الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط. الآن أيضا تركيا الآن فتحت أو نوعت في مصادر أسواقها، كانت تصدر لإفريقيا، كانت تصدر لبعض الدول الأوروبية، الآن اتجهت نحو دول الخليج وإلى المملكة العربية السعودية التي لديها ثقل سياسي واقتصادي في منطقة الخليج. في الجهة المقابلة أيضا هذه الاتفاقية، اتفاقية مكة، سوف تقرب بين أنقرة وإسلام أباد التي تمتلك خبرة عسكرية كثيرة خاصة مع الحرب الأخيرة بين باكستان والهند.
0: قال مسؤول أمريكي أن تقدما أحرز بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز متوقعا التوصل إلى اتفاق قريبا. يتعلق الأمر باتفاق بشأن فتح ممر جديد لتسهيل عبور السفن عبر هذا الممر البحري الاستراتيجي. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة سترفع حصارها عن الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن اتفاق لإعادة حركة الشحن التجاري دون عوائق.
2: مع الجارة سلطنة عمان تتفق إيران على مسار جديد لعبور السفن في مضيق هرمز الذي تسعى الإدارة الأمريكية إلى إعادة فتحه، لكن فتح هذا المسار لا يعني بالضرورة استقرار الملاحة، فالتفاهم مع مسقط لا يجعل المضيق آمنا لجميع السفن وفق طهران.
3: تم الاتفاق على الإحداثية الجغرافية للمسار الذي تصوره الجانبان. البيان المشترك للبلدين الذي يتضمن نقاط الاتفاق هو أيضا في المرحلة النهائية من المراجعة إذا لم تعرقل أطراف ثالثة معينة العملية.
2: رغم تجدد الضربات الأمريكية والتهديد باستخدام قوة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية وفق تعبير ترامب، لم تعد إيران فتح المضيق استجابة للضغوط الأمريكية بل عبر تفاهمات مع سلطنة عمان، كما أن الضربة الأمريكية لم ترجأ بسبب تدخل وسطاء كما يقول ترامب وإدارته، بل بسبب نقص في الذخائر الأمريكية وخاصة الصواريخ الموجهة بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي الاعتراضية وفق تقرير حصري لواشنطن بوست. لكن رغم إقرار ترامب بوجود نقص في بعض أنواع الذخائر، جدد الرئيس الأمريكي تأكيداته بأن إعادة فتح المضيق باتت قريبة.
4: أعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا، لا أعتقد أنهم يستطيعون المواصلة طويلا. لدينا أنواع معينة من الذخائر القوية جدا التي نمتلك منها إمدادات غير محدودة، ولدينا أنواع أخرى لكن الكميات المتاحة منها أقل وفرة، ومع ذلك نرغب دائما في المزيد.
2: وتتواصل المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن بواسطة عمان وقطر وباكستان في محاولة لإعادة الملاحة إلى مضيق هرمز الذي أغلق على خلفية الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.
0: أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية مسؤوليتها عن هجوم استهدف معسكر للقوات الحكومية في محافظة مأرب اليمنية. وقال مصدر عسكري يمني أن 8 من عناصر القوات الحكومية قتلوا وأصيب 12 آخرون في هجمات الجماعة والتي استهدفت مواقع عدة في محافظة مأرب. وفي حصيلة منفصلة قال وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح عبر منصة إكس أن القصف على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مدينة مأرب أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة في حصيلة أولية.
5: في تصعيد يعيد رسم مشهد المواجهة، تعود مأرب إلى واجهة المعارك مع تجدد هجمات الحوثيين على المحافظة.
6: أسفر القصف الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم الجمعة على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مدينة مأرب عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة في حصيلة أولية.
5: مصدر عسكري يمني يفيد بتبادل قصف مدفعي واشتباكات في شمال مدينة مأرب، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية أطلقت النيران على مسيرات الحوثيين في سماء المدينة. يتقاسم الحوثيون الذين يسيطرون على صنعاء والحكومة اليمنية التي تتخذ من مدينة عدن الجنوبية مقرا السيطرة على محافظة مأرب الاستراتيجية. تسيطر الحكومة على هذه المدينة وحقول النفط ومنشآته، ورغم مؤشرات بحسب مصدر يمني على استعداد الحوثيين لشن هجوم على مدينة مأرب، لم تعلن الجماعة عن أي عملية عسكرية مكتفية بالحديث عن استهداف ما وصفته بتحشيدات مدعومة من السعودية. التحالف بقيادة الرياض لن يقف مكتوف اليدين، يقول مصدر مقرب من الجيش السعودي.
6: التحالف لا يريد التصعيد، ولكن لن نسمح بتغيير موازين القوى الحالية على الأرض. مأرب خط أحمر.
5: تهدد الهجمات الجديدة بإغراق اليمن مجددا في دوامة من العنف، لتعيد إلى الواجهة معركة مأرب التي سعى الحوثيون للسيطرة عليها عام 2021 قبل أن يتوقف القتال عقب هدنة الأمم المتحدة في عام 2022.
0: تبنى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية واسعة عقوبة واسعة إذن على روسيا، تستهدف إذن هذه العقوبات خصوصا عائدات من قطاع الطاقة من خلال قانون أطلق عليه اسم لينسي غراهام. والذي هذا القانون الذي يتطلب موافقة مجلس النواب من خلال تصويت متوقع في سبتمبر المقبل. قانون اعتبر بمثابة وسيلة تسهم في إنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا. في أوكرانيا قال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا إن الغارات الروسية التي استهدفت المنطقة أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين. إسبانيا تفرض قيودا على حدودها مع إيطاليا وفق مبدأ المعاملة بالمثل. الحكومة الإسبانية قالت إنها ستفرض قيودا على الرحلات الجوية والسفن القادمة من إيطاليا اعتبارا من منتصف ليل السبت وحتى 7 سبتمبر في تصاعد لخلاف مع إيطاليا بشأن الهجرة. الحكومة الإسبانية كانت قد هددت أيضا بفرض إجراءات مضادة إذا لم تتراجع روما بحلول يوم الأحد عن قيود فرضتها الأسبوع الماضي على القادمين من إسبانيا عقب تدفق كبير لمهاجرين إلى جيب سبتة الإسبانية. الحكومة الإيطالية أكدت أنها لن تعيد النظر في قرارها إلا بعد التأكد من عدم وجود مخاطر أمنية أو إرهابية وعدم حدوث موجة هجرة جديدة. معنا الآن مشاهدينا الكرام من روما سمير القريوتي مراسل فرانس 24، أهلا بك ومساء الخير سمير. إذن أزمة جديدة.
7: والآن استمعوا لأول

العودة لمتابعة صباحيتنا برفقتكم صباحية السبت اليوم 8 من شهر آب. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة أقصاها ل 18-14 على صعيد ملبن. بنسمع جولتنا الغنائية بس عبر أثير راديو 2ME. بونجور.

0: متابع برفقتكم صبحيتنا، مرحبا لكل الموجودين معنا ونهاركم سعيد. انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونتابع برفقتكم
1: 2ME Music and More. 2ME للموسيقى وأكثر. You ask for it and we listen. انتو طلبتوا ونحن لبينا. 2ME Australia.
2: في عالم

0: لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
2: جولة أخبار الساعة 8 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME 1630 AM.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: Get the news first from 2ME.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
9: First. 2ME Australia.

0: أحييكم من LBCI. في آخر المعلومات حول جولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل التي انتهت أمس الخميس، قال مسؤول لبناني لرويترز إن لبنان وإسرائيل اتفقا على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تختار واشنطن الدول من هذه القائمة. ورفض المسؤول ذكر أي من الدول المدرجة في القائمة المختصرة أو تحديد عددها، فيما أبلغ مسؤول لبناني آخر ودبلوماسيان أجنبيان رويترز أن إسرائيل والولايات المتحدة استبعدتا فرنسا من القائمة. وقال المسؤول اللبناني توصلنا إلى قائمة مختصرة من الدول وحددنا الأطراف التي لا يمكن قبولها بالنسبة لكل طرف وحددنا الأطراف الفاعلة المحتملة. وأضاف سيتخذ الأمريكيون القرار الآن ويمكنهم اختيار أكثر من دولة واحدة. ولم يصدر بعد أي رد من وزارة الخارجية الإسرائيلية على أسئلة رويترز بشأن القائمة المختصرة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لدى سؤاله عن القائمة المختصرة إن المحادثات كانت مثمرة على المستوى الفني وعلى مستوى الخبراء، لكنه لم يدلي بمزيد من التفاصيل. ميدانيا، تفجير مجد الزون يربك إسرائيل. تحقيق يظهر أن المبنى كان مفخخا بذخيرة إسرائيلية، وخلاف بين نتنياهو وكاتس بشأنه.
1: عمق انفجار مجد الزون الذي أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين الخلافات الإسرائيلية التي لم تعد تقتصر على المؤسستين العسكرية والسياسية، بل امتدت إلى المستوى السياسي، خصوصا بعدما تبين أن الانفجار نتج عن ذخائر إسرائيلية. وفي اجتماع بينهما بحث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس النتائج الأولية للتحقيق في الانفجار، وفيها أن حزب الله لم يخرق وقف النار، وأن الهجمات الفورية التي شنها الجيش الإسرائيلي بعد الانفجار لم تكن مدروسة. نتنياهو الذي وجهت إليه واشنطن انتقادات واسعة وطالبته بتخفيف الهجمات والتهديدات للبنان دخل في خلاف مع كاتس. وأشارت تسريبات إعلامية إلى أن نتنياهو انتقد كاتس بشدة لأنه وجه سهام انتقاداته للجيش الذي لم ينفذ تعليماته بهدم كل مبنى يمر الجنود من أمامه وعدم تمشيطه والدخول إليه كما حصل في المبنى المفخخ في مجد الزون.
2: قتل اثنان من جنودنا وكانت هناك عمليات قصف إسرائيلية ردا على ذلك، لكن لا يوجد قتال فعلي في لبنان. في جنوب لبنان وضعنا غير سليم، فلا يوجد تقدم على محور علي الطاهر، ولا يزال هناك بين 100 و200 مسلح داخل المخبأ، لذلك فالملف الميداني عالق في المفاوضات.
1: الجيش الإسرائيلي وإزاء الضغوط الأمريكية بشأن جبهة لبنان قدم إلى المستوى السياسي توصية تدعو إلى تخفيف ارتباط إسرائيل بالولايات المتحدة وإلى عدم التنازل في مسألة الانسحاب من الجنوب اللبناني إلا بعد التأكد من نزع سلاح حزب الله. وحجة الجيش في ذلك أن الحزب ما زال يخطط للهجوم على إسرائيل، وأن المسيرات المتفجرة تشكل قلقا مركزيا للأجهزة الأمنية.
2: المنظومة الأمنية ترصد ارتفاعا كبيرا في محاولات تشغيل مسيرات متفجرة بما في ذلك تلك المزودة بالألياف البصرية وتوجيهها إلى أهداف متنوعة في إسرائيل. هذا أمر معقد جدا ومختلف عما عرفناه، والمسألة تبحث بشكل مكثف داخل المنظومة الأمنية وبمشاركة الوزير إسرائيل كاتس.
1: خطر هذه المسيرات الأكبر وفق كاتس هو عدم وجود حل عملي لمواجهتها، فيما قال مسؤول أمني إن شراء مسيرة ووضع مادة متفجرة فيها أمر سهل كسهولة ركل الكرة، وهذا ما يجعل طريق الحل طويلا. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: وكل ما يشهده الجنوب من انتهاكات لم يمنع مئات آلاف النازحين من العودة إلى المناطق الجنوبية غير الواقعة تحت الاحتلال، بما فيها تلك المتاخمة للشريط الأصفر.
3: أنا عندي مثل بقوله ظفر من أولادهم، بس عارف إشي كتر خير الحمد لله، هذا كله بتعوض.
4: في دموع الجد زياد تمتزج كل معاني الحياة، فالحرب لم تفارق بلدته شقرة الواقعة على حافة الخط الأصفر في قضاء بنت جبيل، من أحراق المساحات الزراعية إلى تفجير بئر المياه المغذي للبلدة الواقع في هذا الوادي فجر الجمعة.
5: مع الزميل توني كيريلوس ترون قلعة دبي الواقعة ضمن نطاق شقرة، وهي قد ضمت إلى الخط الأصفر كونها تفصل بين شقرة وميس الجبل. إلى محيط القلعة ممنوع الاقتراب حيث رفع العلم الإسرائيلي، وهي تعتبر منطقة عمليات عسكرية إسرائيلية. لكن رغم كل هذا الواقع الأهالي قرروا العودة، ولكن بخطوات مدروسة.
3: وراح الأساس كله سوى، رجعنا هلا عمنا حتى أنا نقول إنه ما عشينا الصراحة، يعني كيفينا أول ضربة 37,000 كلفت البيت وما حدا قال وينكم.
4: أكثر من 70% من أهالي شقرة عادوا، البلدية واكبتهم بفتح الطرقات وتقديم الخدمات، وهم باشروا ببناء المباني المهدمة وترميم المنازل المتضررة، أعادوا فتح المصالح والمؤسسات، وبعضهم بدأ من نقطة الصفر لإعادة وجه البلدة إلى سابق عهده.
3: نوات قالوا في هدنة ووقف طلع النار، جينا على الضيعة وبشرنا دغري عمل وشغل مع البلدية بجمع النفايات.
5: في غير محل ألمنيوم بالضيعة؟
6: أكيد في حول 10 محلات تقريبا.
5: والعالم رجعت بلش تزبط شبابيك؟
6: بده يشتغل، مضطر هلا عم يشتغل حاليا، بس نشوف الوضع وين رايح. إجمالا الأشغال يعني نص على نص.
7: هي للطرابلسية بس نحن طورناها شوي، عملناها لجنوبية.
5: عجنوبية على الفحم؟
7: على الفحم شيء مرتب قتلة.
5: كيف هالشغل؟
7: الحمد لله.
3: صاحب الملك عاود لأنه ما يضل العالم بالشوارع وكذا وهذاك، والعيال اللي كان ساكني هون عامل إعادة ترميم للمبنى ليقعد هالناس لمهجرة هون وهون وهون وهون، وأنا من ضمنهم كمان يعني.
4: في قلوي قضاء بنت جبيل محت الحرب تراث البلدة التي كان أهلها يستعدون لتصنيفها بلدة نموذجية قبيل الحرب، فعمر الحي القديم فيها حوالي 750 عاما.
8: تلتين السكان رجعوا على الضيعة، وهذا الأمر بيعود لأنه الناس وإرادة الحياة اللي عندها وتمسكها بأرضها أكثر وأكثر. حقيقة المقاومة الدبلوماسية اللي عم تنقام اللي عم يتحرك فيها دورة الأخ الرئيس نبيه بري هي اللي عم تخلي هالإرادة نكبر فيها أكثر وأكثر.
4: لكن أبو حسن ككثر ممن يعجزون عن تأمين اشتراكي كهرباء متواصل أوجد البديل، فهو يسهر على ضوء لمبة واحدة يشرجها من الطاقة الشمسية. أما لتغذية براد الطعام فقصة أخرى، خط إمدادها هو التعاضد بين الأهالي.
9: هذه لمبة، هذه مشرجة بالكهرباء، وهذا طاقة مضوء عليها لمبة.
5: إيه. شو يعني هذا ما عندك
9: كهرباء؟ ما نقعد على عتم.
5: حجي هيدا البراد ضلوا داير 24 ساعة؟
10: لا ما 24 ساعة، ظل خيشية 5 ساعات بس.
5: يعني جيرانكم؟
10: إيه جيراننا، إيه كتر خير هون.
4: فيما آخرون يبحثون عن ذكريات ناجية بين الركام.
11: مثل ما بيقول المثل، الرزق بعدل الروح، وهي أرضنا وبلادنا، ما منتركها بهالهين يعني مهما صار علينا يعني.
5: لقيت شيء بهالبيت؟
11: هي مثل ما انك شايفة، مثل ما انك شايفة ما في شيء.
4: إرادة الحياة لدى الجنوبيين طاغية على أي شيء آخر، فوفقا لأرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حوالي 800,000 عادوا إلى أماكن إقامتهم. الثقل الأكبر هو في الضاحية الجنوبية، ثم تليها قرى قضاء صور غير المحتلة، وبعدها القرى غير المحتلة في محافظة النبطية التي تضم أقضية النبطية وبنت جبيل وحصبية ومرجعيون.
12: قضاء صور في 400,000 نسمة، اليوم في 300,000 نسمة من المواطنين الأصليين.
13: Taking a look at Sydney's traffic on the M5 at Milpera. Westbound lane is blocked approaching Henry Lawson Drive after yesterday's truck fire. In the CBD, there's crane work closing Pitt Street both ways between Goulburn Street and Campbell Street. Taking a look at Melbourne traffic in Toorak, we've got a crash on Toorak Road outbound after Williams Road. That one's closing a lane. And on the Monash Freeway inbound, we've got an incident at Springvale Road closing the left-hand lane. It's down to 40 k's there. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
14: عليم الله هالأغنية كتير حلوة للفنان سيمون حتشيتي. بدي وصل تحياتي الصباحية لكل مستمعينا الكرام. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM صباحية السبت بداية الويكند وبون ويكند لكم. اليوم تاريخنا 8 من شهر آب أوغست. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل أقصاها ل 18 درجة، على الصعيد ملبون بتوصل ل 14. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون. بدي وصل تحياتي الصباحية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM أو عم يسمعونا من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. عليم الله.

0: من جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد، بدي لكم صباح النور من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM 2ME أستراليا. إنجاز حكومي جديد يضاف إلى الإنجازات التاريخية من ولاية نيو ساوث ويلز، سيتم مشاركة معلومات وصورك في رخصة القيادة لجميع الوكالات الأمنية داخل الولاية لغرض ملاحقة المطلوبين. معقول؟ كل المعلومات مع الصور، صورتك معلوماتك، يعني رخصة القيادة رح يتم توزيعها للوكالات الأمنية داخل الولاية، داخل ولاية نيو ساوث ويلز، كله هيدا لغرض ملاحقة المطلوبين. بونجور لألكم انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. توقف مع فاصل استراحة.
1: 2ME maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: Listen to the killer classics
5: introducing
4: all weekend on 2ME.

0: أنا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونسهلها بأبرز العناوين. السعودية وتركيا وباكستان توقع اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وتؤكد أنها اتفاقية دفاعية بحتة ومفتوحة أمام دول إقليمية أخرى. واشنطن تعلن عن تقدم في المباحثات بين إيران وعمان متوقعة اتفاقا قريبا، ومسؤول أمريكي يؤكد رفع الحصار بمجرد الإعلان عن استئناف الملاحة في هرمز. عقوبات أمريكية على 6 كيانات وشخص واحد على صلة بنظام إيران، والخارجية ترصد 15 مليون دولار مكافأة مقابل أي معلومات تؤدي لتعطيل تمويله. خلال لقاء في بغداد، الزيدي يؤكد لرئيس الاستخبارات السعودي رفض استخدام أراضي العراق منطلقا لأي هجمات، والحكومة العراقية تتعهد بحصر السلاح بيد الدولة. بعد توافق إسرائيلي لبناني، عدد من الدول من بينها إيطاليا وبريطانيا وسويسرا بصدد المشاركة في آلية التحقق من نزع سلاح حزب الله. وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف اتفاقية دفاعية، وبحسب بيان مشترك لقمة مكة المكرمة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، ينص الاتفاق على أن أي هجوم مسلح على أي دولة يعد هجوما على الدول الثلاث جميعا، ويهدف الاتفاق لتعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني، كما يعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنهم المشترك وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، سعيا إلى مستقبل آمن ومزدهر. وقد اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك تؤكد عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الاتفاق يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون الدفاعي وتتويجا للرغبة المشتركة في توحيد الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات التي تمس أمن المنطقة. وزير الخارجية السعودي أكد على أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تعد تجسيدا للإرادة السياسية المشتركة للدول الثلاث نحو حماية الأمن والاستقرار وتعزيز فرص التنمية والازدهار. أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن اتفاقية مكة بين السعودية وباكستان وتركيا أنها تعزز الردع والتنسيق والتكامل، وتسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة والعالم، وترسخ إطارا لشراكة دفاعية طويلة المدى. كما أكدت الحكومة التركية أن اتفاقية الدفاع الثلاثية الموقعة مع السعودية وباكستان لا تتعارض مع التزامات أنقرة تجاه حلف الناتو ولا تمثل تحالفا عسكريا هجوميا. ولفتت أنقرة إلى أن اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة أو تكتلا آخر، إنما آلية مكملة لدعم الأمن الإقليمي.
1: ثلاث دول تمتد جغرافيتها من البحر الأحمر والخليج العربي مرورا بشرق المتوسط وصولا إلى بحر العرب والمحيط الهندي. السعودية وتركيا وباكستان تجمعها اليوم مظلة دفاعية مشتركة في اتفاق يربط ثلاث قوى إقليمية تمتلك ثقلا سياسيا وعسكريا واقتصاديا. الدول الثلاث يبلغ مجموع سكانها نحو 380 مليون نسمة، فيما تتجاوز مساحتها مجتمعة 3,800,000 كيلومتر مربع. اقتصاديا يقترب مجموع ناتجها المحلي من 3.3 تريليون دولار، واثنتان منهما ضمن دول مجموعة 20. عسكريا، تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي من حيث عدد العسكريين، إلى جانب صناعة دفاعية توسعت خلال السنوات الأخيرة في مجالات الطائرات المسيرة والصواريخ والسفن والأنظمة الإلكترونية. أما باكستان فهي واحدة من 9 دول في العالم تمتلك السلاح النووي، ولديها واحد من أكبر الجيوش في العالم، إضافة إلى صناعة عسكرية تشمل الصواريخ والطائرات والمدرعات. أما السعودية فتمتلك واحدة من أكثر القوات المسلحة تسليحاً وتطوراً في المنطقة، مع قوة جوية تضم مقاتلات متقدمة. كما تمتلك المملكة خبرة عملياتية تراكمت خلال سنوات من مواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة والهجمات العابرة للحدود. جغرافياً أيضاً يمنح موقع الدول الثلاث الاتفاق بعداً استراتيجياً، فالسعودية تطل على البحر الأحمر والخليج العربي، وتركيا تتحكم بمضيقي البوسفور والدردنيل بين البحر الأسود والمتوسط، فيما تمتلك باكستان ساحلاً على بحر العرب وقرب الممرات المؤدية إلى الخليج. 3 دول و3 قدرات عسكرية مختلفة ومواقع تربط عدداً من أهم الممرات البحرية في العالم.
0: انضم إلينا من اسطنبول أستاذ العلوم السياسية الدكتور سمير صالحة. أهلا بك دكتور سمير. بداية، ما هي الأهمية الاستراتيجية لاتفاقية مكة للدفاع المشترك؟
2: ليلة سعيدة للجميع. أولا طبعا يعني هذا الحدث الاستراتيجي مهم جدا. لماذا؟ لأنه يحمل معه أكثر من استجابة لمتطلبات الإقليم، لمتطلبات دول المنطقة وشعوبها. الآن في أكثر من ملف مزمن دائم التوتر في المنطقة، في أكثر من أزمة تظهر إلى العلن باستمرار، وينبغي التعامل مع كل هذه المسائل في إطار تنسيق إقليمي. هذه الخطوة أهميتها وقيمتها الاستراتيجية أنها تندرج في هذا الإطار، التعاون وتوحيد الجهود باتجاه توفير أمن واستقرار المنطقة. هذا هو برأيي الدافع الاستراتيجي الأول والأساسي.
0: طيب يعني تركيا ما الذي دفعها للانخراط في هذا المشروع، خصوصا بأنها لفترة بقيت يعني تعاونها محدود مع المنطقة، لكن الآن هذا المشروع جاء وفق ما صرح به الجانب السعودي تتويجا لسنوات من المحادثات والتنسيق، وبالتالي إلى أي مدى تركيا كانت معنية بالانخراط وكيف ستستفيد من هذه الاتفاقية أيضا؟
2: صحيح صحيح. في نقطة أولى أساسية، أنه طبعا تركيا لعشرات السنين بنت استراتيجيتها الدفاعية العسكرية الأمنية بالتنسيق مع الغرب، مع حلف شمال الأطلسي، لكن في الأعوام الأخيرة وسعت تركيا من خطوات الانفتاح والتقارب مع دول المنطقة، مع الشرق إذا شئت، مع الدول العربية، الدول الإسلامية، والعديد من الدول الإقليمية أيضا. هذه الرغبة التركية مرتبطة بمصالح تركيا في الإقليم، نعم هذا صحيح، لكن أيضا بما رددته القيادات السياسية باستمرار، أنه في الإقليم الآن أطراف يعملون على توتير الأجواء، يعملون على إبقاء هذه المنطقة فوق بركان متحرك، وأنه لابد من التنسيق بين دول المنطقة لقطع الطريق على هذه التصرفات وهذا السلوك. هذا هو برأيي الدافع الأول والأساسي الذي يقود أنقرة للتنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع باكستان.
0: بعد توقيع الاتفاقية حرص الجانب التركي على توضيح فكرة أنه انخراطه في هذا التحالف لا يتعارض مع كونه جزء من حلف شمال الأطلسي. إلى أي مدى يمكن أن يتحرك بحرية، ولماذا أصر الجانب التركي على أنه هذا التحالف هو تحالف دفاعي بحت لا يستهدف أي جهة بعينها؟
2: صحيح. لأن في نقطة أولى أساسية، أنه تركيا بقدر ما تنسق مع العواصم الغربية جزء من المنطقة أيضا، وهذه نقطة برأيي تعطيها فرصة التنسيق مع العديد من اللاعبين المؤثرين والكبار في الإقليم. هذه نقطة مهمة بالنسبة للجانب التركي. النقطة الثانية التي نرددها منذ الظهر وحتى الساعة، أنه هذا التحالف أو هذا التنسيق الثلاثي يتم تحت غطاء أسس وقواعد وبنود القانون الدولي العام، لا تعارض لهذا التحالف مع هذه القواعد والأسس، تحديدا مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تعطي الدول حق الدفاع المشروع. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه هذا التحالف ليس تحالف تصعيدي ضد أي طرف أو ضد دولة معينة، بل هو ربما نعم نتحدث عن الشق الدفاعي في التحالف، لكن أنا رأيي الشخصي علينا أن نتحدث أيضا عن مسألة الردع الجماعي في هذه الخطوة. لماذا؟ لأنه الآن في توازنات في الإقليم يحاول البعض قلبها أو تغييرها، يحاول البعض فرض نفسه على المشهد الإقليمي تحديدا الجانب الإيراني والجانب الإسرائيلي. لذلك هذا التنسيق والتقارب برأيي هو فرصة جادة لإعادة بناء التوازنات في المنطقة.
0: باعتقادك إلى أي مدى يؤسس هذا الاتفاق إلى ربما تحالف دفاعي أوسع أكثر تماسكا وأكثر أهمية في ظل الظروف التي تعصف بالمنطقة؟
2: دعنا نتفق على نقطة أولى أساسية، أنه هذا التحالف اليوم فاجأ الكثيرين. لماذا؟ لأنه منذ سنوات ونحن نناقش خطوة استراتيجية بهذا الحجم بهذه الأهمية وبهذه القيمة، ولكن اليوم رأينا الترجمة العملية الخطوة بحد ذاتها. يعني أترك أنا

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة لبريست كانسر بيشنتس مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتيمز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا إديسة أغاثا الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيز. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدره وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا، اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع، اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصة للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيل، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. آمين. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي. On 1638 2ME Australia.

0: جولتنا الغنائية نرجع لكم مستمعينا تحية صباحية عطيرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام من عند الفنانين نوال الزغبي. نتعرف على أحوال طقسنا اليوم بسيدني لبداية الويكند 8 من شهر آب أوغست. بتوصل درجة الحرارة ل 18 بملبن 14.
1: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس أنا بميلبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا جدا. أهم حاجة نحب بعض مسلمين ومسيحيين.
2: جزء أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تقلك شو مزوقة بحط بالغنية لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا حبيت هلم عليكي وقول لك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
4: Tell it like it is 2ME.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصور

الثروات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز أت ذا زو لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 9 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME صباح النور.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: عندي عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربية.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. الجولة الثانية من مفاوضات روما انتهت، لكن الكلام عنها وما دار فيها لن ينتهي قريبا. فالتحليلات حولها كثيرة، وقراءة نتائجها تختلف باختلاف من يقرأها وكيف. لكن رغم تعدد القراءات الثابت أن المسار التفاوضي معقد وطويل، وأنه مليء بالمطبات والعقبات، فالإسرائيلي لن يوقف اعتداءاته. وعندما سئل عن ذلك في روما أجاب أنه مضطر إلى الاستمرار في عملياته العسكرية، لأن الدولة اللبنانية لا تقوم بما عليها لوضع حد للتمدد العسكري لحزب الله. وفي التفاصيل الواردة من واشنطن أن الجانب الإسرائيلي وضع أمام الوفد اللبناني حقائق قاسية. من هذه الحقائق أنه يوجد تحت تلة علي الطاهر بنتاغون مصغر، وتحت قلعة الشقيف أنفاق بغرف كبيرة، إضافة إلى وجود مركز عسكري مهم تحت قلعة بعلبك. وأخطر ما كشفه الإسرائيلي وجود أنفاق تربط البقاع بجرود منطقتي كسروان وجبيل، إضافة إلى أنفاق تربط البقاع بالشوف والمختارة. إنها معلومات خطيرة جدا، على السلطات المسؤولة في لبنان أن تؤكد صحتها أو لا. فإذا ثبتت صحتها فإنه يتعين على السلطة أن تتصرف، إذ لا يمكن التحجج بأن هذا حصل في عهود ماضية. فأمن اللبنانيين هو في يد سلطة اليوم التي عليها أن تقوم بما عليها، وإلا فإنها تكون هي من يستدعي إسرائيل لتكمل مهمتها في لبنان. إقليميا، وقعت السعودية وتركيا وباكستان في جدة اتفاقية مكة للدفاع المشترك، ورغم أن السعودية أعلنت أن الاتفاقية ليست تكتلا طائفيا ولا ترتبط بمساع نووية، لكن ما حصل يعني أن طهران أضحت محاصرة استراتيجيا، كما صارت في مواجهة مع العالمين العربي والإسلامي. البداية من مفاوضات روما، فخلف الأبواب المغلقة هناك ما وضع فوق الطاولة وهناك ما أخفي. ومن واشنطن معنا مراسلنا أنتوني ميرشا، الذي سيفصل ما كشفته له مصادر أمريكية عن أخطر ما دار داخل غرفة المفاوضات. إذن أنتوني، ماذا كشفت لك المصادر؟
1: نخلة، يعني بحسب مصادر أمريكية مطلعة على تفاصيل المفاوضات، وضع أمام الوفدين اللبناني والإسرائيلي خرائط وصور ومعلومات جديدة تكشف حجم البنية التحتية لحزب الله تحت الأرض. نخل الحديث وفق المصادر الأمريكية عن أنفاق ضخمة بعضها يسمح بدخول السيارات وغرف قيادة ونوم ومنشأة عسكرية متكاملة تحت الأرض. وتقول المصادر أن المعلومات التي عن وجود بما وصف ببنتاغون مصغر تحت منطقة علي الطاهر، أي مركز قيادة كبير تحت الأرض، إضافة إلى أنفاق وممرات وغرف تحت قلعة شقيف، وأيضا مركز آخر تحت الأرض تحت قلعة بعلبك، وقيل لي أيضا أنه شبيه بالميني بنتاغون. والأكثر لفتا أنه الخرائط لم تقتصر فقط بحسب المصادر الأمريكية على الجنوب، فهنالك أيضا امدادات تحدثت عنها، شبكات أنفاق تحت الجبال تحديدا من البقاع باتجاه جرود جبيل وكسروان، وهنالك أيضا أنفاق أخرى تربط البقاع باتجاه المختارة في الشوف، وهذا فعلا بحسب المصادر الأمريكية. وهنا ندخل إلى واحد من أهم الحوارات التي جرت داخل الغرفة. قال الإسرائيليون للبنانيين بحسب المصادر الأمريكية: نحن دمرنا نحو 80% من الأنفاق والخنادق والبنى التحتية داخل المنطقة المحددة، وبقي 20%. إذا سحبنا هلأ وسلمناكم هذه المنطقة، هل سيداهم الجيش اللبناني منازل المواطنين الموجودة فوق بعض هذه الأنفاق؟ إذا كان الجواب لا، لذلك نحن سننهي 20% المتبقية ثم نسلم المنطقة. ومن هنا بدأ الخلاف يتحرك، من يتحرك أولا على الأرض. قال الجانب اللبناني: نريد الانسحاب وأن نبدأ من القطاع جنوب الليطاني والمنطقة الصفراء. فرد الإسرائيليون: أنه ابدأوا أنتم من الليطانة باتجاهنا، انزعوا سلاح حزب الله، سيطروا على الأرض، وعندما يصل الجيش اللبناني إلى مواقعنا ننسحب. وهنا تدخل الأمريكيون وقالوا أنه نحن كرمال هيك اشتغلنا على الزوتر الغربية، كرمال لنكون عم نبدأ من منطقة ما وتكون هذه المنطقة التجريبية. وعندما تم ذكر منطقة الخيام وبنت جبال اعترض الإسرائيليون واعتبروا أن لبنان يحاول الانتقال إلى مراحل لم يتم الاتفاق عليها، على الرغم من أنه بقى تكرار الموضوع داخل الجلسة عن موضوع بنت جبال، ولكن هذا لم يحصل نخلة. وأيضا هنالك نقطة جدا مهمة، طالب الجيش اللبناني بحسب المصادر الأمريكية بانسحاب الإسرائيلي من البياضة إلى جانب صور، ولكن إجا الرد الإسرائيلي أنتم بتعرفوا ماذا تعني البياضة بالنسبة لنا، بتطل على الجليل الأعلى وبتشكل نقطة جدا أمنية حساسة، لذلك هذه هي آخر المناطق التي يمكن بحثها. تكلموا أيضا عن الأسرى، وأيضا بالنسبة لموعد جديد من المفاوضات سوف يكون هذا الشهر هو تنفيذ على الأرض، ومن بعد بشهر يعني هلأ بس ليكون الجيش عم بيعمل المهام بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية قبل التوسع، لا توسع للمناطق التجريبية قبل إنجاز المنطقتين الأولى والثانية والتي عم تعمل عليها هلأ واشنطن، هو نزع سلاح، سيطرة الجيش اللبناني والتحقق. وبالنسبة للتحقق نخلي قيل لي أنه هلأ الموضوع مرتبط بما يتعلق بس هيدا جدا مهمة للتحقق نخلي، اللي هو أنه مين رح يمول بالترمز أوف ريفرنس اللي حضرته الولايات المتحدة، من سيمول على أساسها بينعرف، لأنه ما بدهم أنه يكون التمويل اللي هو مخصص للجيش اللبناني أنه يتم مس فيه ودفع للفيريفيكيشن، لذلك يجب أن يكون هنالك طرف آخر يقوم بدفع ذلك ليكون في فيريفيكيشن بالمناطق الأولى والثانية.
0: الزميل أنطوني مرشا شكرا جزيلا لك.
2: في المستجدات الأمنية جنوبا، نفذت مسيرة إسرائيلية غارات داخل بلدة المنصوري في صور، وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أعلنت إصابة عسكري بجروح طفيفة إثر استهداف إسرائيلي لجرافة عسكرية في بلدة المنصوري أثناء عملها على فتح الطرقات. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي متقطع أطراف بلدة زوتر الشرقية لجهة بلدة ميفدون، فيما أقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير كبير في محيط مسجد الساحة في البلدة. وفي زوتر أيضا انقلبت جرافة إسرائيلية أثناء قيامها بعمليات تجريف، هذا وتعرض محور أرنون كفرت بنيت لقصف مدفعي إسرائيلي بالتزامن مع عمليات تمشيط نفذتها القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة مستخدمة الأسلحة الرشاشة.
0: ودائما في الجنوب الأنظار تتجه والدبلوماسية تنشط إلى ما بعد اليونيفيل، فهل تأكدت البدائل؟ للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو الزميلة منى صليبة. منى، يعني سؤال كبير فعلا، نهاية العام تنتهي مهمة اليونيفيل، هل تبلورت الصورة؟ هل من قوة أوروبية ممكن أن تكون البديل؟
3: ممكن طبعا. السنة الماضية مثل هذا الشهر، شهر آب، صدر قرار مجلس الأمن يقول التجديد لسنة واحدة تنتهي بنهاية العام 2026، يعني أمامنا بعد أشهر قليلة لتنتهي مهمة اليونيفيل. طبعا الجميع حريص على أن يملأ الفراغ قوة ما. هون من هي هذه القوة؟ في مصادر خاصة أو مصادر تحدثت عن أنه الرئيس جوزيف عون عندما زار البيت الأبيض طلب إمكانية التجديد لليونيفيل مرة أخرى، مصادر تقول الموضوع يدرس، مصادر تقول أن هذا رفض وليس هناك بديل حتى الآن. طبعا هناك أكثر من طرف أوروبي راغب في أن يتولى هذه المسؤولية. أولا هناك طرح ألماني بأن تتولى قوة أوروبية، وهذا الطرح الألماني مبني على رغبة أوروبية لسيما ألمانية إيطالية وفرنسية بأن تشكل قوة أوروبية من الاتحاد الأوروبي عدد من الدول لتكون في جنوب لبنان. هناك طرح فرنسي مبني على رغبة فرنسية وإيطالية.

تعودي لمتابعتكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفتي ذات 2ME 1630 ام ملبن، الان من ارخص المدن في استراليا من ناحيه اسعار المنازل، وسيدني الأغلى. أحدث التقارير أظهرت أنه ملبن تعد الآن من أرخص المدن في أستراليا لشراء منزل أو قطعة أرض، وذلك مقارنة بالمدن الأخرى في أستراليا. وأيضا ملبن قبل سنوات كانت من أغلى المدن في أستراليا، والآن أصبحت من أرخص المدن بأسعار المنازل. أما الأغلى في كل أستراليا فهي سيدني، متوسط ثمن أي منزل في سيدني بمليون دولار، مليون ومئتين ألف وما فوق. هيدا أرخص الشيء بسيدني، من مليون للمليون ومئتين ألف وانت وطالع. تحياتي الصباحية لألكم، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM، مسمع الفنان صابر الرباعي.

0: يبدأ عنا
1: Early in the morning. Waking up early. Wake up feeling refreshed.
2: صح ونص.
1: Wake up. Come on, it's time to get up.
0: على راديو 20.
1: It's my show.
0: أخبار بتهمك.
3: Okay, let's go.
0: مع 20 till الصباح.
4: Wake up, wake up.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: إذاعة وحدة. There's only one 2ME. ما في غيرها. The original 2ME.
7: This is Sarah, Saint of the Hour. On 1638 2ME Australia. سانت مارغريت ماري ألا كوك. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألا كوك البتول، وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة دايماً بالتخت لمدة 4 سنوات، وطلبت من العذراء تشفيها، ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت، واعترافاً منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايماً عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is Sarah, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي. On 1638 2ME Australia.
8: Listen to the killer classics.
9: Introducing
8: all weekend on 2ME.

0: BBC News Update. 2ME Australia.
1: ABC News.
2: Josephine Asher with the top stories. Australia's largest export facility is bracing for delays as BHP workers prepare to walk off the job again. Workers from the Australian Workers' Union will refuse to load ships at Port Hedland in WA's Pilbara before walking off the job on Sunday. It's the second strike in just over 3 weeks. That means the bulk carriers that carry hundreds of thousands of tonnes of iron ore to trading partners like China will not be loaded. Saudi Arabia, Turkey and Pakistan have signed a joint defence agreement which commits all three to defending each other if attacked. The move to boost security cooperation comes amid the US-Israeli conflict with Iran. Although the pact pledges mutual support, it provides no specifics on the obligations of each party. Thailand's Prime Minister has vowed to tighten gun control after the country's worst mass killing since 2022. At least 7 people were killed and dozens wounded after a 14-year-old opened fire at his school before taking his own life. The Prime Minister says he will propose a new law to restrict the carrying of firearms by the public. And technology harm experts are concerned about the growing popularity of smart glasses. Kmart has released a version of the hands-free camera eyewear. Campaigners are calling on the Australian government to implement harsher laws on non-consensual filming. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: أما توجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات عبر أثير راديو 2ME.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: The original. Começa agora. This is the original

0: عبر أثير راديو تيو ام اي. بنتوقف مع فاصل استراحة. هيدي هي الموجة الأقوى 1638 اي ام.
1: Relax with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح on 1638
2: 2ME أستراليا. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة
4: بتقدم لكم النجوم وكبار
5: المشاهير.
6: مرحبا، معكم المخرج شرب الخبير. كونوا معي بلقاء يوم الجمعة مع إلهام وبيدرو عبر أثير 2ME. تخبركم عن كل شيء، سياسة، فن، شغل، ستات، بنات، أكل، طبخ، رقص، فقش، لكن أهم شيء بيبقى لبنان. تروني هاري الشمعة
7: مباشرة مع إلهام وبيدرو، نجومكم المفضلين
8: كل يوم جمعة بعد الظهر
7: حصرياً لكم بأستراليا من تي ام اي أستراليا.

المتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 10 صباح النور من عنا من هون من راديو 2MA. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. 2MA music. No boundaries. No rules. What the 2MA no limits. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through

0: It's spiritual programs. Tune in today to MySetGo or KingdomSet.com.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: الأضواء تومض على الباصات من الخلف لتحذر السائقين من أنها تقوم بتحميل أو تنزيل الأولاد. خففوا من سرعتكم إلى 40 كيلومترا في الساعة. حافظوا على سلامة أطفالنا، إنهم يعتمدون عليكم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة اللي بخدمة جالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: First. 2ME Australia News.
7: تحديات جديدة. لبنوراما من صوت لبنان مع تحيات ماريوس عادي وجهاد جرجس.

0: العناوين. اتفاق مكة منفتح على التوسيع. مجلس الوزراء والتحديات الميدانية. حرب على محاور أخرى. وفي لبنان أيضا الصفحة الاقتصادية ونشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. بينما كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن انفتاح اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان على انضمام المزيد من الدول إليها، كان البيان المشترك يؤكد أن أي هجوم مسلح يتعرض له أي طرف من الأطراف الثلاثة يعد هجوما موجها للجميع. الاتفاقية التي تضيق هامش مناورة إيران وأذرعها تضع لبنان أمام استحقاقات حاولت السلطات تأجيل تنفيذها بعد اتخاذها القرارات الخاصة بها. فمجلس الوزراء المنعقد في بعبدة كان على جدول أعماله أعمال ينتظر المواطنون والعالم تنفيذها منذ زمن. مروان الأدوم يحدثنا مباشرة عن مجلس الوزراء. تفضل مروان.
1: نعم أستاذ، يعني منذ قليل انتهت جلسة مجلس الوزراء، هذه الجلسة التي تلأمت على الساعة الثالثة بحضور طبعا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة والوزراء، وعلى جدول أعمالها حوالي 55 بند بمعظمها إدارية ومالية. طبعا كان هناك عدد من التعيينات